0: في وسط مدينة بنختش انتصب قصر جدرانه تكاد تنطق لتروي تاريخ من حياة الشعوب. هناك بجانب قصر بنخدش بناية كبيرة إنها القرية الحرفية التي استقبلنا فيها أيوب الزموري الشاب الأصيل الذي يتقد نشاط واعتزاز بتراث منطقته. هو ولد جبل كما قدم نفسه بين الزعتر والكليل والشيح والغربوز والبسيسة والزميطة والشربة والمخذور والعديد من الموروث الغذائي المتنوع في بنخدش. حدثنا أيوب الزموري عن مشروعه بكثير من الصدق والافتخار بالمجال الذي اختاره.
1: أنا أيوب الزموري، شاب تونسي أصيل معتمدية بنخدش، يعني كنقولوا أصيل معتمدية بنخدش معناها ولد الجبل وولد الصحراء وولد الحاجات الزمنية، معناها هذيك الغرام بكل ما هو تراث وبكل ما هو تقليد. هذيك تنجم تقولي في الجينات متاعنا في بنخدش، على خاطر ما نجمش واحد يتنكر لأصله. وزاد حاجة أخرى ديما نقول اللي ما عندوش تاريخ ولا ما يعرفش تاريخه شنو، لا حاضر له ولا مستقبل له زاد. والشيء هذا والخيرات هذه كلها هذه من تاريخنا، والخيرات هذه هي اللي خلتنا عايشين التوى، وهي اللي خلتنا نجم نقاوم الظروف الصعبة، الظروف الجبلية والظروف المناخية والظروف الاقتصادية وكل الظروف معناها الصعبة رانا قاومناها بالشيء هذا.
2: أكيد الجبل أعطاكم الأعشاب الطبية اللي اليوم معناتها باش نتعرف على برشا حويجات من عندك، أيضا بنخدش وأرضها الكل بمختلف معتمديات عطت برشا موروث كما الغربوز اللي نشوف فيه، كما البسيسة، كما برشا حاجات. أيوب معناتها أنت رغم الصعوبات الكل ما زلت تشد صحيح تخدم في المشروع هذايا، لو كان تعرف عليه بعد شوي نعمل جولة. شنو المشروع؟
1: مختوم لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية والصناعات التقليدية. الحاجات هذه كلها مختومة، معناها كلها أوريجينال متاعنا احنا هنا،
2: أصيلة
1: يعطيك الصحة. هي الفكرة متاع المشروع هذا اللي هو كما قلت لك أنا الحق مغروم بالتاريخ ومغروم بالأصالة وبتراثنا، معناها تو حتى نخرج البر من بنخدش كل شيء نستنى وقتاش نروح باش ناكل القيمة ملثوث من يدين الوالدة، ولا باش نفطر الصباح بسيسة، فهمتني ولا لا؟ حتى كي نخرج بنخدش ديما نسمع شويه كليل وشويه زعتر، هذاك الانتيبيوتيك نتاعي معناها الحمد لله يا ربي الطبيب نمشي له كان كنترول على عيوني معناها، فهمتني ولا لا؟
2: صح عليك.
1: عايشك. هي ارض كما قلت انت، ارض وجبل معناها جينيرو معناها كريم، قاعد يعطينا الخيرات الكل، وحتى رغم الجفاف ورغم
2: كريم رغم القساوه،
1: كريم رغم القساوه، يعطيك الصحه. دونك هي المعادله شنو هي؟ الارض وما تعطي من خيرات، وفما في الطرف الاخر ما لازمناش ننسوه اللي هي فما دي سافوار فير، فما معارف وفما خبرات اللي هي نتاع عماتنا ونتاع جدودنا، فهمتني ولا لا؟ هذيك اللي يلزم نحافظوا عليها. احنا توا شباب معناها خذتنا الدنيا والقرايه والجري معناها وراء لقمة العيش وراء الشركات الكبرى في المدن الكبرى
2: وراء الهجرة زادة
1: وراء البحر، معناها نشار برشا شباب ربي يهديهم، خاصة اللي لوحوا في رواحهم في التهلكة. معناها التخوف شنو كيفاش نحافظوا عليهم؟ وأنا مرة أخرى صغاري مثلا كي أنا ما نتعلمش توا من أمي، وهيك ما تتعلمش من أمها، وهذا كما يتعلمش من جدها، كيفاش صغارنا بعتالي باش توصلهم الخيرات هذه، بتوصلهم معناها المعارف هذه، واللي هي كلها راهي معناها سون دي ريسيت دو سافوار فيفر انا نسمها. معناها تو حتى كي تجي مثلا للزميطه هذه، راهي الزميطه مثلا ماهيش مجرد فطور صباح، الزميطه هذه راهي كي معناها تاكل بعضها بالسخانه في الصيف، هذه راهي فيها شويه حلبه وشويه شعير يبردوا البدن.
2: أيوة.
1: فهمتني ولا؟ معناها راهي في الاخر هي معناها طريقه للعيش، طريقه معناها باش تنجم تبقى عايش لهنا، فهمتني؟
2: ما شاء الله عليك، ما فتحت لنا شيء باش نعملوا جولة مع مستمعينا في طبعا المنتوجات اللي قاعد تخرج فيهم، معناتها منتوجات طبيعية أصيلة ولكن تخرجهم بلبسة حلوة برشا، تمشي برشا للأسواق، تمشي برشا للبرة زيادة إن شاء الله. باش نبدو أكيد نبدو
1: نبدو البسيسة المختومة هذه نتاع ابن خداش. كما حكيت بكري اسمي قديم لكن المنظر منظر عصري واكسبتابل للكليونات الكل. البسيسة المختومة هذه رسات نتاع جدود نتاع هذه معناها واخذها على من الام على الجد وانت ماشي معناها رسات سبيسيال على الاخر وفيها طعمة بنينا على الاخر وانا موجوده تنجم الذوق بالطبيعه وهي
2: كليون
1: اللي بحدنا ينجم يذوق نزاد بسيسه بالفاكهه فما زاد هذا سيدي بطل بن خداش
2: الشريح ما ادراك
1: الشريح هذا الشريح مع الغني عن التعريف الشريح ابن خداش
2: ناقص شويه
1: حتى بحكم التغيرات المناخيه وظروف الطقس.
2: هذه القهوه صاحب وش فيها للناس
1: فما هذه قهوه تنوات التمر هذه سيرتو ريسيت ميديسينال للديابيت اللي عندهم الناس ديابيتيك
2: النواه نتاع التمر
1: فهمتني ولا الخيان في الجريد وفي قبلي معناها عندهم منهم برشا
2: معروفه برشا.
1: هذه قهوه مختوم هذه زاد ريسيت سبيسيال نتاعنا احنا هذه زاد كيف معناها ريسيت تري سبيسيفيك فيها القرنفل فيها الهيل فيها قشور البرتقال شوش الورد تابل تعطي قوة مصلي عم بي
2: هذه
1: هنا رب التمر ورب الغربوز هذه الزميتة زميتة زادة متاعنا متاع ابن خداش شوية سويقة شعير فيها شوية حلبة زميتة مضخمة هذه الزميتة هذه وصفة لسويسرا معناها عندي كليونات سويس كليونات سويس معناها عجبتهم على الأخر كما قلت لك أنا قاعد نعمل في ورشات حية للسياح في زمور حضروا الاتيليه نتاع الزميطه انجون كوبل معهم وليد صغير الوليد هذاك قال لهم انا نحب الزميطه خذوا لي الزميطه
2: أيوة.
1: واعطيتهم كيفاش تتاكل بالضبط معناها راي بالعبود وراي ناكلها بالبصل وكل معناها كيف نحن بالضبط
2: وطبقوا الوصفه
1: طبقوا الوصفه واخذوها معاهم فهمتني ولا وعاودوا شروا مره اخرى هذاك علاش الاكله التقليديه هذه خاطرها مش مجرد انك حاجه تاكل هذه بطاقه تعريف الجهه انا نسميها فهمتني ولا هي معناها باتريمون نتاع الجهه الكل فما شربه الشعير وشربه الشعير والعدس عسل السدر عسل الكلاتوس الملثوث الطبيخه
2: الطبيخه
1: زاد حتى هي نتاعنا
2: فما برشا توا كيما الملثوث كيما الزميطه البسيسه برشا حاجات شفناها المنتوج شكون يصنع شكون يحضر
1: منتوج نساء هي وهي تي موديل معناها اقتصاد تضامني اجتماعي انا وانا هما يخدموا لي انا ناخذ من عندهم نربح انا ويربحوا هما فهمت كيف
2: أيوة.
1: نساء حرفيات معناها بنخداش معناها ما شاء الله عليهم.

0: أنا اللي توني مثي تون البريني ما وين بعتني يموني.
1: خلينا نمشي الأعشاب بالطبية نشوف في برشة أهمها الزعتر، وأنت منذ قليل قلت جبل قاعد يعطي فينا في برشة حاجات أيوب.
2: يعطي فينا في الكليل في الزعتر في الشندقورة في التقوفة المروبية شيح ولا التقوفة مثلا تعملوا هذه كمان هيك مغرفة قهوة تعملها تيزانة.
1: أيوة
2: تعملها تيزانة عندك للتسمم، كل كسوة تسمم الحليب ولا من الياغورت من حاجة نقلوا فيها ولا تسمم الحشرات ومن الزواحف يداوي معناها على البلاصة. وعندك زادة أنا يطيح السخانة، سيقول تطلع له السخانة معناها تطيح له السخانة وثم الكليل ثم الخزامة ثم الشيح الزعتر هذوما معناها المنتوجات معناها
1: خاصة اللي قراب منكم أكثر هو الشيح
2: والزعتر
1: والتقوفت
2: ثم زاد البابونج ثم المروبيا اللي هي الباهية للتونسيون شاندقورة باهية لل السكر معناها تعديل المخزون ثم اوراق الكباب انا فما تشكيله
1: لهني الزيت نتاعها
2: بخلاف الاتيزان هذوما معناها اللي هي الاوراق مع المجففه فما الزيت الاساسي نتاع النباتات هذوما زيت اساسي نتاع الكليل زيت اساسي نتاع الزعتر نتاع الشيح اكسيتيرا وفما زاد المياه المقطره لزيدرولا هذوما
1: الكل حبيت ان ناكدوا على هدايا ايوب المستمعين هذوما الكل اللي يتم تحضيرهم لهنا في
2: بن خديش نتعامل مع مجامع مختصين في التقطير مثلا التقطير فما عندنا مجامع زوز مجامع في بن خديش معنا مختصين في التقطير هذاكم
1: اللي المجمع للفلاح اللي في زمور
2: فما مجمع الفلاح في زمور فما مجمع الطموح في وادي الخيل في قصر الخراش وفما نساء الرائدات في منزلة مقر
1: يعطيهم الصحة ويحييهم برشا.
2: أي هذوما معناها
1: أنتم العمل نتاعكم متكامل هيك.
2: العمل متكامل والعمل ما ينجم يكون كان متكامل راهو شفت خاصة في للتعريف معناها بالجهة وموروث الجهة والمحافظة على التراث. إذا ما يكونش العمل متكامل وكل واحد من الموقع نتاعه معناها ما نجموش نعملوا حاجة معناها كما يقولوا يدوا حتى ما تصفقش.
1: أيوب الحاجة المهمة جدا هي معناتها غيرتك على الموروث. تكفي الملثوث قلت يا تكفي الملثوث في أعشاب طبيعية وكذا وأيضا تخدم في شكون معناتها أنت تخدم وتخدم في النساء رفيات ما شاء الله
2: هذيك
1: الرفيات وهذا مهم جدا حيك في عليه برشا
2: هيك المفتاح إذا ما يكونش عندك أمباك توابك حتى معناها في أهداف التنمية المستدامة مع رؤية 2030 نسمع فيها ديما يقول لك لمباكة سوسيال ولمباكة انفيرومونتال بالنسبة لبن خديش ما شاء الله صفر تلوث معناها الانفيرونمون معناها مع الصنعة التقليدية ما تخافش عليه الانفيرونمون جملة دونك يتطبق لمباكة سوسيال لمباكة سوسيال هذاك يلزم نخدموا عليه
1: والهجرة الخارجية السياحة نكملوا بهذايا
2: السياحة كما حكيت لك بكرة معناها قبل ما نبدأ التصوير قلت لك أنا معناها ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها مننا ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها ما شفتش انا توا مثلا ما شفتش انا توا قاعد كيما هكا يجي جروب يقول مثلا يعطيك الصحه وفد مبرمج القريه الحرفيه في ابن خداش باش يحطها في السيركوي
1: يلزم خدمه كبيره
2: أيوه. يلزم خدمه برشا كبيره ياسر يعطيك الصحه وزيد توا ابن خداش بلديه سياحيه معناها ولد مؤخرا فما برشا خدمه تخدم سيرتو على القريه الحرفيه معناها على المداخل نتاع القريه الحرفيه على البنيه التحتيه
1: اللي ناقصة برشا
2: فعلا ناقصة شفتوا
1: فيها نتفاجئت البنية رائعة جدا بنية محلاها ولكن أكثر المحلات الأبواب مغلقة وزاد ما فماش عناية كبيرة برشا هذه ملاحظة نقولوها مع جمال المكان وأيضا المكان نتاع القرية مهم جدا في وسط مدينة
2: في وسط مدينة خديش بحذا القصر بحذا القصر بحذا الجامع القديم فهمتني ولا لا هو أصلا معناها تنجم تكون معناها ضمن سيركوي توريستيك معناها بكل سهولة ما تبقى شنو يلزم عمل معناها مشترك وتشاركي ما بين الناس الكل باش نحلوها
1: مع الوقاية ان نذوق شوية بسيسة نعبد البسط قريدة والمجموعة
2: بالطبيعة
1: شوفوا بسيسة وشوية غربوز والرب الغربوزة

0: قصر الحلوف، قرية جبلية، قصر يعتلي الجبل ويختصر تفاصيل وحكايات الأجداد. ميزة المكان النخيل المنتشر من هنا وهناك في مشهد رائع. إنها واحة قصر الحلوف التي تحتضن بكل حب دار للضيافة. دخلنا إلى هناك انبهرنا بجمال المكان. هنا لا تكاد تسمع إلا موسيقى زعف النخيل الذي يتمايل مع النسيم أو حديث بعض السياح زوار هذا المكان. استقبلنا طلال بزي تقليدي جميل وبسهولة انساب الحديث معه.
1: مرحبا بك طلال اللي استقبلنا بالزي متاع. مرحبا طلال.
2: عايشك. مرحبا بك يا عايش.
1: ما شاء الله على البلاصة هذه، كان تعطينا عليها فكرة. بديش تبعد على ابن خداش؟
2: هذه تبعد 17 كيلومتر على ابن خداش من زندو دار سناء. معناها تخدم عندها مدة طويلة، تخدم 97 ولا الفترة هذيك، ولكن تعرفت لهني لهني معناها ما عندهاش مدة كي حدثت الانترنت ولا هي معروفة شوي.
1: أيوه. مكان معناتها في واحة
2: أو مكان في الواحة في بن خداش كلها مهناش. هذه هذه البلاصة الوحيدة موجود فيها الواحة في بن خداش كاملة معناها. ما ثماش بلاصة أخرى فيها واحة إلا هذه دار سناء، هي الموجود فيها الواحة وموجود فيها الوزيس، موجود فيها كل شيء، فيها البيوت تاعين الحفر نحكوا عليهم احنا تحت الجبل.
1: هم البيوت اصل هم كالعادة اصل هم حفر
2: حفر، ايه بيوت قدم حفر و...
1: تقريبا قديش من عام عندهم؟ سنين
2: عندهم سنين طويلة، وبعدها ترمموا وعاودوا خدموا خدمة صحيحة وتجددوا من جديد، معنا خدمناهم من جديد.
1: أيوة.
2: باقي هم الأصل القدم معناها بيوت الجدود معناها نحكوا عليهم احنا.
1: أي.
2: ساكنين فيهم جدود القدم وقتها ما كانوش عندهم
1: الديار، ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
2: ما عندهمش أهمية كبيرة برشا،
1: هي فقط السكنة وهكذا.
2: كان السكنة وكي هو.
1: أي.
2: كان السكنة وبعدها صار فيهم الترميم، صارت فيهم خدمة كبيرة،
1: فيها زادة بيوت الحفر وفيها زادة كيما الخيم معناتها استغلت
2: فيها
1: حاجات أخرى،
2: فيها الخيم وفيها فيها الخيم وفيها وين حتى اللي بيجيها مع إنسان معناها فيها الكالم. وعنده وين يخرج، يخرج الجبل مثلا يعمل دوره، يخرج القصر يعمل دوره، معناه ما يقلقش الانسان اللي بيجي هنا ما يقلقش، معناه حتى بيجي على نهار يتمنى يبقى فيها حتى 5 ايام. فما شكون جانا على نهار واحد وبقى جمعه وهو في بعدها بدي يحاول معناها انا زيدوني حتى نهارين اخرين ثلاثه
1: من جنسيه اخرى،
2: من جنسيه اخرى من برا، من فرنسا يجونا، من فرنسا يجونا، من الالمان يجونا، الجزائريه معناها واللي يجونا المغاربه ويجونا الليبيه، كلها تجي جنسيتها كلها. يسمى مثلا ما جنسية ما جتش لهنا
1: يعني، وفما شكون يجي ويرجع،
2: فما شكون يجي ويرجع ولا كليون رسمي معنا يخدم معنا رسمي.
1: ايوه
2: موجودين. ثم حتى الهذوما اللي تشوفيهم هكا في التراس هذوكم
1: نعملوا عليهم طلب،
2: هذوكم عندهم مده يمشي ويجوا علينا على راحتهم النفسيه، قال لك انا خذيت راحتي لهنا.
1: ايوه
2: هذوكم رسمين عندنا وبرشا من غيرهم.
1: اكيد تفهم الكليون تاعك، تفهم وش علاش شنو يلوج، علاش شد صحيح هو حب البلاصه هذه.
2: الانسان يلقى فيها الكلام يلقى راحته راه يرجع له، وكلها الأكثرية راهي تلقى الراحة وتلقى الكالم معناها وتلقى الحاجة نظيفة، تلقى خدمة نظيفة، شرا ويرجع لك وبالطبيعة يرجعوا كلهم. ما عدناش كليون يمشي غادي، حتى كان ما جاش يكلمك بالتليفون يسأل عليك. هذا كلها موجودين.
1: وتلقى زاد الفطور الصحي،
2: الفطور الصحي موجود، الفطور الصباح موجود، هذاك فطور صحي، والأكثرية معناها خدمة الدار معناها تشوف فيه كما السترونات كما العسل كما الرب، وكلها مخدومة خدمة طبيعية معناها. خبز باقي حتى بالطبيعة نخدم فيه خدمتنا هذيك من قديم الزمان، هاك نخدم فيه الخبز هذاك ولتو. سايح معناها عنده وين يخرج، حتى يجي هنا يخرج نص النهار، عنده العشية عندي وقيت نتاع ساعتين ثلاثة، معناها عنده الوقت وين يمشي، وين يطلع الجبل يمشي للقصر منه يمشي لبن خداش، عنده معناها الظروف كلها موجودة، باش ما تخليش يولي يحس روحه قالك معناها مرتاح ديما، حتى يعديش 24 ساعة ديما هو مرتاح، معناها ما ثماش حاجة تقلق جمل.
1: وبالنسبه للسياحه الداخليه التوانسه يجوكم لهنا؟
2: موجودين يجونا، يجونا عندنا السياحه من هنا، يجونا من الشمال، يجونا من الساحل، كلها موجوده يجونا لهنا. وعندنا بالنسبه عندنا الكياس، راهو بالنسبه للكياس خايب،
1: هو فما صعوبه باش توصل،
2: فما صعوبه بالنسبه للطريق، في الطريق يتسب مطر، الطريق راه مش مهيئ جمله. وهذه كلها غاض النظر معنا عليه كما البلدية كما التجهيز، ويعرفوها الحالات هذه يعرفونا رانا تعبين فيها بالرسم توكي يجيك اليوم في الشتاء تجيب لها دبشة من غادي على ظهرك وعلى تعمل ما ينجمش يدخل، راه كي تصب مطر ما ينجمش يدخل اليوم معنا نعانوا فيها، فيها تعبين برشا برشا. ماذا بينا كانت تلفت لنا الدولة شوية على الأقل تحسن لنا الكياس وتعمل لنا شوية تنوي، وكان ثم معناها تشجيع يشجعونا باش نخدموا، يشجعونا على الأقل الباصة هذه تبقى ديما تلفتوا لها شوية على الأقل تبقى ديما تخدم، ومن حسن إلى أحسن تتحسن شي شوية لقدام
1: إن شاء الله ربي يوفقكم.
2: مرحبا بالناس كل يجي، مرحبا بي، مرحبا بك.

0: في جولتنا اليوم في بنخداش وتحديدا في قصر حلوف كي نلقوا ضيوف معناتها في كل بلاصة من الإقامات الريفية ديما ناخذوهم هكا على الطاير ومجموعة نيرة اللي ظهر هما أصدقاء واللي ظهر هما من أكثر من جنسية أكيد الجنسية الإسبانية اللي زايدة ضيوف علينا ومعنا الأخوة سي هشام مرحبا بك قائد المجموعة سي هشام
1: أهلا وسهلا هشام قاسم أستاذ محاضر كلية العلوم شخص
0: مرحبا مرحبا بك معك مجموعة معنا تقدم لنا سي ميكان
1: وي معنا الأستاذ بروفيسور ميكان جوردي
0: بروفيسور
1: vous pouvez vous présenter
2: je suis Jordi Miquel professeur de parasitologie en la faculté de pharmacie de la Universidad de Barcelona bien llevamos ya unos años trabajando con profesor Kassem y el último año hemos empezado la cotutela de una tesis doctoral de Monsieur Fauzi.
0: Hey.
2: Y bien.
0: Talib Fauzi.
1: سي فوزي عويني أستاذ معهد نموذجي جابس كما تفضل وسبق وذكر البروفيسور ميكال جوردي في إطار تحضير أطروح الدكتوراه سي فوزي عويني أستاذ ميكال جوردي جامعة برشلونة كلية الصيدلة هو معنا في ان سيجور سيونتيفيك فور لا ريشيرش دي بارازيتو دو ماكروسيليت جينيرالمون لي بيترو سالتاتور روزاتي
0: كيفاش لقال المكان هذايا خاصة كسر حلوف وفي بنخداش والأماكن في الجنوب الكل
1: بروفيسور مدام دوموند اسكو فوز ات كومون فوز افي تروفي لا ريجيون دون فاسون جينيرال
2: موي بيان ال بايساجي اس chocante, muy seco, muy árido y de vez en cuando pues zonas como tipo palmerales, oasis, es un paisaje muy bonito, luego las costumbres, la comida también es especial, diferentes tipos de couscous.
1: تحدث الرشتاد
2: Tu, pour moi, c'est bien. Salade, on mange des salades chez nous. Ici, c'est particulier, salade tunisienne. Ouais. Mais peut-être un peu plus épicé. Mais c'est très bien. Couscous, c'est bon. Je dirais couscous, c'est comme notre paella.
0: Ouais.
2: C'est un plat classique, typique, que vous mangez très souvent. Et plusieurs variétés, c'est-à-dire couscous au mouton, couscous au poulet, couscous,
1: oui.
2: Même poisson, dans la région Sfax. Alors, joli, très bien.
0: Oui, et calme.
2: Bon, je crois, très calme, très calme. On a été il y a deux années au parc Dumas.
1: Dumas.
2: Zamo. Et là, j'ai dit, Shem, il y a une chose la plus choquante pour moi, c'est on n'entend rien. Rien.
1: Silence.
2: Silence total. Même on n'entendait pas des oiseaux. Rien.
1: كما سبق أن ذكر الأستاذ تحدث بإطناب على الدار على طبيعة الأكلة التونسية حب ياسر للكسكسي
3: de Barcelona par exemple.
2: Non, c'est très différent. Bon, il y a des choses.
3: Qu'y a-t-il de commun?
2: Il y a des aspects qui sont en fait vous êtes dans le Maghreb.
3: Ouais.
2: Mais ça fait partie des régions méditerranéennes. Alors
1: ouais.
2: on a plein de choses qu'on partage.
1: Ouais.
2: Même quand on parle de plats à manger, de différentes sortes de plats. Bon, les salades, peut-être on ne mange pas couscous, mais il y a d'autres... C'est très semblable. L'huile d'olive, vous utilisez beaucoup.
0: Il n'y a pas les garbous.
2: Garbous?
3: Le figuier séché, là.
1: Le sirop.
2: Oui, nous on a aussi les figues séchées. Oui, oui.
0: Bienvenue.
2: Merci, enchanté.
0: حديث شيق في الجلسة هذه اللي فيها زاد الباحث والطالب اللي سي فوزي اللي حاضر معنا. مرحبا سي فوزي
3: بيك.
0: أكيد موضوع مهم قاعد تخدم فيه
3: يا سلام.
0: معك المؤطر ومعك
3: معي البيولوجي ومعي الصيدلي الأستاذ الأستاذ الكبير صراحة وخامرة مديدة موش هاك نشوفوا الأبحاث بتاعه والمنشورات بتاعه حاجة معناها ستة مصر بالنسبة لي فهمنا. هم قاعدين نستفيدوا منه
0: يعني بين أيدي أمينة
3: احنا قاعدين نستفيدوا منه وقلاش نحصروا دي تنزاوت لك هان سيجور دي دي جور.
0: الموضوع بالضبط لكن
3: الموضوع اللي بارازيت متاع اللي رانجير هذوما اللي اسمه هو اسمه بيترو سيلتاتور روزيتي اللي هو القنشان يسموه في الجنوب فهمنا. النوعية هذه من السباس هذه ما خدموش عليها دونك براتيك ما حبينا نخدم عليها تعرف احنا ديما نشارش الاوريجينال زادة في البحث في مبذبك حاجة مخدم على حتى أحد. وبصراحة طب شوفي توا بالنسبة للباحث يبدأ في التران ويبدأ مع لديزون كادرة مش حاجة سهلة يسون دوي الزوزهم هم الزوز دوي أكثر مني فهمت. يمكن تشوفنا نخدم ساعات تقول أني المؤطر بتاعهم وهم الباحثين فهمنا.
0: اي حاجه غرام هي
3: حكيته غرام وبصراحه محظوظه اني دافواغ دو زون كادغ معناها باري واحد مش حاجه سهله
0: ان شاء الله بالتوفيق لك
3: عايشي كبارك ان شاء الله.
0: وحبيت نحكي شويه مع سي هشام على بان صديقه بروفيسور ميكيل معناتهم من جنسيه اسبانيه ويتكلم ما شاء الله اكتشفنا ايضا الفرنسيه والاسبانيه واكثر من لغه معناتها تحدثنا شويه حتى حضوره لهنا من وجهه معناتها الترويج للسياحة التعريف بمناطقنا. حسيت يحب برشا الجو متاع الهدوء والتراث والعادات والحاجات اللي قاعد يشوفها هذه أيضا ترويج زادة بطريقة ما للسياحة في تونس.
1: هو
0: السياحة البديلة والسياحة الثقافية نعم.
1: هو حقيقة الأستاذ ميكيل جورتي مش الزيارة الأولى اللي يقوم بها لتونس. هو مدة من 2006 وهو الأستاذ يجي يشيل تونس ويقوم بأبحاث في دار عديد البشرية.
3: بالنسبة لنا رانا مروجين أوائل للسياح
0: هذا مهم
3: ماكو أخلي نبقوا مع الأستاذ على ساعة على الكسي نجمو نحكو نص ساعة نحكو عن الفاريتين تاع الكسي كله
0: أيوة.
3: وأخلي نحكو على السلاف الدجاج يصير برشا أسأل الحاجات دونك يلزم نكون احنا مولمين بالموضوع هذاك ونحكو برشا الرب نتاع التمر مثلا عجبه برشا كيفاش تعمل كيفاش كذا هو يسأل وحنا يلزمنا نجاوبه ودونك ساعات احنا ندير انا هاك العمليه السباقيه نولوا نحكوا لك قبل ما يسال فهمت.
0: وهذا مهم لانه هو في الاخر يروح للبلاد نتاعه ويعتبر كسفير شكا ولا لا
3: سفير مش عادي
0: مؤثر نعم هو باحث ما شاء الله مؤثر حتى للترويج كما الاكله التقليديه معناتها اللي تحدثت على رب التمر وكذا ما شاء الله
3: وعشقها الحاجه هذيك فازيودي سي روب دو دات
4: Très bon. Comme tu dis tous les matins au petit déj, c'est ce que j'ai mangé de plus.
1: احنا نتمنى التوفيق لسي فوزي
0: ان شاء الله تحتفلوا بالدكتوراه بتاع سي فوزي
1: ان شاء الله
0: وتلتموا في دار سنه مره اخرى لهنا
1: نو سوم تري زورو دو فوز اكويير بارمي نو بروفيسور
4: كوم دابيتود تري بيان اكويي
0: فقط ديما في الضيف كي نلقوه من جنسيه اخرى ينجمش يقول بالعربيه مرحبا بكم على راديو تاتاوين في وجهه الظهر
4: قوادكم
3: مرحبا بكم بكم في راديو
4: تاتاوين ما فرا بكم دي راديو تاتاوين
0: في برنامج وجهة الظاهر
4: في برنامج وجهة الظاهر سي جوردي ميكيل كولومي
3: جو سوك

0: قرية البحيرة تبعد أكثر من 4 كيلومتر على معتمدية ابن خديش، قرية عريقة هادئة كهدوء ابنتها حسنة الصديق. حسنة من أقدم حرفيات القرية، هي فتاة أصيلة متشبثة بتراثها. حسنة منذ صغرها تعلمت عن والدتها نسيج الغرارة وأبدعت، ومن عادات أهل القرية إكرام الضيوف. استقبلتنا حسنة بصحن من التين وقطع من شبن الماعز وبابتسامة خجولة تخفي الكثير من المحبة.
1: عمادة البحيرة، وين لقينا حسنة الصديق اللي هي حرفية من أقدم الحرفيات اللي عندها ورشة حلوة ياسر. دخلنا للورشة لقينا كل معناتها الصناعات التقليدية كلها من روح الغرارة، وما أدراك من الغرارة. حسنة مرحبا بيك.
2: وبيك يعيشك، مرحبا بيكم، مرحبا بإذاعة تطاوين اللي مشرفتني ديما.
1: يعيشك. وانت من هذا الممل كنتاعك لحاليا، حدثنا على تجربتك وعلى هالحرفة هذه، كيفاش بدأت الحلمة بتاعك؟
2: والبلاصة هذه عبارة الروح متاع حسنة، يعني هي البداية كيفاش كانت، هي بضحك ولعب. يعني حبيت أنا نعمل حاجة اللي نحبها. هذا كان حانوت قديم، معناها كان حانوت متاع مواد غذائية متاع

0: شويه زينه الدار كهو يعني مفروشات ويستعملوها في الفلاح نتاع الغرار، يعملوها للنعمه يزوا فيها الشعير، يعملوها في الحويه نتاع الجمل، يعملوا الفليج زاده كما هذاك يعملوا به الخيمه.
1: أني وذا اختصاصك في هذا تعلمتها من عند شكون الغرارة؟
0: تعلمتها من عند أمي ومرت عمي، يعني في الدار تعلمتها الغرارة. أنا الاختصاص في الأول في الزربية، من بعد تكونت في الغرارة، تعلمت في الدار، من بعد عملت امتحان فيها وكل جبت فيها البطاقة المهنية بتاعي.
1: هكا علاش أي حاجة نشوفها توا أكثرها، خاصة كي نشوفوا اللبسة، كي نشوفوا النسيج، الكل مستوحى من الغرارة.
0: لازم تعلم الغرارة موجودة.
1: ملاحظنا تعمل بينا جولة في هالمنتوجات هذه اللي فيها العبق بتاع الصناعات التقليدية. غرامك اختصاصك
0: هي هذه الغرارة الأصلية.
1: هذه هي الغرارة اللي كانوا يهزوا فيها الشعير قبل العجمل.
2: كداش عندها توها تقريبا قديمة ظاهرة
0: مش تقريبا
2: سنوات
0: 50-60 عام عندها برش هذه مثلا جديدة، هي بالصوف مي حاجة جديدة عملت منها ليس كمان تعنسة.
1: كيفاش تطوع انت النسيج الغرارة الحاجة تستعمل اليوم للمرأة؟ يلا ثم زاد اللوحة ياسر حلوة فيها برشة ألوان، ولكن أيضا فيها الغرارة هكا ولا فيها النسيج؟
0: فيها كل حكاية، معناها هي نسيج الغرارة وهذوما الخيوط اللي كانت المرأة قبل تظفر بهم شعرها. دخلتهم أنا في التابلو، دخلتهم حتى في اللبس زادة، نمشوا مع العصا معناها نشوف الحاجات اللي تنجم
1: هكاك اخترت حسنة كأنها باش تعيش الغرارة، يلزم نطوعها ونوظفها للوقت توا نتاع الشباب.
0: أي
1: وصلنا للمملكة فعلا، واللي عندها برشا حكايات مع السداية مع المنسج، والمكان هذا اللي تعدي فيه وقت كبير هكا ولا حسنة؟
0: تقريبا 8 سوايع. هذه الغرارة التقليدية معناها بالسعيدية، هذه يسموها السعيدية. وهذا صوف وشعر، هذا صوف بركة وهذا صوف وشعر.
1: هدية قديش طولها تقريبا، ولا انت تتحكم في الطول ولا
0: حتى في الطول؟ كي نحب انا نخدم مثلا ممشى نعمل حتى 4.5 متر 5 متر، اذا كان هي كوسانات سيكان كل المتروات اللي حاجتي بيهم نعملهم، حتى العرض والطول نتحكم فيه.
1: يلا تخدم شويه نتعلم معاك شويه حسنا، ما في كل بلاصة نتعلم الصنعة التقليدية.
0: لا بس لازم تتعلم، يقول لك هي احفظ وترك بس
1: احفظ وترك. تعطينا شنو تعمل بالضبط؟
0: هذا يسموه الخباء. يعني باش نعدو هذا
1: اللي هو
0: هذا باللغة القديمة يسموه الميشا.
1: الميشا
0: ايه الميشا اللي عملوا فيها اللحمة.
1: باهي يحب لها وساع بالا
0: هي. شوف يمكن الزربية البرنوس هذاك راهي ما تمشيش، اما الغرارة راهي سريعة. ما خدمتها ما تفيقش بها، تنجم في نهار تخدم مترو عادي جدا.
1: وانتي تسمع في ذاعة تطاوين في ساعة في ساعة تبدأ تخدم
0: تجيبوا غنية
1: الألوان هذه الغرارة الأصيلة ألوانها معروفين
0: هي يعني مش بلينة. حاولت مقرب يعني للوان هي كما قلت لك معناها هذي صوف وشعر وهذي صوف واحدة الأبيض والأكحل هذي صوف مصبوغ، خاطر ما فماش كولار كما هيك في الطبيعي. صوف مصبوغ الحاجة الوحيدة هذه مصبوغ. في العادة يعملوا حتى الأحمر العلوش يقولوا، ماني ما عنديش طبعا الغرارة الأصلية فيها الأحمر كما لون البرنوس بتاعنا بتاع ابن خداش.
1: يلا نخدم شوية حسنة، نخدم شوية
0: مش هذا باليمين، معناها أنت تشدي هذا باليمين
1: باهي هكا
0: اللي صار تعمل هيك باهي ناحيتك هذه تكلمت ناحيتك
1: هكا
0: تعمل هيك
1: واضح
0: برشا علمت البنات هكا عندك البنات نتاع المنطقة يسمى كلهم تعلموا عندي اللي فما اللي تتعلم في ساعة فما اللي
1: هذه إن شاء الله قديش تبقى فيها حسنة إن شاء الله بيحاول
0: عليك
1: نهايرين ما شاء الله عليك نهايرين
0: إن شاء الله نوصلوا نخرجوا بها لل تو مشيت مثلا للجزائر هزيت الارتيكل بتاعي غادي وعملت كونتاكت باهي إن شاء الله حلمي إني نمشي للخليج خاطر خدمتنا تتشابه ان شاء الله القادم خير
1: ان شاء الله. شكرا حسنا بالتوفيق.
0: مرحبا بكم
1: عين واصلوا جولتنا معنا.

0: هناك في أعلى جبل ينتصب جسر الجوامع. أشاهد على تاريخ المكان من بعيد. بدا لنا كلوحة فنية منحوتة في قلب الصخور الشاهقة المطلة على عمق الصحراء وعراقة التاريخ الثقافي للمنطقة. جسر الجوامع يقول المؤرخون شيده الأمازيغ منذ قرون لغرض تخزين المؤونة والتحصن من الأعداء. واليوم جسر الجوامع وجهة لعشاق السياحة الثقافية. عندما دخلنا إلى هناك انبهرنا بعراقة المكان. هنا وجدنا مجموعة من السياح الجنسية فرنسية برفقة الدليل السياحي سارة بطريقتها الذكية في ترغيب السياح بالمكان، مما شجعنا للحديث معها والتعرف عن تاريخ جسر الجوامع.
1: ألوغ احنا لهنا في واحد من الكسور نتاع ولاية مدنين اللي هو من اهم الكسور الموجودة لهنا، خاصة الكسور الجبلية. وقت اللي نحكيو على الكسر نحكيو على الكسر الكسور العربية اللي بدات اللي موجودة الأغلبية في ولاية مدنين وتطاوين. القديمة أقدم واحدة هي موجودة في ولاية تطاوين، لكن تطورت القصور افيك اون سورت دادابتاسيون مع طريقة العيش وطريقة الحياة اللي كانت تتميز برشا بالنوماديزم اللي هو ترحال اللي هو ترحال. فكانت فما النسيسيتي ولا معنى فما حاجة كانوا يسحقوها هي أنهم أماكن آمنة باش يحطوا فيهم الأكل نتاعهم، باش يحطوا فيهم الحبوب اللي يجيبوها من الشمال. ما ننساوش اللي احنا في تونس بلاد صغيرة لكنها متنوعة برشا. فكانوا يمشيوا للشمال يساهموا في جمع الحبوب في فترة الحصاد، وكيف يرجعوا لهنا أكيد يحتاجوا أماكن معناها سيكوريزي باش يحطوا الأكل نتاعهم ويحطوا العولة نتاعهم نتاع عام كامل. ألوغ كانت الكرياسيون تالي غوني دو مونتاني اللي هما موجودين على المرتفعات اللي باش يكون الاكسي لهم باش يكون الدخول لهم صعيب. ما ننساوش اللي احنا لا سوسيتي قبل المجتمع كان مجتمع قبلي، وكانت فما برشا تناقضات ولا برشا حروب، وكانت الاكل ماهوش موجود ماهوش متوفر بكثره. فكانوا الاغلبيه معناها يختاروا اماكن مرتفعه كما هكاين باش يحطوا فيهم الاكسر نتاعهم.
2: كيما السياحه
1: اكيد أكيد إحنا في إطار معناها نخدمه. برشا ناس يقول لك سياحة معناها برشا أنواع السياحة، لكن أي حريف يخرج مع في رحلة منظمة مع دليل سياحي محترف اللي هو كان تاعنا إحنا تويكا، أكيد باش يأخذ فكرة على الثقافة تاعنا، أكيد باش يأخذ فكرة على خاطر مصباح من اللي تقول له بونجور ومن اللي تسلم عليه وأنت تحكي له على ثقافتك، تحكي له على الباتريمون تاعك، تحكي له على خصائص نتاع العيشة تاعنا. إحنا رحلتنا اليوم بدأت من جربة ومن جرجيس، تعدينا المدنين الجبل الظاهر أكيد، وقفنا وحكينا شوية على جبل الظاهر وحكينا معناها على جبل الظاهر كم parmi les premières green destination معناها اللي في العالم. وقفنا حكينا على السلسلة الجبلية هذه، كملنا طريقنا للغراند تيرك اورينتال اللي هو العرق الشرقي الكبير. عندهم وقت باش يكتشفوا الرمال نتاع الصحراء، والرمال نتاعنا مزيانة برشا، وليدين دو سابل فيهم، حتى شكون مشى حتى للقصر القديم معناها اللي هو تيزافار لونسيان معناها فورتغاس دو ليباك رومان. ورجعنا فترو شدينا ثنية هنا، وصلنا لهنا نعملوا الفيزيت هذية معناها
2: أول مرة يجوا لهنا. كيف كانت
1: ردت فعل نتاعهم؟ أول نظرة بالنسبة للسياح الأجنبي كي يجي لهنا تعرفوا برشا تونس. علاش؟ على خاطره في نفس الوقت معناها هو جاي قاعد في الأوتيل، ما في نفس الوقت وقت يخرج يعمل رحلة، الرحلة نتاعه باش يكتشف فيها داخل البلاد، باش يكتشف فيها مناطق أوتنتيك معناها مناطق غنية برشا. سي با لو توريزم معناها اللي مسلسين به والوتلة وحدك حد الأوتيل والبيسين والبحر، لا لا، يرى تونس العميق.
2: ما شاء الله، بالتوفيق ليك.
1: يعيش
2: شكرا ليك.
1: يعيشك مرحبا بك.

0: ما زلنا في قصر جوامع وما زلنا في الجولة هذه ما بين السياح للجناها ملقينا معناتها نقول شابة ضحكة مزيانة سعاد هي أصيلة الجزائر خاوة خاوة وهي مستقرة في فرنسا. مرحبا مرحبا بك سعاد. سي لا بروميير فوا
1: هنا
0: وي
1: وي سي لا بروميير
2: هي المرة الأولى لكنها لن تكون الأخيرة لأنني اكتشفت منطقة رائعة وأناس لطيفين ومبتسمين وأفكر أنني سأعود إلى هنا. كانت زيارة رائعة الصحراء والجمال نعم
1: à d'autres dromadaires et ici c'est vraiment particulier et je le conseille à tout le monde.
0: Vous avez tombé amoureux.
1: Oui, je suis tombée amoureuse de
2: la. انا في قصة حب مع هذا المكان. كما قلت لك زرت الشمال الحمامات الحمامات جميلة لكن هنا المكان رائع وساحر أنصح به الجميع. نعم إنها مختلفة تماما المكان مختلف هناك سياح ونتخذ وقتا كافي للعيش وتقدير المكان ثم الاستمتاع بروعة المناظر الطبيعية. نشعر بالراحة والصفاء والرفاهية. هنا الشمس والناس طيبين أنصح الجميع بالقدوم. إنه أمر مؤسف إذا لم تزر هذا المكان. أنا سعيدة جدا وسأعود مرة أخرى
1: إن شاء الله. je repasserai.
0: وليا الكسكس.
1: الكسكس تونسي. كسكس تونسي. mais très bon.
0: la viande gola.
1: très bon. tout est bon. tout est bon. tout est bon. tout est agréable. donc c'est une visite que je ferai comme je l'ai dit inchallah une prochaine fois.
0: parlez un peu en arabe algérien.
1: شوية شوية. ما نتكلمش مليح بالعربية.
0: تكلم مليح بالعربية.
1: لا عندي لاكسون. الناس كل يقولوا هذه مش من الجزائر. ما تعرفش تعذر بزاف بالعربية.
0: انشانتي سعاد. مرحبا بك
1: مرحبا بكم في راديو تتاوين في برني
0: وجهة الظهر.
1: وجهة الظهر.

0: اخر مداخله اكيد في قصر الجوامع الشيف نتاع قصر الجوامع.
1: مرحبا
0: طبعا بيك. المستثمر اللي لهنا ايمن عمراني مرحبا بيك.
1: عايشك مرحبا بيكم بدعه تطاوين وتطاوين جمله.
0: كنت تحكي لنا على قصر الجوامع وعلاش اخترت المكان هذا.
1: باه قصر الجوامع بريميرمون وقصر بربري كما برشا قصور كما في تطاوين كما في مدنين كما كانت الاخت ساره تفسر لكم. بدايته ترجع لعام 1770 تقريبا. فما شكون يقول 63 فما شكون يقول 73 يعني اون ديفيرونس دو 10 ans اون جينيرال. مقسوم على دو بارتي. البارتي اللي كنا فيها هذيك هي الاولى اللي هي اسمها رحاله. والبارتي اللي من هنا هي اللي خلطت خلوط من بعد في تقريبا وقت الحمايه الفرنسيه. علاش اخترت قصر الجوامع؟ على خاطر بريميرمون انا عندي وكاله اسفار. دونك عندي فكره على لو مارشي على الديستيناسيون وعلى الظاهر وعلى الجنوب التونسي عامه. نعرف اللي اي سائح يخرج من جربه باش يعمل رحله لقصر غيلان يتعدى بار ديفو على قصر الجوامع. هذا من الناحيه الاولى. من الناحيه الثانيه الدوله كلها قاعده تشجع افون على السياحه البديله. توا سنين قاعدين نخرجوا من توسكي بالنيير وسياحه بحريه وكل الى ليتير قصر غيلان تطاوين توزر اتسيتيرا توسكي سياحه بديله تبعد شويه على التوريزم دو ماس وتدخل اكثر دون لا في لوكال معناها في حياه التونسي اليوميه. يقابلوا المواطن التونسي يعملوا المارشي يركبوا عجمل يجيوا هنا يباتوا في غرفه معناها من 1770 نافريتو فهمتني.
0: وعندهم كيف ونكهه ثم
1: بيان سور سا شانج. السائح الاجنبي كي يجي هنا يلي ايمو كاريمون ما بين المناظر الطبيعيه ما بين لو كونتاكت ديريكت مع المواطن التونسي ينجم يروح كان فرحان. السائح يكون فريمون دون لا في لوكال يعني ياكل الماكله. احنا في الكوزينه بنات معناها اصيليزيها هما اللي يطيبوا حاجه دياري نوعا ما
0: وهذه مهمه حتى تسجيل طبعا
1: بيان سور
0: ابناء الجهه
1: حاجه من لي بازيك من اللي جينا هنا يلزمنا نركزوا على الجهه. On fait la promotion de Jiha à travers la sinaa taqlidiya nta Jiha à travers l'oklet nta Jiha taw par exemple ftour sbah tlqa fi l'asal zit zitouna jibna nta l'maas. Donc on se concentre barcha ala tout ce qui est produit de terroir produit local. نخرجوا من الفروماج والمعجون و اتسيتيرا ونركزوا على حاجه طبيعيه بيو تكون ديما جايه من جهه معناها. داير نحب نوجه شكر كبير لي ريسبونسابل ريجيونو المسؤولين الجهويين. لفت نظر بار كونتر لوانتيتي تونس وفي المركزيه يتلفتوا لنا شويه مثالش احنا اون في تو بور افونسي بجهه ماذا بينا ترعونا شويه في الدوسيات.
0: انت في برنامج وجهه الظهر الان واكيد ايضا البرنامج هو الهدف نتاعه ترويج للسياحه البديله وللسياحه الثقافيه بالشراكه مع جمعيه السياحه الاصيله.
1: بالضبط مسؤول على الفتات ديستيناسيون الظهر
0: سي
1: محمد صادق اكزاكتومون اللي il était le pilier principal في البروموسيون تاع الجهه. هو اللي بدا معناها خدم على الظاهر من دويرات حتى لطوجان حتى لتمزرت كاريمون. هما اللي عملوا لو سيركوي اللي يبدا من تمزرت ويفا في دويرات تاع لا راندوني.
0: وهذا عاونكم زاد
1: بيان سور هذاك سيتي لو بروميي با.
0: نكملوا بهذا كيفاش ترى طبعا السياحه الثقافيه اليوم في تونس ككل مش في
1: نجاح كبير جدا كسوا في الجنوب ولا في الشمال اللي توا زاد قاعدين بداوا يخدموا عليها في زغوان اتسيتيرا. الحريف الاجنبي قلق شويه من التوريزم بالنيير.
0: أيوة.
1: يحب يبدل يحب يعرف تونس لا فري تونيزي. تونس الجبل تونس الصحراء تونس الزيتون افيك لابوي نتاع ديستيناسيون ظاهر سي دبابي وتوجه البلاد بصفه عامه ما ينجم كان يتقدم. توا دونك لا دوموند على لي سيركوي اللي السائح يخرج من الاوتيل نتاعو في جربه ولا في حمامات ولا في سوسه ويدخل المناطق الداخليه الى كازيمون تريبلي وماشي ويزيد يعني في اوني سو لا بون فوا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. نقول مستمعينا فقط وانتم تدخلوا القصر الجوامع تحسوه مكان فيه الهدوء فيه الجماليه فيه حاجه اخرى مختلفه تماما.
2: بنخداش بوابة الصحراء بنخداش الشامخة بتاريخها والثرية بتراثها وأصالة أهلها وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. نلتقي في الرحلة القادمة من وجهة الظاهر، وشعارنا دائما السياحة الأصيلة. إلى اللقاء. بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر، إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: الرسمة
1: يا أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
2: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
3: أنا سنتي خليفة كتفوني
4: نابو زيد الحلالي عهد ناسي وعهد العالي من وطي راس للكلام.
5: هذا سيف إرميتا ارمي سيف يا أبو زيد.
6: وجود لدلال كل شيء على
7: مسرحة الدراما تقدم إيسا حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: دار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: إيش هالقصة على الغدير؟ قصة تخلي القلب يحير. همس وضحك بنساز يا خوب وزيد، وشافهم الذياب الشرخ بيناتهم يزيد. أستر يا رب أستر. هذا ذياب عدى قرب البير، يا رب ما يشوفه، يا رب أستر يا رب يا ربي.
2: والله عيني تشوف هنا منطيك، قلبي يتمزق تمزيق. أبو زيد يتحنن في ضحكاته ويتفنن في همساته ويزيد في شبهاته ويمكن يتلذذ في لمساته. الزازية تتعمد تضحك له كل ما تشوفني، تريد تبعدني عنها ولا تخيلني؟
1: يا رب خلي ابو زيد يتلفت وراه ويشوف الثياب مقهور. صلح الغلطة يا ابو زيد، حس بنار الثياب. يا رب يشوفه ابو زيد قبل ما يسيء به الظن. يا رب.
3: ثياب يا ثياب، جيت في الوقت يا ثياب، قرب قرب.
2: هو جرى وناداني، قصد الخير ولا قدامها؟
1: نحمدك يا رب نحمدك. ذياب قرب للبير وصار بوزيد والزازية بألف خير. الحمد لله يا رب الحمد لله، انزادهم ذياب ونام عاد نحير. اش خلى ذياب في عوض يخضب يضحك وتتبدل ملامح وجهه ويسلم بحرارة على الزازية؟ لازم نعرف القصة، لازم.

0: سيدي زعم سيدنا الزناتي رجع للقصر.
1: سيدنا يتفقد في العسكر هاوك في وسطهم تحت الشجرة الكبيرة.
0: ايه شبحت والله شبحت. والله قل لي يا سيدي علام زعم سيدنا الزناتي يهزني معاك من الحرم واللي يخليني هنا في دواير تونس.
1: علاش يا اخي انت خايف يا عمار؟
2: لا مانيش خايفة. اني
1: انت شنو تكلم؟ ما وديكش تخاف يا عمار.
0: تخوف شنو يا سيدي علام؟ غير اني شاهي نقعد مع عيشة.
1: تقعد مع عيشة مرتك؟
0: يا سيدي علام عيشة قريب تولد، راهو أول صغير يا حناني. نخاف نموت ونحضر لاش، راهي البطل الأولى يا سويد.
1: والله حاسس بيك يا عمار، حاسس بيك. مش بيدي الحل والربط، أما نوعدك ندخلك لسيدنا زناتي واطلب ربي حنا نقلبه عليك.
2: يا رب يا ربي يا ربي يا حنان يا منان، يا ربي حالي صخب، يا ربي إن شاء الله حالي صخب سيدنا وما يهزنيش مع العسكر. بركة تولد هالصغير بجاه سيدي مرزوق هنبخر له بطل و...
1: اسكت اسكت. هاو سيدنا راجع وقياد العسكر وراه، وقد هون يتص واسمع حديثه ومن بعد يعمل الله. مرحبا بسيدنا عالي شان قاهر البدو والعربان خليفة الزناتي المصان.
2: مرحبا بسيدنا، مرحبا بسيدنا

0: يا حباس هل البيبان ناحي السلاسل سيدنا هاو خالته راي قوم يا مسعود قوم سيدنا قرر بشعفو عليك
1: شكون يا علام شكون سيدنا زناتي باش يعفو عليا باش يعفو على مسعود باش نخرج من الحبس راسي ماهوش باش يتقص معناها باش نعيش باش نعيش يا علام باش نعيش الحمد لله الحمد لله ينصرك يا سيدنا ينصرك يا سيدنا زناتي
0: اي قوم قوم قوم يا مسعود اسمعني هانت شو نقولك يلزمك تمشي وتتكلم باحترامك ويلزم راسك اللوطه ما تحطش عينيك فيه داكور دو
2: عفوك يا سيدنا صغاري يا سيدنا لعب الاصغاري يا سيدنا لعب الاصغاري عايشك عايشك
3: عفوك يا سيدنا عفوك
1: قتلوني ما نعذبونيش يا سيدنا الموت ارحم الموت ارحم
0: هاي اسكتوا اسكتوا اسكتوا اسكتوا اسكتوا وقت اللي تعملوا في العمايل هذية ما خمتوش في حالتكم توا ولا وقتها شكون يقول نسيت فمه كبخر طيب ارجعوا ارجعوا لبقايعكم ارجعوا ارجعوا
4: اسمعوا كلام ارجعوا
0: ايش يا مسعود وانتوما يا حراس سكروا البيبان وردوا بالكم مليح ها
4: الله يبارك سيدنا علام
0: ايجا هون يا مسعود ايجا
5: نعم
0: او كسيدنا القدام لازمك تعرف كيفاش تحكي معاه باهي باهي تبا
5: باه

0: ما شامم ريحتك يا سعد، شامم عطر ومسك وعنبر، ما تحمل قلبي عنك بعد، وما زال فيك يفكر.
1: وين سرحت يا مرعي؟ ما تقول لي عقلك وقلبك في تونس متعلقين بسعدة بنت الزناتي.
0: سعدة خلتني نعشقها رغم عني يا يونس، وانت شفت كيف كانت تعشقني وتخاف عني لحد كرهانها لبوها الزناتي.
1: الوقت قاسي وفرق بيناتكم، واصلا يا صاحبي العشق بيناتكم ما يصح.
0: ليش ما يصح؟
1: ما يصح عشق لعدة أهلك وأهل سعد، ما يصح عشق فات حده، حتى الدم ليه تصدر وسيوف ترن من هدة لهدة.
0: قولك صواب يا يونس، العشق مو عش ومونس.
1: والله يا مرعي فكرتني في أيام حبس الزنات، كيف كان قول الشعر مواتي، كنت كل يوم تقول بالشعر قصة أتخلي في السامع غصة.
0: الطريق قدامنا مازال طويل، هيا نسوق وخيلنا خلينا نرحل. هيا

0: اليوم لازم نعمل الحيلة ونسبقهم بليلة، نسطر دبارتي ضد الزناتي وترتيبي يكون مواتي. هاي حرب الدنيا كلها قايمة على الخديعة، اللي يشري سر العدو واللي يبيع. وانا وصيت بدر الهبلة تتجسس، رجال الزناتي يطمنولها تتحرك وسطهم ما يتفطنولها. نستنى في أخبار منها قبل ما نقابل بوزيد وذياب وقبل ما يتلموا الأصحاب.
1: للا الزازية، للا الزازية.
0: بدرة وصلت في وقتها.
2: مرحبا يا بدرة، قربي قربي.
3: بدرة الهبلة ولا بدرة العاقلة؟ للا الزازية.
2: الهبلة قدام الزناتي ورجالة، والعاقلة قدام الزازية.
3: هذه قسمة عادلة.
0: إيش الأخبار؟ قولي.
3: للزازية
4: الليلة سيادهم يتلاقوا، ولد هلال كل بلي يتساقوا. لازم نستغل الفرصة ونتجسس، نقيس ونغيس، نهادنهم ونسمع أخبارهم ونطير بها سيدي زناتي. أنا غندور من عرب تونس، من بيع شوطني ومن خونش. شن هي قصة المهبولة مع الزازية؟ قلبي ما جاي لي خير. الحكاية فيها إنا
5: يا مرحبا، يا مرحبا بالرجال. أيوة قربوا يا رجال قربوا.
4: جماعتهم بدوا يتلموا في البرج واحد ورا واحد. خلي ذياب وبدران هم بعدهم، خلط مري ويونس، ما زال بوزيد والزازي ويحيى. هذه فرصتي، جاي دي أحيا مسافر، بعثني في مطرحة قال لي يا غندور لازم تهني واحسب روحك واحد من ولد هلال. دويو دويو. أما يلزمني ندخل معهم وندافع على ولد هلال كأني واحد منهم. طيب بسم الله.
5: يا مرحبا يا غندور، يا مرحبا.
4: يا جماعة
5: ما نغير، ما تقول معلوم قايدك يحيى ما يقدر يحضر الليلة. اقعد اقعد تفضل.
4: تعرفوا يا سيادة ولاد هلال، لازم نحاصروا عسكر الزناتي، اني عارفهم وان يحطوا وفي رقادهم يغطوا.
5: نعرفك يا غندور متحمس الحربنا على زناتي تونس، اطمن. الليلة في الملقة تسمع وتلقى دباير الحلة والغلقة، حربنا عالزناتي حلقة ورا حلقة.
6: يا مرحبا بحضوركم في الملقة يا رجال.
7: تفضلي يا زازي تفضلي.
5: يا مرحبا مرحبا، اقعدي اقعدي، صرعي في القول يا زازي يا صرعي. لا والله بالي مشغول، سيفي صياح ما هو باغي يرتاح إلا داخل سوار تونس.
7: أصبر يا ذياب أصبر، كلنا مشتاقين لهالوقت. أسمعوا يا رجال، بحضوركم نبدأ هالملقى في غياب الأمير حسن الله يشفيه.
4: الله يشفيه. آمين.
7: ملقانا الليلة عالجال نخطط ونسطر كيف نجروا عسكر الزناتي لحفر الطين غرب خنقة الجبل ونقتلوهم تقتيل.
8: ايش يا مسعود ايش؟
9: ينصرك يا سيدنا، يعلي مقامك. سامحني سيدنا سامحني.
8: سامحك سامحك، انا على شرط.
9: شروطك مجابه سيدنا، انا من يدك هذه ليدك الاخرى.
10: اي احمد ربي هاتها وسيدنا عفي عليك.
8: مسعود
9: نعم.
8: باش تقسم الحمل مع علام، وهو يقود 10 تلايع وانت 10 تلايع. نحبكم تعبطولي على نجهه الهلاليه، ما تخليولهمش حتى ملجا.
9: تهنى سيدنا، ما عندك كان رجال.
8: أنا باش أقودكم الكل ورايا، لازم نقضيوا اليوم في الحرب هذه، لازم. يا احنا يا هما
9: أمر سيدنا.
8: هيا بسم الله.
9: هيا هيا.

0: يا انتوا يا رجال ما تخافوا، هذا يوم دعم شافة، يوم الطير فيه راس السلاتي، قدموا اليوم كل شيء مواتي.
1: كان قدر والدف يحضوا شوية على الصف، يأكلوا الجف ورا الجف الهلالية المرورين. قاضي تسمو يا رجال علاش هم ناويين
0: الحرب هذه استنيناها من زمان، بجنا في أرض تونس بعد ما خلصنا مرعي ويحيى ويونس.
1: تونس لها مالي ما هيش شايبة وما هيش بلا ساخين عايبة، تونس رجالها سيودة ما يخافوا من الفيول ولا من القرودة.
0: لا ما انطيق الحقر، وانتم يا أولاد هلال حاضرين ولا تتربصوا هالمرة؟
1: صفوفكم يا رجال تونس، ضربات السيوفكم ما تخلوها منقوصة، هذوما أعدانا ناويين يهلكوا ناسكم، دمهم لازم يسيل في ترابكم.
0: الدم بالدم يا رجال، دمهم أرخص من دم هلال، سيوفكم لماعة بطارة عشان تحكموا تونس بمعارة. أيو سمعوني صوتكم يا رجال،
2: حاول حاول مرة ومرة ومرة يا ثياب، هذه فرصة ما تتكرر، لازم يسنات وين عنده رايد الهلالية، لازم
3: انت حاولتك ثاني مرات يا ابو زيد
0: ما قدرت تتسيبه،
3: السنادي نصة نسان ونصة جان، كيف ما ينصاب كيف؟
2: لا كيفك يا دياب، رميت رميتين بسهامي المسمومة، السهم يقرب منه وهو يتحرك ما يصيب،
3: هنا رميت أربع رميات صابوه وما قتلوه،
2: هذا شيء حير، نارميت مسعود قايد عسكرة وقتلته برامية واحدة، كيف هو ما ينصاب كيف؟
3: زعم الغندور طبع رجال السنادي، زعم يعرف وين حطوا رحيلهم،
2: قال في البر القبلي فترة في الواد المالح، وين سور القلعة؟
3: اسمع هذه فرصتنا يا مزيد، نوصله قبل ما يخرج.
0: يا رجال أسان قدامكم أغنام السناتي ترعى وترتاح، لازم تصطادوهم من غير رحمة ولا شفقة، ويا اسمع حيا

0: الحمد لله سيدنا، الحمد لله على سلامة راسك.
1: راسنا راسك يا علام، هذه حرب قريب تقضي علينا كل.
0: الله يرحمه مسعود.
1: الله يرحمه.
0: ما الله قدر كان يستنى فيه، انت عفيت عليه سيدنا يا اخي، ضحى بروحه باش ينقذك من الموت يا سيدنا.
1: يرحمه وينعمه، ريته كيف ترمى قدامي وتلقى الرمح في صدره
0: راجل
1: هذاك. اش كاتب له؟ على كل حال يلزمكم تعملوا له جنازه تليق بيه. مسعود عاش راجل ومات سيد الرجال.
0: اتهنى يا سيدنا، انا وصيت الجماعه باش يقوموا بالواجب.
2: بابا
1: شبيها بنتي، شبيها بنتي.
2: الحمد لله عليك يا بابا.
1: عايش بنتي؟
2: ليلة ليا ما فيهمش امين، هما ناويينك انت يا بابا. ناويين يقتلوك.
0: الحمد لله عليك يا سيدنا، الحمد لله، الحمد لله، جيت باللطف يا سيدنا، جيت باللطف.
3: أبطال بني هلال:
4: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف:
4: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيا، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
3: شارك في التمثيل:
4: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
3: هندسة الصوت والمكساج:
4: لسعد الدريدي.
3: توظيف الإنتاج:
4: إدريس الشريف.
3: ساعد في الإخراج:
4: توفيق البحري.
3: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: التأملات تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، تحية طيبة لكم جميعا من أسرة البرنامج،
1: ودعوة نقدمها لكم لمشاركتنا هذه التأملات الملونة،
0: مع تأكيد صادق بأنها لن تكتمل إلا بمشاركاتكم ومساهماتكم فيها.
1: التأمل ليس حكرا على أحد كما كان في المجتمع اليوناني القديم.
0: التأمل الغارق في أعماق الحياة عمل مشروع وفعل إيجابي نكتشف من خلاله الحياة ودلالاتها.

0: الأجل عزيزي المستمع هو نقد مريض بأخطر الأمراض وأشدها فتكا بالإبداع الإنساني في كل مجال ومكان.
1: مرض سيظل يعيش بين ظهرانينا طالما بقي القانون الحياتي قائما، وسيصاب بسمومه المبدعون الصادقون الأوفياء لإبداعهم وضمائرهم.
0: وقبل أن نتناول المرض بالتعريف، دعونا نسمع هذه الكلمات التي تقول: إذا أردت أن تعيش بعيدا عن نقد الآخرين، فاحرص على ألا تقول شيئا، وعلى أن لا تفعل شيئا، وعلى أن لا تكون شيئا.
1: والسؤال: هل باستطاعة أحد أن يكون على هذا الشكل؟ لا نعتقد، لكن من يعيش على هوامش الحياة لن تصيبه حتما سموم ذلك المرض.
0: والآن، ما هو هذا المرض وما هو النقد المريض؟ نقول: بعيدا عن النقد الصادر من قلب محب والذي يسعى إلى التقويم الصحيح من ضمير عامر بالصدق.
1: هناك نقد انتشر بيننا نابع من حسد وغيرة عمياء مدمرة من بعض الناجحين، حيث تقوم مجموعة من الفاشلين والانتهازيين والمفلسين فكريا وعمليا بتوجيه سهام نقد مسمومة إلى أعمال الناجحين، مشككين في صدق مواقفهم وأقوالهم.
0: هؤلاء مصابون بمرض حقيقي، حيث يطمعون في الشهرة والمال والمنصب، وهم لا يملكون أي مقومات لتلك الأمور، فيسعون بحقدهم المريض إلى تحطيم إبداعات الصادقين.
1: ونقد الغيرة هو النقد الأصفر الجاف، ويأتي كإعصار صحراوي مخيف ليسقط كل الثمار والأوراق الخضراء، رمز الحياة.
0: حينها وعندما يسود الجفاف حياة الإبداع، تعتلي مسرح الإبداع والعطاء تلك الفئة والتي لا تمتلك من مقومات الإبداع أي شيء، فتنقلب النواميس والقوانين، ويسود الضجيج الفارغ والألوان الباهتة حياة الإبداع.
1: فدعونا نتأمل النقد بعيون مفتوحة وعقول واعية، حتى لا يجرفنا التيار الخاطئ، فنضع الحصان خلف العربة في حركة الإبداع والفن كما هو سائد الآن في معظم أجزاء عالمنا العربي.

0: نطوي المسافات بيننا، نحمل أشواقنا على الأكف الخضر، نطرق كل الأبواب، ننقر كل النوافذ، ونعانق الحلم والفرح حين يأتي طفلنا الحبيب إلى الدنيا.
1: نركب صهوة الأماني، نغزل من أشعة الشمس لأطفالنا أعذب المنى، ونحلم مع شعاع القمر بمستقبلهم في قادم الأيام والأعوام.
0: ننام على وسائد الأحلام لأطفالنا بانتظار الشمس تنشر أشعتها على كل الزوايا، حيث يقف الأطفال بانتظار الأمان المحلقة في عيون الآباء والأمهات.
1: والأطفال أحباب الله على الأرض، بهم نفرح ونغني، ومعهم نحقق أجمل وأروع الصور التي تداعب خيالاتنا.
0: بالأطفال تكبر الدنيا وتتسع وتتفتح الزهور على ضحكاتهم، ولهم ننشد المستقبل. ولكن هل تكفي الأحلام والأماني لنحقق لأطفالنا ما نتمناه لهم؟
1: لا يحيا المرء منا بالأحلام والأماني، فهي فقط تبقى خطوات في الخيال ولن تتحقق إذا لم تواكبها خطوات فعلية تحولها من خيال وحلم إلى واقع. فكيف يكون ذلك؟
0: سؤال رغم صغره إلا أنه أكبر الأسئلة صعوبة في مواجهة الإنسان المعاصر. ففي هذا الزمن الصعب يصبح تحقيق أمانينا وأحلامنا لأطفالنا يصبح أو يكاد أن يكون مستحيلا.
1: ما بين الواقع والخيال يواجه طفلنا المعاصر أصعب مراحل الجيل وأعقدها، بين ما يرى ويسمع وبين ما يعيش في حدود وإمكانيات أسرته.
0: بين الصورتين المتناقضتين، بين ما يرى وبين ما يملك، يقع في شرك التناقض ويتوه بعقله الصغير وخياله الكبير في كل هذا.
1: من هنا ندعو للتأمل في الطفولة كل يوم وكل لحظة، فالمهمة صعبة وصعبة جدا.

0: حتى لقائنا غدا، لكم أجمل الأماني.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة المباركة سنتناول بالحديث إن شاء الله تعالى بعض الفوائد والعبر من حادثة الإفك التي وقعت للصديقة المبرأة عائشة رضي الله عنها. وأول ما يستفاد منها جواز القرعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، وهذا فيه بيان حسن عشرته لنسائه صلى الله عليه وسلم، ودليل عدله بينهن رضوان الله عليهن أجمعين. وقصة الإفك والحديث ترويه عائشة رضي الله عنها، وقد سمعنا هذا الحديث بأكمله في الحلقات الماضية. وما سنتطرق إليه اليوم هي الفوائد التي تستخرج من هذه الحادثة. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي. وهذه القصة هي التي يستفاد منها، أو هذا المقطع من قصة حادثة الإفك يستفاد منها جواز القرعة شرعا، يعني يجوز لمن أراد أن يكون عادلا بين أهله أو أبنائه أو جماعة من الإخوة أو الأصدقاء، يجوز أن يستعمل هذه القرعة، فقد كان يعني يمارسها الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. الفائدة الثانية من التي تستفاد من هذا الحديث أو هذه الواقعة وجوب الحجاب، فإنه إذا فرض على أمهات المؤمنين كان على غيرهن أولى، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الحجاب ووجوبه ورد كذلك في قصة الإفك كما روتها السيدة عائشة، فقد قالت: فرأى سواد إنسان نائم، عندما تحدث عن تخلفها عن الركب وبقيت في مكان المعسكر، فجاء صفوان رضي الله عنه فرأى سواد إنسان نائم، قالت: فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. وهذا محل يعني الشاهد أو الدليل على وجوب الحجاب. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. وقد رأينا هذا وفهمناه في الحصة الماضية أنه قال: إن لله وإن إليه راجعون، بدل أن يناديها باسمها. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، والمعنى أنها استيقظت من نومها بقوله إن لله وإن إليه راجعون وغطت وجهها. فهذا فيه دليل وجوب الحجاب، فإذا كان الحجاب واجبا على أمهات المؤمنين فعلى سائر المسلمات والمؤمنات من باب أولى طبعا. الفائدة الثالثة: إغاثة المكروب والمنقطع، وهذا من كريم الأخلاق ونبيل الصفات، وهو عمل الصحابي الجليل صفوان بن المعطل عندما وجد السيدة عائشة وقد تخلفت عن الركب. فائدة أخرى: أدب صفوان رضي الله عنه، فإنه استرجع ليوقظها ولم ينادي عليها باسمها، وما تكلم معها بكلمة واحدة، وقد ذكرت هذا رضي الله عنها عندما روت القصة. فائدة أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمون الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما ترك زوجه بمفردها، وأما أصحابه فلحملهم الهودج وهو خلو منها، عندما أرادوا أن يغادروا المكان حملوا هودج السيدة عائشة ولم يتنبهوا إلى أنها غير موجودة في هذا الهودج، يعني خفة وزنها في سنها الصغير في تلك الفترة، وهذا ما روته يعني. وهذا دليل على أنه لا أحد يعلم الغيب حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحبه. فائدة أخرى: رعاية الله تعالى لأوليائه، وهذا يتضح من جوانب عديدة بالنسبة لما وقع مع السيدة عائشة في هذه المحنة. فبالنوم ينقطع تفكير عائشة رضي الله عنها فيما أهمها وأقلق راحتها. قالت فيما روت يعني في القصة التي رأيناها سابقا، عندما عادت إلى المعسكر ولم تجد أحد، يعني بقيت في مكانها، قالت: وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، ويقدر الله تأخر صفوان ليلحقها بالجيش. يعني هذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى حتى يخرجها من حالة القلق والخوف، ويعني غشيها النعاس من باب اللطف والرحمة من المولى سبحانه وتعالى بالسيدة عائشة. وتتجلى رعاية الله لأوليائه في أعظم صورها، في نزول آيات براءتها رضي الله عنها، وفي لطف الله بها أنها مرضت بعد رجوعها إلى المدينة، فلم تعلم بما يقال إلا قبل وقت يسير من نزول براءتها، ولو علمت من أول الأمر لكان الخطب أعظم. هذا كله دليل على رعاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فكلما كان المؤمن قلبه موصول بالله وهو صادق مع خالقه فدائما هو في عناية الله وفي حفظ الله. فائدة أخرى من هذه الحادثة عدم إخبار المريض بما يزيد مرضه ويكدر صفو حياته. يعني بقيت رضي الله عنها مدة شهر في المدينة والناس يتكلمون فيها بما اتهموها به، ولم يبلغها أقرب الناس إليها بما يحدث حولها. فهذا فيه يعني توجيه أو بيان أدب التعامل مع المريض. لا يحسن أن نعلم المريض بأخبار تزيد يعني تزيده مرضا أو تؤلمه أو تزعجه. فائدة أخرى: كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، لا سيما إذا اشتكت واحدة منهن، وهذا طبعا موجود دليله في القصة. قالت السيدة عائشة: لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني الفترة التي قضتها وهي مريضة لاحظت أن هناك يعني تغير في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها عندما كانت في الماضي تكون مريضة، كان ألطف وكان أرحم، ومع ذلك يعني ليس في تعامله في هذه المرة قسوة أو يعني إهمال، لكن اللطف واللين والحنان والرفق شعرت أنه أقل مما كان سابقا، وهذا فيه دليل على كريم أخلاقه، وفيه بيان كيف كان يتعامل مع زوجاته عندما يمرضن. يعني ليس كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأزواج أو بعض الرجال، إذا مرضت الزوجة كأنه يهملها ولا يلتفت إليها، يريدها يعني دائما في صحة وعافية، أما إذا مرضت فهي لا تعني له شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤدبنا وهو معلمنا وهو سيد الخلق أجمعين، وهو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق. فائدة أخرى من هذه القصة: الذب عن عرض المسلم إذا سمعت غيبة فيه، فقد فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها حين عثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح، فقالت عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ هذا المحل الشاهد أو الدليل من القصة، كيف أن المؤمن لابد أن يذب عن عرض أخيه المؤمن والمسلم، يعني وهذه العادة السيئة، وانتشرت طبعا في مجتمعاتنا الإسلامية للأسف، أصبحت الغيبة هي التي يعني تشهد المحافل والاجتماعات، بين اجتماعات سواء كانت رجالية أو نسائية، يعني كأنها أصبحت من عاداتنا اليومية والشائعة والتي لا يستنكرها أحد، بينما المفروض في المسلم أنه لا يغتاب أخيه، ثم السامع يذب عن عرض أخيه إذا وقعت غيبته أمامه. هناك فائدة أخرى كذلك: مكانة من شهد بدرا من الصحابة. وتليها فائدة أخرى: نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريبا والمظلوم بعيدا، فأم مصطح لم تحابي ولدها، فهي أم مستح وهي التي دعت بالشر على ولدها لأنه قال ما لا ينبغي له أن يقوله في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها. الاستشارة سنة نبوية، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استبطأ الوحي يستشيرهما في فراق أهله. وهناك فائدة أخرى، حب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشار بطلاقه لها رعاية لجانبه، فعلي رضي الله عنه يعني قد طغى عليه حب الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب في أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، يخرجه من هذه الحالة النفسية التي يعلمها كل رجل غيور على عرضه، أراده أن يتخلص من هذه الوضعية بأن يطلقها ويدعها وشأنها، وفيما بعد سيعني يفعل الله بها ما يشاء. هناك فائدة أخرى، عداوة المنافقين وحقدهم على المسلمين، فهم طبعا من نشر هذه الفرية في حق السيدة عائشة، وهذا هو يعني مبتغاهم وهذا هو ديدنهم في كل مكان وفي كل زمان. العداوة تسكن قلوبهم للمسلمين ويستعملون كل الوسائل وكل الأدوات حتى يهدموا يعني قواعد المسلمين. فائدة أخرى، البهتان جسر يقود المرأة إلى ما فيه هلاكه. قالت السيدة عائشة عندما وصفت حال سكان المدينة المنورة وعندما خاضوا في عرضها، قالت فهلك من هلك في شأني، يعني من يخوض في أعراض الناس وفي أعراض الشريفات الطاهرات. كنت السيدة عائشة ذلك بأنه هلاك، هلك يعني فلنحذر. وهذه كذلك ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، كل امرأة أو كل رجل نريد أن يعني أن نعاديه أو أن نطعن فيه أو نبين أنه يعني لا يصلح لشأن ما أو أن نقلل من شأنه، مباشرة نتوجه إلى عرضه والطعن في الأعراض، هذا كبير من الكبائر. سنرى فيما بعد الآيات التي نزلت في السيدة عائشة كيف أنها تؤسس قاعدة عظيمة في تطهير وتنظيف المجتمع المسلم حتى في من مجرد الكلمة التي تمس عرض المرأة أو الرجل. فائدة أخرى، فضل كل من دافع عن عائشة رضي الله عنها كزينب وأسامة وأسيد وسعد بن معاذ وأبي أيوب وزوجه رضي الله عنهم أجمعين. فائدة أخرى، أن الحمية لله ورسوله لا تذم، يعني من كانت فيه حمية فلا بد أن يوجه هذه الحمية ويضبطها بأن تكون لله ورسوله لا غير. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة النظر في أو استخراج العبر التي تستفاد من قصة وحادثة الإفك. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. إني داعية فأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من بفضله لفضله نسأل، إلهنا العجل العجل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك، عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يا واحد يا علي يا حليم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الأصدقاء الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى مرافقتنا في هذا اللقاء
1: لنجول معكم في عالم العلم والمعرفة ونتعرف إلى أشياء جديدة.
0: أوقات مشوقة ومفيدة نتمناها لكم في لقاء العلم والمتعة والأنس.

0: أرسطو فيلسوف الإغريق أحد صناع التاريخ.
1: اليورانيوم ماذا تعرف عنه؟
0: ألوان الطيور وأشكالها الزاهية.
1: تراث وأدب، الأدب الضاحك.
0: بعض المعلومات عن جسم الإنسان. وإلى المحطة الأولى.

0: تنتهي سيرة الكثيرين بانتهاء حياتهم وتختتم بوفاتهم، وهذه الفئة هي الجمهرة العظمى من البشر.
1: لكن هناك فئة تعتبر قلة لا تنتهي حياتهم بعد وفاتهم، بل تستمر وتصبح أكثر توهجا وحضورا.
0: وهذه الفئة من البشر تتمثل في الشخصيات العظيمة التي تركت بصماتها الإبداعية في مختلف مجالات الحياة، فبقيت مع مرور الزمن تتحدى الاندثار وتسطع كما الشمس بعطاءاتها وإبداعاتها.
1: ومن هذه الشخصيات التي تعد بحق من أبرز صناع التاريخ أرسطو، ذلك الفيلسوف الإغريقي الكبير.
0: توفي أرسطو عام 322 قبل الميلاد، ومع ذلك فإنه يعتبر من أبرز رواد العلم وأكثرهم شهرة وعظمة.
1: ولكن ما السبب في خلود اسم هذا الرجل، وما هو سر عظمته؟
0: هل توجهين لي هذا السؤال؟
1: طبعا لك، وأريد أن تكون الإجابة واضحة من فضلك.
0: حسنا، يطلق على أرسطو لقب المعلم الأول، لأنه هو أول من قدم أطروحات عقلية متكاملة ومنسقة ضمن قواعد فلسفية عامة. طبعا إن أرسطو استفاد من أفكار الفلاسفة والعلماء الذين سبقوه، أمثال سقراط وفيثاغورس وأفلاطون، وهذا الأخير تتلمذ على يديه أرسطو في أكاديميته زهاء 20 سنة، لكنه عاد وانقلب على أفكار أستاذه أفلاطون وقدم فلسفته الجديدة القائمة على العقل والتجربة بدلا من الفلسفة المثالية الأفلاطونية. والعالم اليوم يدين لأرسطو بالكثير من القواعد العقلية والفلسفية التي صاغها وبلورها من خلال مؤلفاته المتعددة، وفي مقدمتها كتابه الأبرز المنطق.
1: كتاب المنطق هو نفسه الذي يدرس في المناهج التعليمية اليوم في مختلف أنحاء العالم؟
0: هو بذاته، لكن هناك بعض الإضافات والشروحات التي جاءت فيما بعد ممن قرأ هذا الكتاب أو درسه.
1: ويكفي هذا الكتاب شرفا لأرسطو لكي يعتبر من أبرز عظماء الإنسانية،
0: إضافة إلى أن أهمية أرسطو تكمن في فكره الموسوعي وثقافته المتبحرة في مختلف علوم عصره، فهو الفيلسوف وهو العارف بعلم الطبيعة والأحياء، وهو المؤرخ والأديب والشاعر، وهو العالم بالنظم الاجتماعية وفن السياسة، ومؤلفاته الكثيرة والمنوعة تكشف عن معرفة عميقة وشاملة لأرسطو بكل هذه الفنون المعرفية.
1: وقبل الختام أريد أن أضيف هذه المعلومة لأصدقائنا المستمعين، وهي أن أرسطو كان الأستاذ الخاص للقائد المقدوني الإسكندر الكبير.
0: ربما أكثرنا قد سمع عن اليورانيوم،
1: اليورانيوم تلك المادة الكيماوية التي تشكل عنصرا أساسيا لصناعة القنبلة الذرية،
0: هي نفسها.
1: وهل عندك معلومات عن هذا المعدن الغريب؟
0: بالطبع، فهو كما وصفته مادة غريبة وغامضة ذو ميزات خارقة، وأهميته أنه زود الإنسان بمفتاح استطاع أن يفتح به عوالم الذرة الغامضة ويتعرف إلى بعض أسرارها.
1: أي عوالم هذه التي قتل فيها الإنسان وأرعبت في أجوائها الشعوب وما زالت؟
0: أنت تتحدثين عن الوجه السلبي لاستعمال اليورانيوم، فثمة وجوه مفيدة في مجالات واسعة، فهناك استعمالات مدهشة لهذا المعدن في توليد الكهرباء والصناعة وحتى الزراعة والطب وعلم الأحياء.
1: كيف؟ اشرح لنا.
0: بالطبع الوقت ضيق لشرح ذلك، لكن يمكنني أن أقدم لك بعض المعلومات.
1: لا بأس، تفضل.
0: يعتبر اليورانيوم أثقل عنصر عرف في الطبيعة، وإن القليل منه وزنه ثقيل، وهو له ميزتان غير عاديتين.
1: ما هي الميزة الأولى؟
0: إنه عنصر مشع، وهذا يعني أن ذراته تنكسر ببطء، وأن بعض ذراته قابلة للانشطار، أي تتفجر وتتفكك إلى شطرين مطلقة كميات كبيرة من الطاقة. وهذه الميزة،
1: ميزة الانشطار والتفجر؟
0: نعم، هي المبدأ الأساسي في جميع استخدامات القوة النووية، سواء منها الفتاكة أو السلمية. أما الميزة الثانية فهي أن اليورانيوم مادة كيميائية تتفاعل بشكل سريع، ويمكن أن تشكل مركبات غاية في الأهمية إذا مزجت مع عناصر أخرى.
1: والآن أين يوجد اليورانيوم وكيف يستخرج؟
0: إنه موزع على نحو واسع في العالم، ولكن بكميات قليلة. أما استخراجه فعملية معقدة وطويلة ومكلفة.
1: عملية معقدة؟ ماذا تقصد؟
0: معقدة لأنه لا يوجد في الطبيعة كمادة صافية، فهو ممزوج مع عشرات المواد الأخرى. فمثلا تقوم مصانع اليورانيوم بعملية تنقية مئات الأطنان لاستخراج جرامات قليلة.
1: هل بإمكاني أن أحصل على بعض ذرات اليورانيوم؟
0: ممكن، لكن للاستعمال

0: إن المتجول في حدائق الأدب العربي يجد ورودا متعددة الألوان بأغراضها، متنوعة العطور بموضوعاتها، وهي قد جمعت من الجمال أشكاله الزاهية ومن الثمار قطوفه الدانية.
1: وفي حدائق هذا الأدب نجد الجد في موضع الجد، كما فيها الهزل في موضع الهزل، ولكل مقام مقال.
0: وإذا كان الأدباء والعلماء قد أتحفوا القراء بكل جميل في حقول الأدب وفنونه، فإن الاهتمام باللون الباسم منه كان محدودا.
1: مع أن العديد من هؤلاء المؤلفين قد رصعوا كثيرا من مؤلفاتهم بالأخبار الضاحكة والنوادر اللطيفة والعذبة.
0: ومن المهم هنا أن نميز لمستمعين الأعزاء بين نوعين من هذا الأدب، أي الفن الضاحك. فهناك نوع يستهدف واضعه طلب الضحك والاستمتاع والهزل ليس أكثر.
1: أما النوع الثاني فهو يطلب المتعة والضحكة لكن لهدف ما، فتصبح الفكاهة فاكهة والمزحة نافعة، وطبيعة الإنسانية تميل إلى الفكاهة والضحك للترويح عن النفس من أعباء الحياة وهمومها وللتغلب على الملل والرتابة.
0: وهذا ما قصده رسولنا الكريم بقوله صلى الله عليه وآله: روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت.
1: طبعا المزاح والجو الفكاهي مطلوب بقدر وضمن حدود، ولكن متى خرج عن حده انقلب إلى ضده، بمعنى ألا يستغرق الإنسان في أجواء الضحك والمزاح، فإن ذلك يذهب بماء وجهه ويقلل هيبته.
0: فها هو الإمام علي عليه السلام يحذرنا من ذلك، فيقول عليه السلام: من كثر مزاحه قلت

0: يبدو أن طريق سفرنا طويلة وهي حتما متعبة.
1: أجل صدقت يا صديقي، ولكن ما حيلتنا؟ هذا نصيبنا.
0: لدي فكرة.
1: فكرة؟ وماذا تنتظر أيها الرجل؟
0: تعال نتحدث ونتمنى، فإن طول الطريق وقسوتها تقطع بالحديث، خصوصا إذا كنا نحلق في أجواء الأحلام والتمني.
1: فكرة جميلة. أخبرني ما تتمنى أن يكون عندك؟
0: أنا أتمنى أن يرزقني الله قطيعا من الغنم القاتمة، يعيش غالبا في الأرض وبين الأعشاب، أنتفع بلحمها ولبنها وصوفها، وأوسع بها على عائلتي وأولادي.
1: أما أنا يا صديقي العزيز، أما أنا فأتمنى أن يكون عندي قطيع من الذئاب الكاسرة والجائعة لأرسلها على غنمك حتى تأكلها وتقضي عليها.
0: ويحك أيها الناكر الجميل، أنسيت حق الصحبة وطيب العشرة؟ خذ
1: أهلا، لما تضربني أيها الأحمق؟
0: أنا الأحمق أم أنت؟
1: أنا أحمق؟ إذن ما رأيك أن نتحاكم لأول رجل نصادفه في طريقنا لنرى من هو الأحمق؟
2: وفي الطريق طلع عليهما رجل يجر حماره وهو محمل بجرار من العسل، فطلبا منه أن يحكم من هو الأحمق بينهما بعد أن قصا عليه قصتهما.
1: انظر ماذا يفعل الرجل، إنه يلقي العسل على الأرض.
0: أهدر الله دمي مثل إهدار هذا العسل فوق التراب، إن لم تكونا أنتما الاثنان أحمقين.

0: لا شك في أننا جميعنا نحب الطيور على أنواعها، فتجذبنا أشكالها وألوانها الظريفة وأصواتها وتغريداتها الشجية.
1: نعم يا فؤاد، فنحن نقف أحيانا مندهشين أمام بعض الطيور الفائقة الجمال ذات الألوان الزاهية المتناسقة. سبحان الخالق.
0: ألا تلاحظين معي يا جمانة أن ذكر الطير ألوانه براقة أكثر من الأنثى؟
1: صحيح، لكن برأيك ما هو السبب؟
0: لفهم هذا السبب علينا أولا أن نعرف لماذا لدى الطيور ألوان مختلفة.
1: في الواقع لقد أعطيت تفسيرات عديدة لألوان الطيور، لكن العلم ما زال لا يفهم هذا الموضوع بالكامل.
0: أنت ترين أن السبب في صعوبة تفسير ذلك هو أن بعض الطيور براقة الألوان والأخرى قاتمة.
1: كل ما نستطيع تفسيره ومعرفته هو أن هناك عدة قواعد يبدو أنها تنطبق على معظم الطيور. القاعدة الأولى هي أن الطيور ذات الألوان البراقة تقضي معظم وقتها على قمم الأشجار أو في الجو، بينما الطيور ذات الألوان القاتمة تعيش غالبا في الأرض وبين الأعشاب.
0: وهناك قاعدة أخرى مع بعض الاستثناءات، هي أن الأجزاء العلوية للطيور داكنة أكثر من الأجزاء السفلية.
1: حقائق كهذه جعلت العلم يعتقد أن الألوان عند الطيور هي للوقاية أو للحماية من الأعداء، بحيث لا تستطيع أعداؤها رؤيتها بسهولة.
0: وهذا يدعى لدى العلماء بالتلوين.

0: واقي. فألوان طائر الشنقب على سبيل المثال تندمج تماما مع أعشاب المستنقعات حيث تعيش، وألوان دجاج الأرض والفر يبدو بالضبط أشبه بأوراق الشجر المتساقطة.
1: والآن إذا كان المقصود بالألوان هو حماية الطيور، فأي طائر يحتاج إلى المزيد من الوقاية، الذكر أم الأنثى؟
0: أنا برأيي الأنثى، لأن عليها أن تجلس على العش وتحتضن البيض.
1: نعم، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاها الألوان القاتمة لكي تبقى مختبئة بصورة أفضل عن الأعداء.
0: لنعد إلى سؤالنا الأول، لماذا الذكر ألوانه زاهية أكثر من الأنثى؟
1: السبب بسيط جدا، فهذه الألوان تساعده في جذب الأنثى. ألا تلاحظ ذلك في ذكر الطاووس؟ فألوانه جميلة جدا، وهي بالتأكيد جذابة للأنثى.

0: يتذوق الإنسان مجموعة قليلة من المواد فلا يستطيع أن يدرك مذاقها جميعا، ووسيلة التذوق لدى الإنسان هي اللسان، فهو يقوم بهذه المهمة من خلال غدد وأعصاب.
1: ويستطيع الإنسان أن يدرك 6 أطعمة للمواد، وهي الحلو، المالح، المر، الحامض، المعدني والقلوي.
0: ولكل عملية تذوق منطقة محددة في اللسان، فهي مسؤولة عن استقبال المعلومة ونقلها عبر غدد الذوق إلى الأعصاب الموصلة إلى الدماغ.
1: فمثلا عملية تذوق الطعم الحلو تقع في رأس اللسان.

0: من المعروف أن الإنسان يتمتع بخمس حواس هي السمع، البصر، الذوق، الشم، اللمس، وقد يضاف إليها الحاسة السادسة وهي إدراك أو توقع بعض الأمور عن طريق الحدس. وحينما ينمو الجنين في رحم أمه تكتمل البنية الخلقية لهذه الحواس.
1: وعند الولادة يتزايد إدراك المولود من خلال هذه الحواس، وأول حاسة يدركها هي حاسة اللمس ثم حاسة الذوق.

0: تتجدد خلايا الإنسان باستمرار بشكل دوري تبعا لنوع الخلية التي تموت فتحل محلها خلية أخرى.
1: ومع تقدم السن يحدث خلل تدريجي في الخلايا المتجددة، فبعض الخلايا تموت ولا تستبدل بأخرى، مما يؤدي إلى ضمور وضعف في بعض أعضاء الجسم.
0: ومن أهم أعضاء الجسم التي تموت خلاياه مع تقدم الزمن ولا تتجدد الدماغ، ومن هنا كانت أكثر الأمراض التي يصاب بها المتقدمون في السن ناتجة عن خلل ما في الدماغ، كأمراض ضعف الذاكرة وأمراض الشيخوخة المختلفة.
1: أيها الأصدقاء، نحن سنودعكم الآن،
0: لكن إلى موعد ولقاء جديد.
1: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم وزادت معرفتكم من خلال لقائنا هذا، لقاء الأنس.
0: هذا اللقاء سيتجدد إن شاء الله كل أسبوع في مثل هذا الوقت.
1: نترككم بعون الله تعالى ونودعكم، ولكن إلى لقاء جديد مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أخي في الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي، لجواري، لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك. ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأضمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جوار عدت ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

لمن تكلني؟ ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك. ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا، يا أرحم الراحمين.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات جاه وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. لا يمكن أن يقع تجاهل إضافة الأديان والمذاهب، إضافتها أي ما تضيفه، ولا يمكن أن يستغني عن عطاءاتها أحد، وهي لا شك عطاءات كبيرة جدا. فالكائن البشري من أي فئة عمرية لا يمكن أن يسد لديه الفراغ الروحي ويحقق لديه التوازن المطلوب إلا الدين الذي هو غذاء الروح ومحقق الطمأنينة في القلوب بما يعطيه من قيمة لحياة الإنسان. فالله تبارك وتعالى خلق عباده لغاية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون؟ لقد خلق الله عباده لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والإنسان هو بجسمه وروحه وليس بجسمه فقط، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والروح هي من أمر الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الشباب مثل كل الفئات لا غنى لهم عن الدين وهديه. الدين هو الذي يعطي للحياة قيمة ويجعل لها رسالة. الدين هو الذي يهذب الأخلاق ويجنب الوقوع في الرذائل والمفاسد التي هي إلى الشباب أسرع وأقرب بحكم الفتوة والقوة وإقبال الحياة. لأجل ذلك فإن هدي الأديان وفي طليعتها دين الإسلام هو خير ما يحفظ للشباب طاقاته، يجعلها بناءة غير هدامة. وما أصدق قول الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة، أي ما يقابل قلة ذات اليد، مفسدة للمرء أي مفسدة. ومن يعود إلى القرآن الكريم يجده يورد بتوسع أخبار شبان وفتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. فتية الكهف، أولئك الذين آثروا الإيمان والهداية على الكفر والضلالة، وآثروا العاجلة التي هي الباقية على هذه الدار الفانية، فخلد الله ذكرهم فيما لا يزال يتلى من قرآن كريم، وذلك ليكونوا قدوة وأسوة لغيرهم من شباب الأمم والأمة الإسلامية بصفة أخص. عرض القرآن مثلا للتربية القويمة السليمة في سورة لقمان، وما اشتملت عليه من حكم بليغة في منهج تربوي رفيع. وخير ما يهتدي به الآباء والأمهات والمربون والمعلمون. قد انطلقت هذه الوصايا الأبوية من لقمان الحكيم لابنه وهو يعلمه. من أعظم وصية وأوجب واجب، ألا وهو عدم الشرك بالله. الشرك ظلم عظيم، والشرك غير قابل للغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك كفر ونكران لنعم المنعم الأكبر والأعظم المولى سبحانه وتعالى. ومن كان منكرا كافرا ينعم الله الذي خلقه وسواه وأغدق عليه الخيرات الظاهرة والخفية، فهو منكر لنعم من هم دون الله، من الوالدين إلى كل أصحاب الحقوق الأخرى. هذا الحديث الشريف يبشر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 فئات من أمته بأن الله سيظلهم وسيجازيهم يوم القيامة بأن يظلهم تحت ظل عرشه دون سواهم، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا اليوم يوم البعث والنشور والوقوف بين يدي الله للحساب، يوم عظيم الأهوال، تشيب له الولدان الصغار وتضع فيه ذوات الأحمال أحمالها، وهو يوم ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، وهو يوم لكل امرئ شأن يغنيه. وكل ذلك صور مشاهده القرآن الكريم هناك في ذلك اليوم الشديد. 7 سيظلهم الله في ظل عرشه، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، والنشأة في عبادة الله من الشباب أمر يحتاج إلى جهد ومغالبة للفتن والأهواء والنفس الأمارة بالسوء. فما أكثر مصايد الشيطان خصوصا بالنسبة للشباب، ومما يحصن الشباب من هذه المصائد والمكائد أن يتمرس على عبادة الله منذ نعومة أظفاره، فيكون موصولا بربه من خلال أداء ما فرض الله عليه، وبالخصوص الصلاة التي هي عماد الدين، والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تتخلل يوم الإنسان فتجعله لا يطول انصرافه عن ربه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآباء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة 7 ويضربوهم 10، وهو ضرب كله عطف ورعفة وحب قوي، لا يمكن أن يكون ضربا مبرعا، والأفضل أن لا يلتجأ إليه. ومما يرسخ مسألة أداء ما فرض الله على العبد من صلاة أن يجد الأبناء والبنات في آبائهم وأمهاتهم القدوة والأسوة، فقد ورد في الحديث يولد الولد على الفطرة. وفي سبيل تحصين الشباب ضد الانحراف السلوكي والأخلاقي وجعلهم ينصرفون إلى ما ينفعهم وينفع محيطهم، أن يساعدوا على العفة وعلى الاستقامة بترغيبهم في الزواج وإعانتهم عليه وتذكيرهم بهدي الإسلام في هذا المجال الذي منه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج. وهدي الإسلام يعتبر الزواج من سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا رهبانية في الإسلام، وأن الزوج والزوجة هما من نفس واحدة، وهما لبعضهما البعض ستر ودفء وقرب ليس دونه قرب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والحسنة التي في الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي الزوجة الصالحة بالنسبة لزوجها، والزوج بالنسبة لزوجته. فإذا نشأ الشباب في عبادة الله وطاعته يقول ربه في الحديث القدسي: أيها الشاب الناشئ في طاعتي التارك شهوته من أجلي الباذل شبابه لي، أنت عندي كبعض ملائكتي. وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجب من شاب لا صبوة له، وإن شبابا ينشأ نشأة متوازنة قوامها الاعتدال، لهو شباب يرتجى منه كل خير للأسر وللمجتمع، سيكون ولا شك آخذا بنصيبه من الدنيا عاملا لآخرته، تتجسم فيه بحق المعادلة الصعبة السهلة في الآن وقته في الآن نفسه، والتي هي الملاعمة بين الأصالة والمعاصرة والجمع بين الدنيا والآخرة. إن الشاب الناشئ في عبادة الله يرفض الإفراط والتفريط، ينبذ التميع والتطرف على حد السواء، ولا يسلك إلا الصراط المستقيم الذي هو الوسط، وخير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال جل وعلا. وإن المصيبة لعظمى وكبرى عندما يحيد الشباب عن هذا المنهج الوسط، فيتفسخ ويتميع ويأتي من الانحرافات أشنعها، أو أنه يتزمت ويتعصب ويتطرف ويتوجه سوب الإرهاب، فيفعل بنفسه وأهله ومجتمعه وأمته ما لا يفعله العدو بعدوه. فكل المسلكين انحراف وفساد يأباه الإسلام، ونأباه لشبابنا الذي نريد منه الحيوية والبذل والعطاء والتوق إلى الأمثل في كل المجالات والميادين. فبالشباب وبسواعدهم وبهممهم وبإرادتهم تواجه الصعوبات والتحديات وتتحقق الرهانات في كل الميادين والمجالات. فالعناية الشاملة والكاملة بالشباب والاهتمام بمشاكله ومشاغله والأخذ بيده ومساعدته لتحقيق طموحاته وأماله هو أولوية لا يستكثر فيها أي مجهود يبذل ماديا أو معنويا. إنه استثمار سرعان ما ترى ثمراته للعيان، والتي تجنب الشباب وكل فئات المجتمع كل ضرر. إنه رهان صعب، ولكنه هو الرهان الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

أقام الأخصائيون في أوروبا مشاتل لتطوير أنواع الورود، وذلك بتلقيحها وتطعيمها للحصول على أصناف جديدة منها، حتى أصبحت هذه العملية من أهم الصناعات في أوروبا. ومن بين أصحاب هذه المشاتل هاري بيكرافت الذي يلقب في بريطانيا بملك الورود. يقول هذا الأخصائي في كتابه حياتي مع الورد: قبل أن أدرك 30 انتابتني فترة شعرت خلالها بتيار قوي يدفعني إلى الدخول في معترك الحياة واتخاذ رسالة فيها، لا لمجرد الحصول على مهنة أعيش منها. وعندما طلبت مشورة أحد الأصدقاء وقد كنت حينئذ منهمكا في زراعة الورود، قال لي: ازرع الورد يا هاري، ثابر على ما أنت تفعله الآن في نشر الجمال وإضفاء السرور الحقيقي الخالص على آلاف الناس، فهذه مهمة جديرة بالتقدير وتستحق بذل كل الجهود في سبيلها. وما زال رنين هذه العبارات يلازمني منذ ذلك الوقت، ولم أندم قط على العمل بمشورته. فالورد إذن من أقدم زهور البساتين، فهو يمنح البستان رائحة طيبة بداية من الربيع إلى أواخر الخريف كما يقول الأخصائيون. أما الورد في وصف بعض الشعراء ومنهم أبو الحزم ابن جهور فهو على هذه الصورة: الورد أحسن ما رأت عيني، وأذكى ما سقى ماء السحاب الجامد، وإذا أتى وفد الربيع مبشرا بطلوع وفدته فنعم الوافد، وإذا تعرى الورد من أوراقه بقيت عوارفه فهن خوالد.

أشرنا فيما سبق إلى أن للمسلمين محبة خاصة للزهور على اختلاف أنواعها، حتى أن الزهور والرياحين ورد فيها الكثير من الأشعار والأحاديث. ابن عساكر روى عن السيوطي أن الخليفة المتوكل قد حمل الوردة ومنعه من الناس، كما حمل نعمان ابن المنذر الشقائق واستبد بها وقال: أريد أن أراها إلا في مجلسي. وكان يقول: أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين، وكل منا أولى بصاحبه. أما ابن سكرة فهو يقول: للورد عندي محل، لأنه لا يمل، كل الرياحين جند، وهو الأمير الأجل، إن جاء فر وتاه حتى إذا غاب ذلُّ.

هناك بعض الأوصاف للورد لم تدرج في سياق الكلام، فللورد أكثر من لفظ فيما ذكر عنه، وأغلب هذه الألفاظ لها علاقة بالماء، فبالفتح معناه نور الشجر وأنوار البلد.

الستين وبكسرها شرب الماء والحيوان والطير الوارد، وكان حضوره في التراث الإسلامي مع بقية النبات والزرع عبر الكتب الطبية مثل القانون في الطب لابن سينا والجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار، وكتب الزراعة مثل الفلاحة النبطية، وفي نهاية الأرب للنويري وغيرها من الكتب التراثية.

أما المؤيد التغرائي فهو يقول في الورد الأصفر: شجرات ورد أصفر اتخذت في قلب كل متيم طربا، سبكت يد الغيم اللجين لها فكسته صبغا مؤنقا عجبا، من ذا رأى من قبله شجرا سقي اللجين فأثمر الذهب. وقال أيضا: ألم ترى أن جند الورد وافى بصفر من مطارده وخضري، أتى مستلئما بالشوك فيه نصال زمرد والتراس تبري. وهناك من وصف الورد الأزرق في بستان أحدهم فقال: وبه وارد من الورد قد أينع في رقة الهواء اللطيف، شبهوه بدمعة العاشق الإلفي نالته جفوة من أليفي، فهو يحكي زرقة ومثال القرص لونا في خد ظبي النزيف، ورق أزرق كزرقي يواقيت تطلعنا من لجين مشوفي. ويقول السري الرفا في الورد الأبيض: وروز كساه الغيث إذا جاد دمعه محاسن وشي من بهار ومنثور، بدا أبيض الورد الجني كأنما تبسم للناس بمسك وكافور، كأن اصفرارا منه تحت بيضاظه برادة تبر في مداهن باللور. وفي الورد الأسود قال أبو أحمد التراري: لله أسود ورد ظل يلحظنا من الرياض بأحداق اليعافير، كأنها وجنات الزنج تقطعها كف الأنام بأصناف الدنانير. وقال أيضا: وورد أسود خلناه لما تنشق نشره ملك الزمان، مداهن عنبر غض وفيها بقايا من سحيق الزعفران. ويضيف ابن المعتز في الورد بقوله: أتاك الورد محبوبا مصونا كمعشوق تكنفه السدود، كأن بوجهه لما توافت نجوم في مطالعها سعود، بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجل الخدود.

ومن أجمل الأبيات التي قيلت في النرجس من أشعر ابن المعتز قوله في هذين البيتين: ونرجسة لا تزال محدقة لم تكتحل قط لذة الغمض، أما لها القطر فهي باهتة تنظر فعل السماء بالأرض. وزاد في هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة: أما ترى النرجس المياس يلحظنا الحاض ذي فرح بالعتب مسرور، كأن أحداقها في حسن صورتها مداهن التبر في أوراق كافور، كأن طل الندى فيه لمبصره دمع ترقرق في أجفان مهجوره.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم. تتواصل بولاية تطاوين أشغال صيانة مسلك الغريفة بوخروبة تابع لمعتمدية تطاوين الشمالية على طول 9 كيلومترات، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90% وفق الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس ضربهم الحضوري للمطالبة بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حالت وضعيتهم دون تمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من يوم أمس وإلى غاية 19 سبتمبر القادم. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام الواحد، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام الواحد. في العالم، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال واستهدفت وسط مدينة غزة. في الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال حوالي 30 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة. انتهى الموجز، ملتقانا تمام 7 في نشرة إخبارية مفصلة. يومكم سعيد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق

0: ورود الصباح مع عفاف البرهومي.
1: يا صباح الفل، يا صباح الورد عليكم مستمعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نهار جديد. ان شاء الله سعيد ومبارك على الجميع، ان شاء الله صبحيه زينه وين ما كنتوا تتابعوا فينا، ان شاء الله وين ما كنتوا تلتقطوا موجاتنا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بدايتنا معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح على موجات اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما. نسلم عليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، وان شاء الله فايقين ناشطين بقدره الله. تنشطوا معنا بالايقاعات والموسيقى والفقرات اللي تعودتوا عليها كل نهار خميس، والفريق الحاضر معايا في الاخراج التقني ضو بن سالم. صباح الفل ضو، اهلا وسهلا. اكيد نصبح على زملائنا في القاعه الفنيه، كيف كيف زملائنا في غرفه الهاتف، واللي ان شاء الله هيك مع ضيوفنا مع الفقرات القاره والاستضافات والمواكبات نكونوا هيك خلوكم متابعين لمختلف المستجدات في جهات الجنوب الشرقي في تونس عموما. ان شاء الله معاكم من امام الميكروفون عفاف البرهومي. صباح عليكم الناس الكل، ونتمنى لكم تنيه زينه ونهار سعيد مبارك ديما. بدايتنا بالتوكل على الله سبحانه، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله.

أصبحكم أسعد الأيام مستمعينا، تحياتي لكم الناس كل وين ما كنتوا تابعوا فينا. توقيتنا 16 دقائق وأكيد اليوم 20 في الشهر 20 أوت الخميس إن شاء الله الموافق لسبع من ربيع الأول، واللي نذكركم الناس كل بأوقات الصلاة لليوم الصبح كان على الساعة 4:14 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار 29 دقيقة، وصلاة العصر لليوم إن شاء الله مع الساعة 4 دقيقة، وصلاة المغرب إن شاء الله مع الساعة 7 دقيقتين، صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 8:28، شروق كان على الساعة 5:43، والغروب إن شاء الله مع الساعة 7 مساء. بطبيعة الحال على موجات إذاعة التطاوين إن شاء الله بيشتبعوا مختلف البرامج، ورود الصباح يتواصل معكم حتى للعشرة، فيما بعد إن شاء الله أذكركم بالبرامج الأخرى اللي بيشتبعوها على امتداد يوم كامل. كيف كيف باش نذكركم بعد شوي بأحوال الطقس، خاصة لبرشة ناس ديما صبحيت كل نهار يقولك زعمة كيفاش الطقس اليوم بعد بعض التغيرات وعودة الحقيقة لدرجات الحرارة اللي لاحظناها من اليومين تقريبا، هيك بدينا نعيشوا على وقع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن باش تزداد درجات الحرارة على كل هذا ما يقال، ولكن ديما نتبعوا آخر التفاصيل. وتحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله باش نرجعوا سواء كان 8 مباشرة في موعد قار ومباشر من المعهد ناخذوا فكرة على أحوال الطقس لليوم الأيامات القادمة، أو من خلال التحيين على صفحتهم الرسمية www.meteo.tn. خليكم معنا مستمعين، إن شاء الله أحلى صباح، وإن شاء الله ديما معنا بالصباح والرباح.

0: بلادي
1: خضرة بلادي.
2: تحياتي للجميع وإن شاء الله تونس ديما خضرة وإن شاء الله ربي يحفظ تونس. 6:16 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة من استديوهاتنا بإذاعة تطاوين ورد الصباح يتواصل معكم للعشرة فيما بعد صباح الألحان من البداية من العشرة ودقيقتين ثم منتصف الأسبوع مع الأحداش وثلاثة دقائق ووثائقيات مع مارونا ومسلسل الهطايا من الإذاعة الوطنية التونسية مع مجموعة من الأغاني مع ماضي ساعة ثم برنامج ذهب معير إن شاء الله من ماضي ساعتين نهر الحضارة في إعادة ونهر النيجر ومالي. اليوم الحديث باش يكون على هذا الموضوع مع ماضي 3:30 أغاني في البال كالعادة تسمعوها مع الأربعة وثلاثة دقائق برنامج أصايل يأتيكم البرنامج مع الساعة الخامسة مساء ثم وثائقيات مع مارونا وإعادة لمسلسل الهطايا بالإذاعة الوطنية التونسية ثم مجموعة من الأغاني ساعة من الطرب تنطلق معكم إن شاء الله مع 9 متاع الصباح وأنوار المهرجانات تنطلق معكم بداية من الساعة 10 ليلا وثائقيات طبعا تتواصل بعد منتصف الليل ثم إعادة لبرنامج ويبقى الأثر مع ماضي ساعة أغاني في البال كالعادة تستمتعوا بها حتى الساعات الصباح الأولى إن شاء الله ديما هيك على موجات إذاعة تطاوين تلقوا المادة اللي تفيكم وخاصة نذكروا بديما مواعيد قارة للنشرات والمواعيد الأخبارية اللي فيها تلقوا كل المستجدات سواء كان على صعيد الجنوب الشرقي أو تونس والعالم عموما. على كل حال بعد شوية باش نذكركم بأحوال الطقس كيف كيف باش نذكركم في موعد تسجيل الانتفاع بالسكن الجامعي بعد ما دعا ليه الموعد الخدمات الجامعية للشمال. هتو نرجعوا بأكثر تفاصيل على الموضوع. طبعا الموضوع هذا يهم الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026.

تحياتي للجميع، عودة معكم. التذكير بالتوقيت 6:24 دقيقة، نمشي بكم مباشرة لأحوال الطقس وفق آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس عامة باش يتوصل صافي إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالجنوب فضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج جابس ومتموج إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. هذه آخر تحييم بطبيعة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله في انتظار موعد قار كالعادة كما تعودتوا به، ديما بعد 8 مباشرة يكون عندنا موعد مباشر ناخذ فيه توقعات الجوية لليوم الأيامات القادمة. على كل حال ديما ننصح كل الناس اللي تسمع فينا ديما نحاولوا نشربوا برشا ماء، ديما نهزوا معنا دبيبي زماء وين ما كنا متوجهين، ديما نلبسوا المظلة، ديما نحتاطوا خاصة على كبارنا وكبار كبار السن، ونعرفوا ديما أمهاتنا وأبانا ربي يحفظهم ماذا بينا ما يخرجوش هيك في أوقات الذروة السخانة، لأن كما تعرفوا من يومين درجة الحرارة مرتفعة شوي مقارنة بالأيامات الفارطة. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. فقط للتذكير بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا للسنة الحالية، وين دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال جميع الطلبة المتوجهين بطبيعة إلى ولايات الشمال والمؤسسات التعليمية الموجودة بولايات الشمال، كل من ولاية تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكاف، ولاية جندوبة، وولاية باجة، ولاية بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. اليوم الانطلاق رسميا في طبعا التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للانتفاع بالسكن الجامعي بطبيعة الحال www.un.rnu.tn. تنجموا تدخلوا بطبيعة على مجال إتيديون لوجين، ومنها هي تشوفوا السكن الجامعي نتاعكم وين بالضبط، في أنا مبيت جامعي. كما أفاد الديوان في بلاغ ليه أنه انشر بصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأنه العملية بشكون بإنشاء حساب خاص تسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عن تعمير المطلب تحديد ولاية الإقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن لا تتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. كما باش يتم الإعلان عن نتائج المطلب أو المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027 بطبيعة وفق نفس البلاغ. نعود نذكر اللي اليوم بداية التسجيل للانتفاع بالسكن الجامعي، فقط تدخلوا على الموقع الإلكتروني وإلا على صفحة الخاصة بالديوان صفحة الفيسبوك، ومنها هي تركزوا فقط في المعطيات اللي باش تطلب منكم حتى تنجبوا تسجلوا. إن شاء الله موافقة وإن شاء الله موافقين الناس كله، إن شاء الله سنة جامعية تكلل بالنجاح. نعرفوا لديما من أساسيات نجاح العام الدراسي هو الاختيار السكن اللي يكون مهيئ ويكون قريب من المؤسسة الجامعية. ربي يحفظكم الناس كل، إن شاء الله ربي يعاون جميع الأولياء اللي هم بيدهم دي يخموا شوية هيك في مصروف بطبيعة الحياة الجامعية. إن شاء الله ربي يعاونكم، خلوا على طبيعتها كل شيء يجي بطبيعتها إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يفرجها على الجميع. يلا نواصل معكم بالإيقاعات.

وتحياتي للجميع، تحياتي للناس الكل أكيد معاكم باش نوصل المشوار. حبيت فقط أن نذكر برقم مهم جدا، 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا، هذا بطبيعة انطلاقة تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا، أي تربص بحث بالنسبة للسنة الجامعية القادمة. بالنسبة للطلب المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الحكومية الكندية، كما يمكن للطلب المعنيين والراغبين في الترشح في إطار هذا البرنامج لإنجاز مشاريع ختم الدروس وبصفة حصرية تقديم مطالبهم بطبيعة الحال قبل ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 16 سبتمبر 2026، يعني قبل يوم 16 سبتمبر. حاولوا الناس كل اللي معنية بالأمر أنها تسجل بطبيعة على الرابط الرسمي www.metax.ca/fr-program، واللي بطبيعة تنجموا تاخذوا تفاصيل هذا الموقع بطبيعة على كل ما هو إلكتروني ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتكتبوا فقط منحة إنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا وأكيد يخرج لكم الرابط مباشرة. تنجز مشاريع ختم الدروس بالنسبة للطلبة المنتقون من قبل اللجنة المشتركة التونسية الكندية على فترتين، تخصص الفترة الأولى منها الممتدة بين شهري فيفري وأبريل 2027 للجزء النظري ومواضيع التربص والمراجع بالمؤسسة الجامعية بالبلاد التونسية، فيما تخصص بطبيعة الحال الفترة الثانية بين شهري مايو وأكتوبر 2027 للأشغال التطبيقية لإتمام مشاريع ختم الدروس بالمؤسسة الجامعية المضيفة بكندا، على أن يشرف بطبيعة على الفترتين الأساتذة المؤطرين من الجانب التونسي والكندي، كما يتم بطبيعة ويتحتم على الطالب المقبول من طرف اللجنة المشتركة التونسية الكندية أنه يقدم إجباريا موافقة أستاذ المؤطر التونسي ومدير المؤسسة الجامعية التونسية على موضوع وشروط التربص ويوجهها للبحث الجامعية التونسية بأمريكا.

الطالب لي طبعا طلبة السنوات النهائية مثل طلبة الهندسة في تونس اللي بطبيعة الحال عندهم فرصة تربص مدتها 12 أسبوع أو أكثر في كندا لإنجاز مشاريع تخرجهم أو تربصاتهم في الجامعات الكندية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. وديما نذكر كل الناس اللي تسمع فينا وكل الطلبة اللي يسمعوا فينا والباحثين بطبيعة الحال الجدد تنجموا تطلعوا على تفاصيل هذا العرض في معناتها في أغلب الأجل وخاصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطبيعة الحال. نعود ونذكركم الناس كل بعد شوي باش يكون موعد قاهر مع سلامة المرورية. ديما فقرة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة مع سي سالم ملاك رئيس المكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية بمدنين. اليوم باش نتحدثوا ونذكروا خاصة الناس الحالات اللي يتم فيها سحب رخصة السياقة سواء كان سحب فوري وإلا معناتها سحب على مدى بعيد بحسب التشريعات المحلية التونسية بطبيعة الحال. وإن شاء الله هيك بالإحصائيات ديما في إطار توعية وتحسيس لكل مستعملي الطريق نقول لكم إن شاء الله تنيتكم زينة سيسر واحكم بربي ما تزربوش ديما وحيدة وحيدة وتوصلوا بالسلامة. مسج حتى اللي يفيق على بكري بكري يا عم راسة بقهوة لأن نعرف برشا من الناس يقول لك ما نشربش قهوتي نحس روحي مش مركز برشا. على كل حال صحة وفرحة للناس اللي قاعدة تفطر للناس اللي تسمع فينا في المقاهي للناس اللي تخدم زادة في المقاهي ربي يعاونكم وصحة وبشفاء للجميع.

0: صباحكم أحلى صباح مستمعينا. توقيتنا 6:42 دقيقة. نمشوا بكم مباشرة لفقرة السلامة المرورية, وديما نذكر كل مستمعينا بالإجراءات القانونية بالنسبة للحالات اللي تم فيها سحب رخصة السياقة لا قدر الله. وأكيد بأكثر تفاصيل سعيدة جدا باستقبال معايا سي سالم ملاك, رئيس المكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية بولاية مدنين. نقول لك صباح النور سي سالم, أهلا وسهلا.
1: صباح الخير اخت عفاف, تحيه ليك وتحيه لاذاعه التطوير.
0: الله يخليك. ديما نعرفوا مستعملي الطريق ساعه على ساعه هيك, خاصه المتحصلين على رخصه سياقه جديده, واللي الناس اللي تعمل بعض التجاوزات, شنو الحالات اللي تم فيها سحب رخصه السياقه الفوري هيك حتى نردوا بالنا ونحتاطوا, خاصه على مستوى التجاوزات. اكثر الحالات اللي تم والحالات اللي تم فيها سحب رخصه السياقه سي سالم.
1: صحيح اخت عفاف, خاصة سحب فيها رخصة السياقة الحالات هي ثم 4 حالات.
0: نعم.
1: الحالة الأولى السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية.
0: أيوة.
1: الحالة الكحولية. الحالة الثانية رخصة إتيان أمور
0: الأخوة. الحالة الثانية شنو سي سالم؟ حاول
1: إشارة العون.
0: أيوة.
1: إشارة العون هيك سحب فوري رخصة السياقة.
0: نعم.
1: الثالثة التجاوز السرعة الخطيرة.
0: أيوة.
1: مثال خارج مناطق العمران يجري 90 وزيدها أكثر من 20 تبدأ 120-130
0: هكي
1: السحب الفوري لرخصة السياقة.
0: نعم.
1: أو السير في الاتجاه المعاكس في طريق سيارة.
0: نعم.
1: سيارة في الاتجاه المعاكس سحب رخصة السياقة.
0: أيوة.
1: وعندنا الحالة الرابعة عدم احترام علامة القف.
0: أيوة.
1: علامة القف ما نوقفوش فيها, مثال سحب رخصة السياقة. وان القف هناك عارفة ما لا فما احترام في علامة القف ولا فما حد شيء.
0: هو الحقيقة ديما نعانوا في الجانب هذا, وديما قد ما نوعوا ونحسوا ديما وننبهوا ديما نلقوا تجاوزات غريبة برشا, معناتها في طريق حتى ما نحكموش لا على متحصل جديد على رخصة سياقة ولا قديم, معناها ساعة لساعة تلقاه عنده سنوات في الطريق ولكن يقولك مزروب مزروب, ديما أكثر كلمة يقولك مزروب, ما عنديش وقت, يلا مش مشكل نتجاوزوا علامة المرور, نتجاوز الضوء, نفوتوا كل شيء, ولكن في نهاية الأمر شكون يرجع عليه بالضرر؟ يرجع بالضرر ضرر على الشخص في حد نفسه, وإلا على المترجل هو بيدا, وإلا على شكون معاك في الطريق. وهذه بالحق سلوك غريب جدا هكا, اللي خلانا ممكن حتى على مستوى الأرقام سي سالم نوصلوا, خاصة نتحدث لهنا على الحالة في السياقة في حالة سكر, ديما نلقوا الأرقام مرتفعة جدا الحقيقة بالنسبة لحالة الوفاة, 28 وفاة و96 جريح, والسبب السياقة في حالة سكر, هذا آخر إحصائية من المعهد الوطني طبعا لرصد السلامة المرورية والمرصد المروري, لهنا رقم مخيف جدا الحقيقة سي سالم.
1: شيخ العام هذا يعني أرقام كبيرة ديما نقول ديما ربي يستر, وإن شاء الله مستعملي الطريق بحذر ديما, وكما نقولوا فيها طبق المشي مشي طبق ديما سيسر واحد, خاصة في الطريق يعني السنين ثم أرقام مفزعة.
0: نحكي على أرقام مفزعة, وخاصة تتزامن مع حفلات الزفاف, ونعرفوا ديما في الأفراح والمسارات للأسف بعض الناس اللي ممكن تعبر على الفرحة بطريقتها الخاصة, ولكن للأسف معناته تستعمل السيارة, ولهنا ندخلوا في منعرج خطير اللي هو سياقة في حالة سكر دون انتباه, عدم تركيز, سهر الليل زادة, ما ننسوش ناس تسهر للصبح وهيك تتنقل من ولاية لولاية, فالجانب هذا يأثر بالقدا على مستوى الانتباه في الطريق. فهك علاش ديما نحاولوا نذكروا بالإجراءات القانونية سحب رخصة السياقة, وإذا فما عقوبات حتى ما أقوى سي سالم اللي هي توصل للسجن, توصل لعقوبات مالية.
1: صحيح, توصل حتى مثال على وجه الخطأ, قتل على وجه الخطأ, يعني توصل حتى السجن, وتوصل خطايا كبيرة توصل حتى يعني 3000 مثال دينار للخطية مثال مالية.
0: واضح. على كل حال ديما ردوا بينا, ديما نسيسر واحنا, ديما ردوا بينا على غيرنا حتى معناتها للأسف نيجو ناس مستهترة بين قوسين, مسيش كي ترد بالك على غيرك, ترد بالك على روحك, إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكرا لك سي سالم, إن شاء الله ثنيتك زينة, يظهر لي في الطريق أنت بيدك.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله ربي يحفظك واكيد من خلالك انت نحيي كل ممكن التلامذه اللي قاعدين هكا يتعلموا في رخصه سياقه هذوم الحاجات الاساسيه اللي لازم تتعلموهم منذ بدايه تقريبا هكا تعلمكم لرخصه السياقه لان التذكير بالقوانين ومجله الخاصه بطبعا الحفاظ على السلامه سلامه المواطنين سواء كان السائق ولا المواطن في حد نفسه ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكرا ليك نمشي مباشرة إلى الإيقاعات 46 دقيقة بعد شوية باش نرجع بكم إلى مهرجان جيبس الدولي في إعلان خاص أعلنت عليه جمعية المنظمة لهذا المهرجان اللي تخص حفلة الفنان نور شيبة بولاية جيبس.

تحياتي للجميع وإن شاء الله توصلوا سلامات. الناس الكل 6:53 دقيقة نمشي بكم مباشرة للإعلام اللي كانت أعلمت عليه جمعية مهرجان جابس الدولي بعد تداول خبر إلغاء عرض الفنان نور شيبة. أكدت أنه لم يتم إلغاء عرض الفنان نور شيبة بل تم تأجيله إلى موعد لاحق لأسباب فنية وتقنية يطلبها إنجاز العرض, وعليه تعتذر الجمعية للجمهور والفنان عن هذا التأجيل. وبطبيعة الحال أعلمت الجمعية أنه باش يتم الإعلان عن موعد العرض في القريب العاجل. طبعا هذا في إطار التذكير بطبيعة الحال لما تم تداوله من أخبار بخصوص إلغاء عرض الفنان نور شيبة. نعود نذكره لي مهرجان جابس الدولي تعيش الأيامات هذه على واقع الدورة 41 لفعاليات المهرجان, هيك بعد سهرة الفنانة أمينة فاخت. أكيد هذا الموعد والتذكير ديما بسهرة الفنان نور شيبة وقت ما يتم تحديدها أكيد جدا نعلمكم بالموعد. نواصل معكم بالإيقاعات مستمعينا, متغيروش الموجة باش نرجع بكم بعد شوية لمجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم.

يلا عودة معكم صوت الفنانة درة الفورتي. وأكيد الناس اللي تبع فينا نذكركم بمجموعة من الأحداث صارت في النهار كما اليوم وأبرزها، خاصة نعرفوا 20 أوت هو محطة تاريخية وسياسية مهمة جدا في المغرب العربي، خاصة ليرتبط التاريخ هذا بالثورة الجزائرية ويتزامن زاد مع حراك احتجاجي صار في تونس. خلينا نبدو ساعة باليوم الوطني للمجاهد اللي تحيي فيه الجزائر ذكرى المزدوجة لزوز أحداث منفصلة غيرت مسار ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. نتحدث لهنا على هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955، وهي انتفاضة شعبية مسلحة قادها البطل زيغود يوسف لفك الحصار عن منطقة الأوراس اللي أدت إلى تدويل القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة. وفي جزء ثاني مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956 اللي صار فيه اجتماع تنظيمي تاريخي عقد بقرية إيفري في بجاية واللي أسفر عن وضع الهيكل السياسية والعسكرية للثورة وتوحيد جيش التحرير الوطني. نمشي بكم أيضا في تونس لتزامن التاريخ هذا مع تحركات سياسية في تونس، مسيرة احتجاجية نظمتها المبادرة المواطنية نفس في ساحة الباساج بالعاصمة تونس في نهار كما اليوم 20 أوت، وشعار التحرك كان ترفع شعارات ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمطالبة بالحريات. كيف نتحدث على المشاركات السياسية اللي شهدت فيها المسيرة مشاركة أحزاب سياسية معارضة عدة في عدة تواريخ وخاصة في نهار كيما اليوم. على كل حال نعرف اللي برشا من الناس تنتظر هيك في نشرة الأخبار وآخر الأخبار بتبيع نخليه الكلمة زملائنا في قسم الأخبار، ثم باش نرجع معكم بالبلاغات بفقرة أخبار البورصة أخبار الرياضة وبقية فقرات ورود الصباح. يلا متابعة طيبة، نرجع معكم مباشرة بعد النشرة.

0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. عمال شركة الكيمياء بجابس يدخلون في ضرب للمطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية، تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي والجاهز للطبخ، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري، وفي العالم تصعيد اقتصادي أمريكي ضد إيران، وطهران تعتبره امتدادا لسياسة ضغط فاشلة. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. تتواصل بولاية تطاوين أشغال صيانة مسلك لغرفة بوخروبة تابع لمعتمدية تطاوين الشمالية على طول 9 كيلومترات، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 90% وفق الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس إضرابهم الحضورية للمطالبة بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حالت وضعيتهم دون تمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أمين كواص.
1: هذا إضراب حضوري من يوم الاثنين، مطلب عمالي وتتبناه كنقابة أساسية، اللي هو النقطة الأولى هي لتغطية الاجتماعية للعمال، والنقطة الثانية اللي هي تأمين. الإشكال صاير عند معناتها عامين هيك ثلاثة، صايرت لنا إشكالية في 2025، عندنا ترمستر في 2025 الدوزيام ترمستر اللي هي ماهيش ديكلاري، صار ديكلاراسيون للتروازيام الكاتريام، دخلنا تويكا في 2026 اللي هي البريمير والدوزيام في 2026 ماناش أسوري خارج التغطية الاجتماعية. نمشوا للمستشفيات، يقول لك المستشفى راك ماكش ديكلاري، راني ما تدخلش معناتها بالساعات، يا إما تخلص كوتيزاسيون كاملة يا إما راني ما نجمش نقبلك. ونتولينا حتى في المستشفيات وفي العند حتى الطب ما عاش يقبلك حتى حتى العمال، قال لك احنا ما عناش تغطية اجتماعية، لا قدر الله تصير لي أكسيدون ولا تصير لي أي حاجة ميسد علي حتى حد. العمال يقول لك أنا قاعد نخدم، قاعد نقوم بالواجب بتاعي، أبسط حقي اللي هي تغطية اجتماعية، ظروف الشركة حاجة ما تعنينيش. أنا يقول لك أنا اللي يعنيني أني نجي صباح نخدم وقتي كامل، يستحقني معناتها بعد الوقت نخدم له، أبسط حقي اللي نطالب به هي تغطية الاجتماعية وكهو.
0: تشهد مدينة جرجيس خلال هذه الفترة انطلاق أشغال فتح حوزة طريق الحزامية وتقدم أشغال عدد من المشاريع الأخرى. ورقة للزميلة شالا مجاي.
2: أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عن بدء أشغال فتح حوزة الطريق الحزامية لمدينة جرجيس، وذلك طبعا لانتهاء أعمال الرفع الطبوغرافي وتقدم إعداد ملفات الإنجاز من قبل المقاول، وتبلغ القيمة الجملية للصفقة 112 مليون دينار بتمويل مشترك بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تخفيف الضغط المروري على مستوى مدينة جرجيس وتحسين السلامة المرورية، إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية بالجهة. وفي سياق متصل، أفادت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان أن نسبة تقدم أشغال هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بجرجيس بلغت 85%، كما بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وتوسيع دار الثقافة بجرجيس 35%، في حين بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بمعتمدية جرجيس 25%.
0: في شأن جهوي آخر، عدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمدنين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف برنامجا لإحياء هذه المناسبة. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالجهة أيمن بن عمر يضيف.
3: برنامج ضمن ما يقارب 944 نشاط مختلف ومتنوع، فيه محاضرات، فيه مسابقات ودروس، أيضا فيه ندوات وأختام قرآنية وأختام حديثية في كل المساجد وجوامع ولاية مدنين دون استثناء منذ بداية شهر ربيع الأول، واللي هو نحتفل فيه بالمولد النبوي الشريف، وحتى آخر الشهر يشركوا على هذه الأنشطة سادة الوعاظ المحليين بالتنسيق مع السادة أئمة الخطابة والإطارات المسجدية. الأنشطة متنوعة فيها أيضا بعض اللقاءات سيتم تكريم بعض الإطارات المسجدية من خلال هذه الندوات والمسامرات. وكما يكون هناك الموكب الرسمي تحت شرف السيد والي مدنين باش يكون هذه السنة بالجامع الكبير بمدنين بعد صلاة المغرب يوم الاثنين إن شاء الله. في كل المعتمديات أيضا ستكون هناك مواكب تحت شراف السادة المعتمدين بالتنسيق مع السادة الوعاظ المحليين.
0: في بقية أخبارنا الوطنية، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها. جاء ذلك خلال إشرافها أمس على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من يوم أمس وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام الواحد. كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من يوم أمس. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هوامش الربح سالفة الذكر تطبق على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في الحالات المستويات التالية: القارورة سعة نصف لتر، الأقصى للعموم 600 مليم، والقارورة صنف لتر 800 مليم، والقارورة صنف لتر ونصف ب 850 مليما، والقارورة صنف لترين ب 950 مليما. في أخبار العالم، استشهد أمس 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين جراء قصف شنه طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، فيما استشهد شاب آخر جراء استهداف دراجة نارية في مخيم النصيرات. وفي لبنان، استشهد أمس 3 أشخاص وأصيب آخر بجراح إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بمحافظة النباطية جنوب البلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، ضمن ما وصفها حربا اقتصادية وعملية أو عملية عزل على نطاق غير مسبوق. وتوعد ترامب الدول والمؤسسات التي تقدم لإيران أي نوع من الدعم بعواقب اقتصادية هائلة. وصفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن بها شن حرب اقتصادية على إيران بأنها استمرار لحملة الضغط الفاشلة التي تشنها واشنطن على طهران. أفادت شبكة CNN استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الأمريكية بأن حصيلة الخسائر في صفوف العسكريين الأمريكيين منذ بدء الحرب مع إيران ارتفعت إلى 18 قتيلا وأكثر من 750 جريحا. قال مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بجمهورية أفريقيا الوسطى لرويترز إن انهياراً أرضياً في موقع لتعدين الذهب بالبلاد أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام الثامنة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: نظرية بيتاغور تعرف أيضا بنظرية فيثاغورس، نسبة إلى العالم والفيلسوف اليوناني فيثاغورس الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد. تعد نظرية فيثاغورس من أشهر النظريات في الرياضيات وأكثرها استخداما في الهندسة، وتنص على أنه في أي مثلث قائم الزاوية يكون وجوبا مربع طول الوتر، والوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة مساويا لمجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. تستخدم نظرية بيتاغور في العديد من المجالات العلمية والعملية مثل الهندسة المعمارية والمساحة والبناء والملاحة والفيزياء وحتى في علوم الحاسوب، فمن خلالها يمكن حساب طول ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية إذا عرف طول الضلعين الآخرين. وتكمن أهمية نظرية بيتاغور في أنها تربط بين أطوال أضلاع المثلث القائم بعلاقة دقيقة وثابتة، مما يجعلها أداة أساسية في حل المشكلة الهندسية والرياضية، كما أنها شكلت أساسا لتطوير العديد من مفاهيم الرياضيات اللاحقة وأسهمت في تقدم علم الهندسة عبر العصور. وقد وجدت دلائل تاريخية تشير إلى أن بعض الحضارات القديمة عرفت مبادئ مشابهة لهذه النظرية قبل فيثاغورس، إلا أن اسمه ارتبط بها بسبب دوره في صياغتها ونشرها بشكل منهجي، ولذلك ما زالت النظرية بيتاغور تدرس في مختلف المراحل التعليمية باعتبارها من الركائز الأساسية في الرياضيات.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيد.

ولا في حالة الوالد. تونس يا خضرة يا حارق الأجزاء، وجلانك البيضاء تتعب على الصياد، وجلانك الملك ولا في حالة الوالد، وجلانك في المرسى ولا في حلق.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: طيب نهاركم طيب
1: صباح الخير
0: نهاركم مبروك سيدي ان شاء الله نهاركم زين
2: نبهات يا نسمة الصبح عسلة الجبح فيك النشاط وفيك الأمل.

0: طيبين
1: ونهاركم زين الناس الكل. رجعنا معكم بعد نشرة الأخبار وأكيد بوندا إشهارية ثم نوصل معكم المشوار.
2: إشهار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار أكيد بعد الومضة الإشارية باش نمشي بكم مباشرة لآخر الأخبار الرياضية مع نجاة خليصة. صباح الورد. صباح الفل نجاة.
4: صباح الفل والياسمين عفاف إن شاء الله لك العادة كل عادة لكلية لكل سادة المستمعين أكيد إن شاء الله
1: لكل الآخر الأخبار الرياضية من عندي.
4: شكرا.
1: إنفوسبور
4: اصبح النور. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات اذاعة تطوين في اولى مواعيدنا الصباحية لهذا اليوم. ونأكد الناطق الرسمي اتحاد بن قردان السيد ياسين عبيد وانه الفريق تحصل رسميا على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 26-27. ايضا الهيئة المديرة للنادي قامت بسداد كل ديونها واغلاق ملف خلاص مستحقات اللاعبين او اللاعب يوسف المصراتي اللي بلغ تقريبا 28 الف دينار وبالتالي يضمن الفريق مشاركته خلال الموسم الرياضي 26-27 وباش يلعب نهار نهاية الأسبوع اتحاد بن قردان مع نادي حمام الأنف يوم السبت 22 أوت. اتحاد بن قردان كيف ديما مع أخباره الحارس محمد مختار العفاوي ينضم للفريق في شكل إعارة لموسم قادم من فريق الترجي الرياضي التونسي. ملعب الدوري بميدونا الأقرب لاحتضان مباراة الجولة الافتتاحية لبطولة البطولة بين ترجي جرجيس وضيف الأولمبي الباجي المبرمجة يوم الأحد 23 أوت في 4:30. بل ما نعطيكم برنامج كامل بالنسبة للجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على زوج دفعات. نعطيكم أخبار النادي الإفريقي ونرفض الفريق عرض من نادي نيا سلامية القبرصي لاستعارة مهاجم الفريق حمزة المنصري وبالتالي الرفض هذا جاء استجابة لطلب المدرب ماهر الكنزاري اللي تمسك باللاعب مؤكد بأنه باش يكون أحد الأوراق المهمة واللي باش يعتمد عليها فريق السيا في الموسم جديد خاصة في المشاركة الإفريقية اللي تنتظر النادي الإفريقي ممثل كرة القدم التونسية في دوري أبطال إفريقيا. وعلى ذكر هذه المشاركة الإفريقية نذكر أن الصفحة الرسمية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا رحبت بعودة النادي الإفريقي للمسابقة الأغلى في القارة ونشرت على الصفحة فيديو قصير رحبت فيه بعودة نادي باب الجديد للمسابقة بعد غياب تقريبا كبير. نذكر أن النادي الإفريقي بشواجه نادي جوليبا المالي في الدور التمهيد الأول من المسابقة. ديما مع أخبار نادي الإفريقي ونواصل الفريق تحضيراته لمواجهة الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تجمعون هالحاد أمام نجم المتلوي باش تكون تشكيلة ماهر الكنزاري محرومة من خدمات الجناح حمزة الخضراوي بسبب الورقة الحمراء اللي كانت تحصل عليها في المباراة الجولة الأخيرة والختامية من الموسم الماضي كان ضد الأولمبي البيجي. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن التركيبة الجديدة والكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم للموسم الجديد بقيادة المشرف العام ناجي جويني واللي تضم عدد كبير من الكفاءات في مجال التطوير التعيينات والفروع المختلفة. كيف كيف مع أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، وإن أصدرت بلاغ تعلن فيه الأندية المنخرطة وأنه دراسة معالجة جميع ملفات الانتقالات الإعارات والتنقلات الخاصة باللاعبين الأجانب أو التونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من قبل اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات بمكتب الضبط المركزي بالجامعة. أو نعطيكم للبرنامج كامل كما ذكرت الجولة الافتتاحية اللي باش تنطلق نهار السبت بمواجهة أمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري بملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة في 4:30. كل اللقاءات نهار السبت، أمل حمام سوسة، الاتحاد المنستيري، الملعب التونسي سي اس اس، تقدم ساقية الدير الصاعد الجديد للرابطة الأولى مع الجي اس او شبيبة العمران، اتحاد بن قردان، نادي حمام لنف. ونهار الأحد بقية اللقاءات تتصدرها بطبيعة الحال الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي وترجي جرجيس الأولمبي البيجي النادي البنزرتي مستقبل مرسى ونجم المتلوي النادي الإفريقي. الألعاب الأولمبية وتحضيرات أكيد لعناصرنا التونسية في مختلف الاختصاصات الرياضية مازال يتوافد توافد عناصر البعثة الرياضية التونسية إلى مدينة تارينتو لخوض دورة الألعاب المتوسطية اللي باش تقام بالمدينة الإيطالية من 21 أوت لغاية 3 سبتمبر بعد وصول منتخب الكرة الطائرة رجال في وقت سابق. كان الموعد البارح مع وصول وفد رياضي منتخبات كرة اليد الكرة الحديدية. أيضا ضمت البعثة الرياضية اللي وصلت البارح للأراضي الإيطالية منتخب التايكواندو وبعض العناصر من منتخبي السباحة والمبارزة في انتظار أكيد وصول بقية البعثة. أعتقد أنه اليوم صباح تقريبا كل البعثة ستكون حاضرة. بما أني حكيت على وصول المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة، نذكر بالبرنامج اليوم تنطلق منافسات منتخبنا الوطني التونسي 20 أوت ضد المنتخب الجزائري. بقية لقاءاته تونس إيطاليا نهار 22 أوت، 23 أوت تونس صربيا، 25 أوت تونس فرنسا، 28 أوت تونس البرتغال. وبما أن حكيت على المنتخبات الوطنية والمشاركات والاستحقاقات العالمية والعربية والإفريقية، نتحدث أيضا على المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي انهزم البارح أمام المنتخب المصري بنتيجة 92-70 في المباراة الودية اللي خاضها البارح خلال طرابلس التحضير المقام في تركيا استعدادا للنفذة الرابعة من التصفية المؤهلة لكأس العالم قطر 27 المقررة بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 أوت الجاري. أكيد المرحلة الأخيرة من تصفية مشاركة تشهد مشاركة 12 منتخب موزع على زوز مجموعات، الضم الأولى تونس والكاميرون وغينيا ونيجيريا، جنوب السودان والرأس الأخضر، في حين تتألف الثانية اللي باش تقام مبارياتها في داكار من السنغال والكوديفوار ومالي وأنغولا ومصر والكونغو الديمقراطية. بطبيعة الحال يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث بين المجموعتين. أكيد أخبارنا الرياضية نكملوها كالعادة بإخبار الملاعب الأوروبية، والبارح مباراة ودية في الحقيقة

0: يلا عودة معكم مستمعينا بعد ما سمعنا صوت الفنان صبري مصباح في غنية دلوني. توصلنا للسبعة 41 دقيقة وتوصلنا زادة لأخبار البورصة اللي فيها نستقبلوا معنا صحفي معز برجب واللي فيها باش نرجع بخلاف يعني سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية. باش نبدو بأول خبر السيارات الكهربائية في تونس، امتيازات جبائية توسع السوق وتكثف الإقبال. هذا العنوان اللي تصدر البارح مختلف العناوين سواء كان الصحف وإلا المقالات اللي تحدث كثيرا على ممكن سوق السيارات الكهربائية في تونس. التطور السريع اللي صار فيه هو حوالي 185 سيارة خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، فما حديث زاد على أنه الإجراءات التشريعية الداعمة للسيارات الكهربائية والهجينة شهدت تطور كبير منذ سنة 2016، واللي طبعا لهنا عزت خاصة قوانين المالية الأخيرة واللي بدأت الحديث وتأكيد على أنه إعفاء السيارة الكهربائية من المعاليم الديوانية بنسبة 100%. على كل حال عودة على الخبر هذا وبقية التفاصيل معك معز صباح الورد، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا عفاف، أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين على قناة إذاعة تطوين، وإن شاء الله ديما نكونوا
0: وبانوراما أيضا
1: الأخبار الاقتصاد وخبار

0: المال طبعا. ونجدد زادة تحياتنا لمستمعينا في إذاعة بانوراما العتية.
1: شكرا. أكيد برشا من الناس تسمع فيه يقول لي عفيف ما عادش تحكي على الكهرباء طالما أن احنا عدنا قصان ذو وفي نفس الوقت عدنا طاقة كهربائية مستحقينها على الأخر، فما بالك تحكينا على السيارات الكهربائية، معناتها شو المصير متاعها ومستقبلها. الحقيقة أنا رجعت على تصريح مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي عبد الحميد الجنوني اللي كان تحدث عن الإجراءات التشريعية الداعمة السيارة الكهربائية والهجينة، وتحدث عن ممكن المعاليم والإعفاء من المعاليم الديوانية. هل اليوم معناتها قادرين أن نتطور في الجانب هذا معز؟ صراحة
0: صراحة هو خلينا نذكر السادة المستمعين أن هو راه توجه نحو السيارات الكهربائية هو راه في الحقيقة توجه عالمي، يعني أن الدول الكل تقريبا أخذت هذا الاتجاه لاستعمال السيارات الكهربائية. طبعا للعامل أهم عامل هو التقليص من استعمال الوقود، السوكالة بمختلف أنواع الجازوال وقروح المازوت والإيسانس، لأن ما سببه في المدة الأخيرة هو كل شيء مربوط ببعضه من بعض الخروقات على المجال البيئي خاصة وعلى مجال الطبيعي. فبعض المنتقيات والمؤتمرات الدولية حثت على التوجه على السيارات الكهربائية. تونس ما هيش وحدها، تونس في مجتمع دولي اختارت هذا المنهج أيضا. استعمال السيارات الكهربائية له عدة امتيازات كما قلت توا، والتقليص من استعمال الموارد البترولية. لكن يبقى السؤال هو أن سعر السيارة، وهذا اللي يهم المواطن التونسي خاصة، نحكو كان على المواطن التونسي اللي هو أصل السعر بتاع السيارة الكهربائية الآن مش نسبية.
1: نعم،
0: يعني أن إن كان ناخذوا سيارة العادية المعروفة مقارنة بالسيارات الكهربائية تكون سعرها مرتفع. دولة اختارت توجه الأول كنت ذكرتيه توا أنت عفاف، هو يعني إعفاء كل من يقتني سيارة كهربائية في عمر معين جديدة أن ما يدفعش الأداءات الضريبية اللي يدفعها على السيارة العادية، وهذا اللي بش يشجع المواطن على استعمالها. في المقابل هذا اللي بعض الخبراء قاعدين يناقشوا فيه هي القطاع غيار السيارات هذه، إلى أي مدى تنجم تشدها البطاريات هذه؟ سعرها تقريبا البطارية الواحدة فوت تقريبا 15-20 مليون دينار. أيوة. 20 مليون يعني هو سعر مشد. عمر البطارية قديش تشد؟ فما سكونا بين الزبريد يعني اللي تخدم شوية بالكهرباء تخدم برشا بالكهرباء وشوية بالواحد، هل شوقع الاندماج؟ هل تونس مستعدة في هالظرف العالمي والظرف الاقتصادي باش توفر هالسيارات هذه بالكمية المطلوبة؟ لكن أهم من هذا الكل، المواطن التونسي باش ينجم يتأقلم مع النموذج الجديد للسيارات الكهربائية، خاصة تعرف اللي تونس محتاجة رغم أنها فيها طاقة كبيرة سواء كانت طاقة شمسية طاقة كهربائية، لكن القديم هذا هو السؤال يطرح.
1: ولكن يظهر لي هو تو ولا الأمر واضح وصريح معز، التوجه نحو الطاقة الشمسية معناتها بكل الاستغلالات، سواء كان كما تحدثنا على تحويلها إلى طاقة بديلة في مستوى السيارات وإلا في قطاع النقل العمومي في الاستهلاك اليومي للمواطن. يظهر لي حسب هيك ما البوادر اللي قاعدين نشوفه فيها هي الطاقة الشمسية هي الحل الأنجع تو في كل شيء، معناتها حل المشكل، خاصة نعرفه معناتها تونس تقريبا من الدول الإفريقية اللي معروفة فيها الشمس معناتها موجودة بكثرة وخاصة في فصل الصيف، وتقريبا قادرة أن اليوم الدولة تتوجه معناتها تعميم استهلاك والاستفادة من الطاقة الشمسية.
0: أكيد جدا، يعني الطاقة الشمسية هي تقريبا الحل الأوفر والأنجع لتونس. نعرفوا أن بلادنا تقريبا في 24 ساعة عندنا أكثر من 16 ساعة الشمس، وهو حاجة يعني كأننا نقولوا دولة خليجية في الطاقة الشمسية، يعني هذا مهم. لكن كما قلت في موضوعنا اللي يهمنا هي المواطن، هل يتحمل عبء القطاع الغيار؟ تعرف اللي تونسي يملك سيارة تبقى تشد معه العمر كل ولا مركز السيارات في العمر، فهل ترى القطاع ويبقى ديما يعني إنتاج إنتاج قطاع الغيار للطاقة الشمسية. في المقابل أنا ذكر فما أحد الخبراء كنت تحدثت عليه تقريبا في الأسبوع قبل الفارق قال لي أن الموضوع مش غادي يبارك. تونس عندها طاقة شمسية، إيه نعم عندنا أصلا كوادر تصنع في بعض القطاع اللي تخص الطاقة الشمسية، لكن يبقى ديما السوم الفلوس، هذا هو اللي يهم جيب المواطن. هل النجم إحنا نقدروا البطاريات هذه تتوفر لنا؟ تنجم الطاقة الشمسية تعوض لنا؟ ذكرتي أنت في مقدمة حديثك تنجم تعوض لنا الكهرباء اللي قاعدة تقص من حين لآخر، ما نجمناش نوصل لحل جذري. كلها أسئلة هي قاعدة المواطن التونسي يفكر فيها. توجه الدولة توجه سليم لأنه توجه عالمي. توجه الدولة كان عنده طبعا على مستوى البعيد عنده امتيازات طبعا ونقصه من استيراد، تعرف احنا تقريبا أكثر من 70% من احتياجاتنا من البترولية نستورد فيها، نقص يكون عنده إيجابية على ميزانية الدولة، لكن في المقابل قطاع الغيار نستوردهم، سيارة نستوردهم، فهنا تبقى المعادلة ويبقى ديما الخيار للمواطن، هل ترى يكمل يستعمل السيارات العادية بتاعه ولا يتوجه إلى السيارات البريد ولا السيارات الكهربائية هذه؟
1: واضح جدا. نمشوا في نقطة أخرى معز قبل ما نأخذ سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية. ساعة نتحدث على سعر الذهب اللي هيك حسب آخر المقالات ارتفاع بأكثر من 3% على أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر بعد إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم للسيولة، أدى بطبيعة إلى تراجع عوائد السندات والدولار، فيما ارتفع الذهب هذا حسب آخر تقرير البارح الأربعاء 19 أوت. اليوم في قراءة معناتها من عندك معز، لأننا نعرف ارتباط حتى سعر الدينار والعملات الأجنبية مرتبط ارتباط وثيق بسعر الذهب زاد كيف كيف في العالم.
0: أكيد جدا، احنا كنا حتى في نشراتنا السابقة كنا نأكدوا حتى في ارتفاع سعر الذهب يكون مربوط يعني عكسيا بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار في العالم ومدى طولات وجولات هذه العملة العالمية. ارتفاع سعر الذهب في العالم وبصفة عامة ارتفع بشكل ملحوظ، خاصة كما ذكرتي في الشهر المنصرم أو شيء نظام فما ارتفاع كبير. ارتفاع الذهب هذا عنده تراجع، ذكرتي أنت منه مثلا هو تراجع الدولار وعوائد السندات على حسب إعلانات الخزانة الأمريكية. في المقابل يعني هو ارتفع على حسب 2% تقريبا، هو إجمالي هذا الارتفاع حدك يوم 19 أوت جاوز تقريبا 4500 دولار للونصة الواحدة. نذكر اللي هو الونصة هي وحدة وزن الذهب تقريبا تعادل 31.103 جرام، يعني واحد ونص تساوي 31 فصل، فينجم بعملية بسيطة نعرفه بجرام قديش يولي.
1: قول لي معز، هو تو بالتفسير وتوضيح معناته كي نقولوا ارتفاع سعر الذهب في العالم، يعني تو اي شخص يسمع فينا كي يمشي معناتها للصيغي معناتها يلقى سعر الشراء طلع ولا كيفاش، شنو تفسيرها معناه؟
0: هو هو هو هو هو كيف كيف كيف المواطن يمشي للصيغي باش يعطيه سعر بتاع الجرام، يعطيه سعر الجرام اللي بيشبيع الصيغي واللي باش يشري به المواطن. احنا نحكوا على السعر اللي يشري به الصاغي في حد ذاته، يعني بمر قانوني كي يشري الصاغي بحد ذاته اللي يشريه من من
1: فهمتك
0: من
1: تخص
0: للمواطن
1: تخص اصحاب المحلات.
0: النقله هذيك باش يضيف عليه طبعا هامش الربح بتاعه والتعديلات على حسب السوق قيمته بالدولار، ما ذاك علاش الذهب مربوط بالدولار، لكن على حسب الـ الـ الـ الـ الـ السعر المتداول في السوق في البورصه ولا في السوق المركزيه.
1: باه وبالتالي
0: يلزمنا نذكروه هو ان كما ديما نقولوا ان الذهب مربوط بالدولار. اي تحرك جيوسياسي في العالم خاصه تعرف الحرب المستمره على بين امريكا وايران،
1: نعم
0: البنوك المركزيه في العالم قررت انها تشري اكثر ما يمكن من الذهب. نذكروا اللي تقريبا البنوك المركزيه في العالم شرت في الثلاثة أشهر الأخيرة تقريبا 20 طن من الذهب على حسب وكالة رويتر للأخبار هذه المعلومة هذه جبناكم وذكرنا المصدر. كما قلت التوترات الجيوسياسية تخلي المستثمر يلجأ للذهب ويكثر الطلب على الذهب، يكثر الطلب على الذهب بطبيعة بشرط ارتفاع الثمن بتاع الذهب. هو لو الارتفاع صار بالذهب بدرجة أولى وحتى المعادن النفيسة الأخرى اللي تستغل فيها برشا مجالات كما الفضة واللورانيوم برشا حاجات يعني معادن أخرى، هذاك علاش صار الذهب يرتفع. إن إحنا والعمليات الاقتصادية والخزانة الأمريكية معادلات المالية هكذا ارتفع، وإلا الحروبات وإلا العجز الطاقي ولا برشا العوامل الأخرى اللي تخلي الناس تمشي تجري نصف المية خاصة يجروا يشروا الذهب.
1: به أوتوماتيكيا نمشوا سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية اللي بتبيعها زادة هو عنده ارتباط وثيق بالسوق العالمي وبأسعار البورصة.
0: أكيد جدا، يعني كنشوف احنا نعود نذكروا أن السعر نقوله هو السعر المتداول تقريبا في يبقى كل بنك أو كل الصراف يزيد هامش الربح بتاعه. نقولوا أن مثلا اليورو توا سعر البيع تقريبا 3,430 مليم، سعر الشراء يكون 2,299 مليم، الدولار وهذا اللي كنا نحكي عليه توا سعر البيع يعني يكون تقريبا 2,958 من مليماتنا، ويكون سعر الشراء 2,844. كنا في الترا نشوفوا الجنيه الاسترليني لقوه سعر البيع 4,000 تقريبا من مليماتنا، 4,009 من مليم، وسعر الشراء يكون 3,855. نشوف فرنك السويسري اللي قاعد يتقدم تقريبا حتى هو، سعر البيع يكون 36,514 وسعر الشراء يكون 35,111. نمشوا للين الياباني اللي هو تقريبا 18,586 وسعر الشراء يكون 17,871. نمشوا الدينار الكويتي اللي هي من العملات اللي عفوا عندها صيت، يعني عندها باع وعندها صيت في السوق المالية العالمية، سعر البيع يكون 9,632، سعر الشراء يكون 9,262. الريال السعودي 7,880 وسعر الشراء يكون 7,577 من مليماتنا. الريال العماني 7,685 هو سعر البيع، وسعر الشراء يكون 7,546. هذه أسعار تقريبا الحالية تقريبا من يوم أمس تقريبا حتى كشنو العاشرة مساء تقريبا. الريال القطري سعر البيع 8,116 وسعر الشراء يكون 7,804 من مليماتنا. هذه مختلف تقريبا العملات
1: العملات
0: العملات طبعا
1: وقيمة الدينار في البورصة العالمية. على كل حال نحييك برشا، شكرا ليك معز، شاء الله نهارك أسعد الأيام. هيك خذينا فكرة سريعة على مختلف الأخبار اللي تهم اقتصادنا، وزاد كيف مهم جدا اليوم. برشا من الناس ديما يسألوا سعر الدينار زعما شنو أمورها مقارنة بالعملات الأجنبية، ولكن واضح هيك من خلال الأرقام كل عملة عندها قيمتها في العالم. شكرا جزيلا ليك معز برجب، تحياتي ليك، شاء الله نهارك أسعد. Layem. Aye.

الاتجون اليوم يحب يتهنى على الكريم إدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش خلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتجون برودوي ان بروموسيون 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. إشهار

0: موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بولاية طوين إشغال صيانة مسلك الغرفة بخروبة التابعة لمعتمدية طوين الشمالية على طول 9 كيلومترات، حيث بلغت نسبة تقدم الإشغال 90% وفق الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان. يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس إضرابهم الحضوري للمطالبة بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حالت وضعيتهم دون تمكين من الانتفاع بالخدمات الصحية، وفق ما أفاد بها الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أمين كواسا. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 أوت الحالي وإلى غاية 19 سبتمبر. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد سعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دنانير و300 ملي من الكيلوغرام الواحد. كما ضبط القرار سعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7 دنانير و900 ملي من الكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8 دنانير و950 ملي من الكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. دوليا، استشهد 9 فلسطينيين واصيب اخرون في غارة نفذات طائرة مسيرة تابعة للمحتل الصهيوني استهدفت وسط مدينة غزة. فدفت غربية المحتلة اعتقل المحتل الصهيوني 30 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في امان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: شبيك الطوف اش نجر تحت موك صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين الليمتين وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هاو اش بش يعملولي
3: يخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم الليمتين نصب عندي زطل سلعة فيه شوف صعبك بتاع الليسين تبرينا بيع بيعي وطلف الحبيب هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي يولاد الفم يا بي
7: هاي يولي طيبوا كورا شوية
6: هاي مشاشين مهرجان مشاشين مهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
8: شي زطلة
4: زطلة
8: شبيه
4: مهبول تحك بسينة
9: شبيه الحكاية شنو سمعت تو
4: مسيه مالك
9: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
10: ما قلتش ما قلتش
9: مسيه
10: ولا لنياه
9: تكلم فيه
10: مسيه ولا لنياه
9: مسيه
10: ما عندي شي ولا عندي شي ولا عندي شي ولا عندي شي
4: مسيه يا مالك يا مالك

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: ويلا عودة معكم مستمعينا بإيقاع وصوت لطيفة العرفاوي اللي وصلنا لثمانية وعشرة دقائق ووصلنا زادة كيف كيف لفقرة أحوال الطقس اللي نمشوا بها مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. وسعدة جدا باستقبال معنا المهندسة سعيدة بن صالح. نقولك صباح الورد مدام سعيدة.
1: صباح النور أخت عفيف.
0: تحياتي ليك يا لله. أهلا وسهلا بيك. وأكيد حبيت نطمنك الساعة بدأت السخانة لهنا في الجنوب. فبرشا من الناس مخوفين قالوا لنا راهي فما موجة حر جاية. طمنينا مدام سعيدة صحيح الكلام ولا لا؟
1: والله أي ثم تقريبا ارتفاع هو طفيف تدريجي في درجات الحرارة من اليوم حتى يكشي ابتداء من غدوة هو غير ما حتى يكشي لحد يبلغ الذروة متاعه.
0: أيوة
1: طويل البارح سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. اليوم نتوقع نفس المعدلات تقريبا ابتداء من غدوة تبدأ تزيد بدرجة أو درجتين. نهار السبت لحد ترتفع يعني يكون ارتفاع يعني فارق مع المعدلات العادية يكون يتراوح بين 6 و 10 درجات في أغلب المناطق.
0: نعم.
1: بالنسبة لتطاوين المعدل العادي لشهر أوت هو 37 درجة. يعني طبعا كنا نحكي على 38 درجة ولا أكثر بدرجة أو درجتين يعني مش بعد برشا عن المعدل العادي. أما تدخل درجة الحرارة المحسوسة هي أكثر من درجة الحرارة اللي نحسوها يمكن نظرا للرطوبة أيضا لعامل الريح. هذا هو يعني بالنسبة اليوم طقسنا يكون عامة قليل السحب على على كافة مناطق بلادنا.
0: نعم.
1: ريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية.
0: نعم.
1: وبالتالي البحر اليوم قليل الاسترخاء فمحليا مضطرب في السواحل الشرقية. حرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. غدوة يوم الجمعة تبدأ تتكيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط.
0: نعم.
1: تكون مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تهم غدوة مناطق الشمال وخاصة الوسط الغربي. نحكي على القصرين سيدي بوزيد القيروان الشمال زادة توصل حديكش الزغوان يمكن توصل تونس الكبرى غدوة.
0: نعم.
1: تطاوين ماهيش معنية غدوة بالخلايا الرعدية. كذلك السبت والأحد مازالت الوضعية الجوية ملائمة يعني لظهور هذه الخلايا الرعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط. الحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف كما قلنا ابتداء من غدوة حتكشي نهاية الأسبوع. متحر يبدأ غدوة قليل الاسترافة متموج. كذلك نهار السبت قليل الاسترافة متموج.
0: نعم.
1: هلا حد يصير قليل الاستراب.
0: واضح جدا معنا تقريبا حسب الملامح الأولى اللي حول الطقس مازال الصيف مواصل هيك تقريبا بنفس ال ربي معانا إن شاء الله.
1: الجمعة زي نهاية الأسبوع القادم زي نتوقع يعني درجة حرارة مرتفعة نسبيا يعني.
0: واضح جدا. شكرا لك مدام سعيدة شكرا نهارك أسعد الأيام يا لله. شكرا لك. وهيك خذيتوا فكرة على حول الطقس سيرواحكم ردوا بيكم خاصة على صغيرات في السباحة والناس الكل حقيقة نحاولوا ردوا بينا إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. نواصل معكم بالإيقاعات. See ya.

0: وتحياتي لكم الناس الكل. عودة معكم صوت الفنان جوهر اللي وصلنا ل 8:17 وأكيد معكم باش نرجعوا للأسعار الفرشكة كما تعودتوا ديما في التوقيت هذا بعد أحوال الطقس. نمشوا بكم مباشرة لأسعار الأسماك مباشرة من جزيرة ومش بعيد على جزيرة جربة. جزيرة جربة باش نرجعوا لها في موضوع آخر الحقيقة اللي هو موضوع الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. مختلف العادات والتقاليد اللي بطبيعة يحتفيوا بها أهالي الجزيرة ومنها هي باش نتعرفوا على عاداتنا التقليدية الزمنية وفي نفس الوقت نشوفوا كيفاش يحتفيوا بالمولد النبوي الشريف في جزيرة جربة ومنها هي في ربوع الجنوب الشرقي تحديدا. باش نهزكم تو مباشرة إلى مدينة جرجيس ومعتمدية جرجيس فكرة على أسعار الأسماك. سعيدة جدا باستقبال معايا عبد الصمد بوجليدة المسؤول عن الإعلام في مجمع البحارة بحسي جربي الجميلة جرجيس الجميل كلها مزيانة جرجيس صراحة. حسي جربي بذات عندها معناتها بلاصة ننصحكم أهلي مازال يخمم في تبحيرة يجي الحسي جربي وشط سونيا ويجي الربوع جرجيس الجميلة بحول الله ما يندمش. هيك ولا سي عبد الصمد صباح الورد.
1: صباح النور صباح الفل. صحيح اللي يجي خاصة المالديف حسي جربي
0: أيوة.
1: أما يلزم يقول لك ما يدخل بحر كان عوام ما يعومش ما يخش أنا هلين قلنا زوج من الناس
0: هذه أكثر حاجة ديما نبه ليها سي عبد الصمد يقول لك ديما قبل ما تمشي للبلاصة مثلا ما تعرفيش لابد تسأل الساعة وين يعوموا بالضبط تسأل تاخذ فكرة عليها وفي نفس الوقت اللي مش عوام غير ما يجازف هيك ولا
1: بطبيعة مش عوام يلزم ما وصل السطر المي يحبس ما يزيدش قدام خاطر فما نساتر شم ما تعرفش البحر ويجي البحر يظل نازح الملية والنازح من المد والجزر
0: أيوة.
1: تلقيهم يخش والبحر نازح بيرد يملأ
0: أيوة. معناتها في سامير
1: يرجع يلقى ناسة كثيرة هيك يقعد وتعش بسمحة كل شيء يقعد يعوم فيها والمي قاعد يطلع وقت هكا ما بينها بين الشط وقت في صدر هو يلقى بلاصة أقل من صدر يقعد فيها باش يقعد يقعمز كل شيء وقت اللي يجي خارج للشط هكا اللي كيف يولي في الركبة يولي صدر الصدر بيولي يغم
0: أيوة وهيك يلقى روحها في مأزق كبير إن شاء الله ربي يحفظ الناس كل. بالفعل هذه ملاحظة في بلاصتها على الأخر سي عبد الصمد لأن برشا مساكن ما يعرفوش فردوا بينا من النقطة هذه راه ديما المد والجزر في لحظة تلقى البحر رجع هكا علاش لازم نردوا بينا
1: ست سوايع عرفوا مش في لحظة هو يبعد ست سوايع يملا وست سوايع ينزح
0: أي هذا بالمعدل العادي ولكن ساعات بالطيارات اللي لاحظوها في الفترة الأخرانية
1: تجي أنت في آخر ست سوايع
0: صحيح
1: ست سوايع فيك ديما يدور في قمرة
0: اي اي ان شاء الله ربي يحفظ الناس كله وان شاء الله الناس كله ترد بالها. نمشي معك سي عبد الصمد لاسعار الاسماك. شنو الامور ساعه الاسعار معناتها في محافظه على المعدلات العاديه ولا فما ارتفاع طفيف ولا كيفاش اعطينا فكره
1: بالنسبه للاسماك الحوت الخشين نقولوا مثلا الدرغال والقاروش ديما غالي انا في الفتره هذه يزيد يغلى شوي بحكم جماعة فرنسا وكل شيء واللور ومنها وتكثر عليه الطلب
0: فهمتك اي
1: يكثر الطلب والكوانتيتي معنا شوي أي. يغلى سوم
0: اي
1: بالنسبه للدرغال تو يمشي من 40-45 بالنسبه هذا للتجار بالنسبه للفلاح زي يعني فلاح معنا نبيع من المنتج المستهلك بيع فيه ب 35 كاون
0: ايوه هذا بالنسبه للدرغال
1: للدرغال عندك المعزول زاد حسب الخشن نتاع الكعبه معنا تم ب 30-25-20
0: معدل
1: العشرين ومساعات وقت يكثر أكثر من الكوانتيتي المطلوبة يوصل حتى 15,000
0: واضح به هذا بالنسبة للمعزول. نمشوا شنو النوعية الأخرى اللي ممكن أقل سومها من هذا
1: هذا ما هني اللي تو نمشوا بالنسبة للحسي جربي هذا ما من درغال معزول سبارس
0: أي. سبارس في بقية المناطق شنو الحاجات الأسماك المتوفرة بأسعار زادة أقل شوي
1: صار بالنسبه لبحاره حسي جربي هذه الاسماك اللي قاعده نصطاد
0: الاغلبيه تصطاد المعزول معزول به على كل حال
1: كنا من البحاره نتاع سيد ساحلي من سيد عمار
0: واضح جدا. قل لي سي عبد الصمد ديما نساله نفس السؤال لاي بحار يدخل معانا خاصه نعرفه في الفتره هذه ومن 15 اوت حتى ايش الاخر شهر اوت يعتبر معناتها فصل وموسم مناسب للصيد والا بالنسبه لكم كبحاره معناتها كل نهار وقسمه لان ديما نعرفه جو الطقس وخاصه كما تحدثت على المد والجزر بالنسبه للايامات هذه تعطينا فكرة على حسي جربي تحديدا معناتها الصيد مناسب ولا كأنكم توخروا شوي هيك في عملية الصيد؟ كيفاش تتفاعلوا مع التغيرات المناخية بطبيعة والجوية؟
1: بالنسبة للفترة هذه فترة نتاع صيد، اللي يحب يخدم على روحه يخدم، أنا هناك الحوت ما شاء الله. نقول عليك نقول لك مناش، لا الحوت هناك في الفترة هذه هناك تو هناك البحر. أما شنو من هنا بحكم أن سمها الدنيا سخونة لازم يخدم في الليل باش الدنيا باردة نجم يصطادوا من الحوت ما يطلع شيء وبالتلج كل شيء.
0: تو قديش يبقوا في البحر هيك باش يخرجوا بصيد وفير نقولوا نحن صيد باهي جيب نقولوا شبكة، قديش يبقى البحارة في البحر حسب التجربة؟
1: يعني أتفريت البحارة ما قلت في الساحل وما نمشوا معناها أول الليل نروح الصباح.
0: أيوة ليلة كاملة معناها تقريبا،
1: بس ما حتى الحوت نجوا فيه فريش من بحرة.
0: أي تو أنت حكيت على معناتها البيع للفريشك، وأني باش نمشي معاك للناس اللي تحب تجيد بحر في حسي جربي وفي نفس الوقت يخموا باش يشرح حويتات والكل، فما أماكن خاصة معروفة يتباع فيها الحوت ولا وين ولا بشكل معناتها تمشي للمطاعم اللي موجود عندها ولا كيفاش يعملوا بالضبط؟
1: اللي يحب يشري منا ويطيب وحده منا يجي صباح وقت الحوت دي ما فينا من الصباح.
0: صباح مع وقت ايش هكاك؟
1: من الستة تقولي حتى العشر.
0: بيه هذا وين تحديدا موجود نقاط البيع؟
1: كيفاش؟
0: نقاط البيع وين موجودة؟
1: في قلب حسي جربي.
0: في قلب حسي جربي بيه؟
1: أي كياس نبيعه في
0: أيوة هيك تكون الصورة واضحة، معناتها اللي يعمل برنامج يمشي الوسط البلاد وين حسي جربي تحديدا ومنها هي ياخذ حويتات وينطلق بطبيعة ويعمل هيك كيف
1: طيب ياخذ كان حوتات فريشكات ومنها خطل الحوتة الفريشكة نكهة متاحة منها بروحها مش زي حوتها ما يتفتلج.
0: هو يقولوا معروف حسي جربي بالحوت الفريشك والسمح زادة اللي فيه معناتها بنا خاصة وفيه مطعم خاص
1: بطبيعة، ما هو الحوت الفريشك مطعم ما بروحها.
0: أيوة
1: مش زي حوتها ميتة في الثلج عندها 4-5 أيام تتبدل النكهة متاحها.
0: أيوة
1: تاخذ حوتها تحطيها في الرجال طيبي منها الأول مش زي طيبي منهم المرة الأخرى.
0: صحيح. أعطينا فكرة سي عبد السمد على الطقس عندكم تو في حسي جربي. احنا مبكر خذينا الطقس تقريبا فما سخانة شوي، ولكن في حسي جربي تو حاليا فما نسيمة، كيفاش الطقس معناتها تشهي للعمان ولا ما عادش تقريبا بعد 8 ما عادش فما عمان؟
1: لا لا اللي حبي يوم هم طقس ما أنا سمح الطقس نجم تقولي ما أنا نسمة مش ما تقلقش.
0: أيوة
1: وثم شوي صحابة ما باهي ما أنا مناسب جدا جدا
0: للعمان. أي حتى اللي يمشي يلقى هيك بعض الفضاءات اللي هم مخصصين معناتها حتى العمل اللي متحم في منطقة حسي جربي تقريبا على امتداد البحر الكل، واللي هذه حاجة زادت تسهل على برشا ناس اللي عندهم خاصة الصغار اللي يقولك زعما فما وين استراحات هيك نبقوا عائلة كاملة مع بعضنا ولا فقط على الشط. فأكيد هي فكرة للناس اللي تجي أول مرة لحسي جربي، راه موجودة فضاءات ومطاعم لنحييهم الناس كل يخدموا في حسي جربي اللي هما فاتحين في فصل الصيف بالذمة معناتها بأجواء صيفية بامتياز هيك ولا سي عبد السمد؟
1: صحيح لا موجودين موجودين.
0: اي فما شكون يتفاعل معايا يقول لي بربي الجولات البحريه موجوده في حسي جربي ولا لا؟ كالبواخر المخصصه لل نقولوا نحن للسياحه وال
1: اي موجوده ثم فلوكه كبيره نتاع مشارك معناها انا
0: ايوه
1: يهز منا جولات بحرية.
0: هي بس.
1: لما بالنسبة للفلوكة
0: في كل الأوقات موجودة سي عبد الصمد ولا أوقات معينة؟
1: اللي يعمل في ديت تروح ضياج في النهار منا يبدأ من الصباح.
0: أي.
1: مثال تشمل الفطور وكل شيء منا.
0: واضح برنامج هيل هيك بالمنظر الجميل كما قلت انت مالديف جرجيس مالديف تونس احنا نسموها حسي جربي بصراحه. ان شاء الله ربي معاكم سي عبد السمد، نحييك برشا ونحيي كل البحاره اللي يسمعوا فينا كل الناس اللي تشتغل على امتداد خليج جابس الكل وخاصه نتحدثوا لهنا على بحاره جرجيس. نعرفوا برشا اماكن جميله راي في جرجيس حسي جربي شط سونيا، نتحدثوا على بنانه زاد شط بنانه جميل ورائع جدا منطقه بالحق زوروها ما تندموش زاد فيها بحر اللهم صل يعني بي ملائم جدا للبحر, ويعتبر زادة من أكثر الشواطئ اللي معناتها نقوله نحن الأرض متاعها مستوية, معناها ما تقلقش في العمان بلي مش كما الشواطئ الأخرى. على كل حال نحييك برشا سي عبد الصمد بوجليدة, بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل, إن شاء الله نهارك زين, إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. نعاود نذكر سي عبد الصمد بوجليدة هو المسؤول عن الإعلام في مجمع البحارة بحسي جربي جرجيس, تحيتنا من جرجيس باش نرجعوا بها بعد شوية إلى جزيرة جربة في حديث آخر يخص الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف.

0: طيب هاركم طيب سباحه خير هاركم مبروك
1: هاركم مبروك سيدي سلام هاركم زين
2: مبهات يا نسمه الصبح عسلة الجبح فيك النشاط وفيك الامل.

0: الأطفال.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
0: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: وتحياتي للجميع بصوت زين الحداد نصب بكم ل 38 دقيقة. ونعود نذكره اللي قريب إن شاء الله باش نحتفيه بالمولد النبوي الشريف عفوا إن شاء الله مبارك على الجميع نهار 25 أوت 2026 الموعد. ولكن ديما نعرفوا مظاهر الاحتفال في تونس تنطلق بجوة معنا والمساجد وأكيد في كل ربوع تونس إن شاء الله تكون ويكون بطبيعة موعد هيك متجدد مع العادات والتقاليد مع مظاهر الاحتفال إن شاء الله ديما عامر وإن شاء الله ديما مولد نبوي مبارك على الناس الكل. باش نمشي بكم إلى جزيرة جربة الحقيقة مع واحد من أصيلات الجزيرة لأختنا طبعا منيرة بالحاج يوسف اللي باش تحكينا على العادات الجربية اللي ديما ثمن الموعد طبعا وخاصة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نقول لك صباح الورد مدام منيرة تحياتي ليك لله.
1: عارفين نهارك سعيد
0: الأخت عفاف نهارك أسعد ليين ربي فضلك لله ومرحبا بك أنت وكل السيدات اللي يسمعوا فينا واللي ديما نعرفوا كل ربة بيت كيفاش تحضر هيك الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وكل منطقة وكل جهة وكل

0: مرحبا بك لله كل الأجيمية اللي نعرف ديما سيدات أجيم ما شاء الله عليهم، معناتها حاجات برشا ومحافظات برشا لليوم على برشا عادات وتقاليد في مناسباتنا الدينية. هتعطينا فكرة مدام منيرة على ممكن هيك الاحتفاء ومظاهر الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف في الجزيرة، باش تذكرنا كيفاش تحتفيوا بالمولد إن شاء الله؟
1: قبل كل شيء بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله كل عام تحيينا بخير وجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله كلها بخير. وبالنسبة لعاداتنا وتقاليدنا احنا هنا في أجيم نحتفلوا بها أول ما نبدوها بالجوامع، من نحتفلوا كل ليلة احنا مولدية، نقولوا احنا المولدية
0: المولدية
1: كل ليلة المولدية نسموها.
0: أيوة.
1: من بداية الليلة تاع مولد حتى 27
0: الليلة
1: في جامع يصهروا يتلمدوا المشيخة الكل ويتلمدوا الأهالي والأحباب كبير وصغير واللي يدعى لحكير.
0: أيوة.
1: الكل كل ليلة بعد صلاة العشاء يمشوا يصهروا من جامع الجامع.
0: أيوة.
1: فهمتي؟ أيوة. فيها صهريات، فيها مدح، فيها قرآن، فيها أسئلة قرآنية، فيها جوائز للأطفال الصغار اللي يحفظ القرآن. بسم الله ما شاء الله. في آخر السهرة تكون فيها كرامة، نعطوا فيها الكرامة.
0: إيش معناها كرامة؟
1: كرامة معناها كل واحد من العائلة يتبرع بما تيسر من تاع السهرية، يعني يقدموه في السهرية كمشروبات كغلة كدقلة فهمتي؟ يعني كل واحد يجيب حاجة ويتقدم بها كل ليلة في الجامعة ذكا، هذه كنسموها احنا كرامة.
0: هيلة برشا. معناها تحس كأن الناس كلها موحدة واحد
1: هكاك. كل جامعة تشوفي حاجة مميزة فهمتي؟ الجامعة ذكا الأولاني نمشوا له نلقوا عنده مشروبات، الاخر عنده حليب ومشتقاته كما نقولوا هكذا نو، الاخر فهمتي اخر سهريه فهمتي، ما نديروش البدايه اخر سهريه.
0: أيوة.
1: والناس الكل تبدا فرحانه والناس كلها بالدعاء والناس كلها ما شاء الله معناها.
0: قولي مدام منيره، المسابقات اللي تنظم مش من هيئات رسميه، معناها انتم من الاهالي انتم اللي تنظموا؟
1: اهالي اجيم الجمعيه القرانيه، من جمعيه قرانيه اجيم، جمعيه قرانيه من جلاله.
0: أيوة.
1: من غيزم، من يجونا من كل بلاصه فهمتي، كامل. أيوة. تراب الجزيره
0: واضح جدا،
1: جزيره جربه معناها نتموا كل جزيره جربه من جامعه لجامعه
0: واضح
1: فهمتي. ليلى محمد رسول الله، ومن بعد هذاك المولديه 27 هذيك كله معناها يتلمدوا يتفاهموا كل فماش شكون عائلاتك باش تطهر ولدها عائلة المعزة وكل لمدوا لهم ونبدو نعملوا لهم طور معناها كما نقولوا فيها نفرحوا الصغير نفرحوا العائلة. نشوفوا العائلة المعزة كما نقولوا.
0: أي.
1: عرفتي نفرحوا الصغير هذاك ونهار الطور هذاك عندنا عادة تقليدية يعني كل في عادتنا لم تاع صغير اللي باش يطهر اللحظة اللي باش يطهر فيها الصغير نحتفلوا به بالحنة وبالجبة وباللي ما تيسر الفرقة ساعات ثم فما اللي نعملوا الفرق فرق واللحظه نتاع الطهور اللوم تبدا تحضر روحها لابسه حافله ما شاء الله.
0: أيوة.
1: وتستنى على عتبه الباب الختان نتاع ولدها.
0: أيوة.
1: كيفاش تعمل كي تستنى؟ تجي على عتبه نتاع الباب يحطوا لها بانو ماء وتحط فيها رجلها اليمين.
0: أيوة.
1: ويحطوا لها حاجه فضه في فمها هيك.
0: أيوة.
1: حاجه كيما حاجه فضه باش يجيها الصبر هيك على قطاره تاع ولدها.
0: أي. نعرف باش السيدات يجيبكم في اللحظه هيك.
1: اي
0: اي صحيح.
1: هذه هي عاداتنا اختي، هذه بالنسبه للحاجه المميزه في الطهور تاع الصرع
0: بطبيعه. وبرشا من الناس يستغلوا المولد النبوي الشريف، يقول لك لختان الصغيرات فيها تبرك وفيها معناتها ممكن اقتداء بها.
1: بسم الله ما شاء الله فيها البركه اختي.
0: واضح.
1: ونحتفلوا العائلات تبدا هيك تتلم مع بعضها من نضيفوا بعضها تقرب صله الرحم. هاي الليله باش تجيب حذايا، انت اللي تغدى باش تجيب حذايا.
0: أيه.
1: يعني ويتقدموا ما تيسر من كل من العصيده البيضاء العصيده بزقوقو.
0: أيه.
1: يعني العصيده بالبصري وثم كل حكي باش
0: وهيك طريقه التزيين تكون مميزه، معناتها ما تكونش طبق عادي تحسها يكون هيك ملون.
1: هذا طبق الطبق العادي والاول هذاك نعملوه هو العصيده البيضاء هذيك ما نستغلوش عليها.
0: ايوه
1: فهمتي، ما نستغلوش عليها هذيك كل دار اول. أيه. ما يفتح الصداع بسم الله ما شاء الله نحطوا العصيده البيضاء والناس كلها معناها كيما يقولوا ما نفرحوا كان بالعصيده البيضاء فهمتي. هذيك الديسير احنا
0: عصيده. أيه. يقول لك عصيده سيدنا النبي، انا يقول لك العصيده التقليديه العاديه البيضاء هي عصيده سيد
1: تجين في العصيده التقليديه وانت تعرف في الجلبه ديما بعاداتها وتقاليدها.
0: صحيح
1: عزيزة.
0: صحيح.
1: كامل الجنوب يعني ريتي كيما يقولوا فيها ولايه مدينه بصفه عامه ولايه تطوي كنا الجنوب بصفه عامه.
0: واضح. فما شكون زاد يحتفي ويقول لك معناتها في المولد نطيب الكسكسي، فما شكون يختار حتى بالجديد، فما شكون يختار بالحم بالدجاج.
1: هاتي هاتي ضيفوا بعض.

0: بده احنا عنا الاكلة الخاصة اللي في المولد بده نعملوا المقرونة الجارية
1: بالحن. لازم هذا في في في الجزيرة الكل ولا في أجيم تحديدا؟
0: كل منطقة ومنطقتها.
1: كيفاش؟
0: يقولوا السوق يعملوا السوق يعملوا الكسكسي حمص السوق جربة. غيزن يعملوا المفرد عندهم المفرد.
1: المفرد اللي هو الخبز مسقي بال.
0: كيف كيف عندهم المفرد تاع الروز هذيك يعملوها.
1: أي. هو فقط واضحين مدام منيرة المفرد لأن برشا ناس يسمعوا فينا في تونس الكبرى ما يعرفوش إيش معناها المفرد.
0: المفرد هي كما نقولوا هكا الشقال احنا نقولوا بالعود نتاعها
1: ريتي
0: انا سوق بالعود هيك يعني
1: أيوة.
0: صفة فخار صفة فخار وفيها العود هيك من لوطه عرفتي
1: أيوة.
0: على عودها
1: اي والمفرد هو الخبز المسقي هيك ولا خبز مسقي تسموه ولا ليه؟
0: الكس... لا المفرد احنا نعملوه مفرد مسقي هذاك يعملوا سريد
1: أيوة.
0: يعملوا سريد اي مرقه قراع يعوموها بالخبز معناها أيوة. كل هذاك يعملوا سريد هذه قلاله تقاليد قلاله تقاليد وسيغل الجيم مشهورة بالمقرونة الجارية والعظم
1: اللهم صل على النبي
0: زينها بالعظم
1: هذه لازم تكون في الفترة الصباحية ولا في أي وقت؟
0: لا في الفطور لا في الفطور,
1: في الفطور.
0: الفترة الصباحية هذيك عصيدة البيضة
1: أيوة واضح
0: مع الغداء مع الغداء نحطوا الفطور هذا يا مقرونة جارية يا روز جاري
1: معناها تلقى ما شاء الله كل دار فايحة بريحة المقرونة الجارية كل واحد وكيفاش يبدع فيها
0: بس ديما يقول لك العام ديما يجي معناها سبحان الله يجي على البلاد معناها
1: يكون عام خفيف نقولوا نحن
0: يجي في خير وراه فهمتي
1: أي
0: يجري في خير وراء هيك علاش سميناها مقولة جارية نعملوها
1: أي ما زلتوا للتو تجتمعوا كعائلات معناها
0: للتو نجتمعوا فما عائلات نجتمعوا
1: واضح
0: الحمد لله
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يدوم أفراحنا
0: وربي خلقه وربي إن شاء الله يجمع شمل الناس الكل
1: يا رب
0: وربي يحبب الأخوة في بعضها الناس الكل
1: يا رب إن شاء الله مولدك مبروك لله بارك الله فيك يا لله وشكرا جزيلا ليك على كل هذه التفاصيل هيك تعرفنا على تقاليد وعادات وتقاليد الأكلات الشعبية المعروفة في جزيرة جربة احتفاء بالمولد النبوي الشريف مشكورة جدا مدام منيرة بن عيسي اللي اعطتنا هيك جولة سريعة الحقيقة على برشا عادات وتفاصيل ولديما نقتديه طبعا بسيد الخلق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد كيفاش يحتفي فما بالذكر فما بالمدح النبوي فما المساجد اللي هي بيدها معناتها تزين على كل حال إن شاء الله ذكرى عامرة وإن شاء الله تكون مناسبة مباركة على الجميع

0: مشوار مستمعين، تحياتنا للجميع في التوقيت هذا 8:47 دقيقة. نمشي بكم مباشرة لفقرة أي تيك مع عبدالله بقير، جديد عالم التكنولوجيا.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي صفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اعلنت جوجل اضافة فينمو كخيار دفع جديد على متجر جوجل بلاي، ويتيح للمستخدمين شراء التطبيقات للألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي باستخدام رصيد فينمو او الحسابات المصرفية والبطاقات المرتبطة به. يمكن للمستخدمين ربط حساب فينمو عبر قسم طرق الدفع في اعدادات متجر جوجل بلاي، ينضم الى الخيارات الدفع المتاحة كما بيبال، كاش وبطاقات الائتمانية الدولية. وجي الخطوة هذه مع استمرار نمو الانفاق على التطبيقات، وين تجاوزت قيمة المشتريات داخل التطبيقات عبر الاي او اس وجوجل بلاي اكثر من 167 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 10.6 على اساس سنوي وفق لشركات مختصة.
1: مسؤول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي صفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

0: إشهار.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكل الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار تنفيذ مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس لبنيد بتكليف مكتب دراسات بعدد لوحة قيادة جهوية لأصحاب المشاريع والمتفعين بمختلف أليات البرامج النشيطة بولاية تطاوين، بهدف توفير أداة مشتركة لمختلف هيكل المساندة بالجهة وتعزيز التنسيق بينها لتحسين متابعة أصحاب المشاريع. يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بيابس إضرابهم الحضوري للمطالب بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حالت وضعتهم دون تمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية، وفق ما أفاد بها الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أمين كواسم. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها أمس إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس أمس عن بالغ قلق إزاء التقارير التي تفيد بإنشاء بؤرة استيطانية صهيونية غير قانونية جديدة في الضفة العربية المحتلة، ودعا الكيان إلى وقف أي إجراءات أخرى في هذا الصدد. شن المحتل الصهيوني اليوم الخميس سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تفجيرات استهدفت بلدي المنصوري ومجدل زون في استمرار للتصعيد العسكري رغم اتفاق الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض ما وصفه بأشد عملية اقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أنها ستكون حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق. تالموجز بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل سعيد العكروت.
1: معرض الصحف العربية والدولية،
2: نبدأ بصحيفة القدس العربية التي تساءلت عما إذا كان نفوذ الحوثيين في اليمن يقترب من نهايته، ذلك في ظل تراجع قدرتهم على الحشد وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتهم مقابل تحسن قدرات القوات الحكومية. وترى الصحيفة أن تراجع الدعم الإقليمي للحوثيين لا سيما مع تغير وضع إيران وحلفائها قد يضع الجماعة أمام مرحلة أكثر صعوبة، ما يعزز فرص استعادة الدولة لسلطتها. صحيفة الشرق الأوسط سلطت الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي، وأشارت الصحيفة إلى تراجع عائدات النفط المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة والرواتب، وحذرت الصحيفة من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية وارتفاع الضغوط الاجتماعية والسياسية، ما يكشف مجددا هشاشة الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده الكبير على النفط. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت حسابات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحفاظ على السلطة في الانتخابات المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى اعتماده على قاعدة اليمين وتشتت خصومه السياسيين. وترى الصحيفة أن فرص بقائه لا ترتبط فقط بشعبيته بل أيضا بغياب معارضة موحدة مع أهمية أصوات فلسطيني الداخل في تحديد موازين القوى الانتخابية. نختم بصحيفة واشنطن بوست التي كشفت أن البنتاغون يدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الخليج على ضوء الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية خلال الحرب مع إيران. وتشير الصحيفة إلى أن واشنطن تبحث ما إذا كانت ستعيد بناء هذه القواعد بالشكل السابق، معتبرة أن الأضرار قد تشكل فرصة لإعادة تقييم الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية، إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان رؤوف ماهر. توقيتنا 9:12 دقيقة، بعد شوية باش نمشوا بكم لفقرة زين دارك، والفقرة هذه اللي تعودتوا بها ديما مع المهندسة الداخلية سمية حميدة، اللي في كل مرة هيك نقترحوا موضوع ومنها هي نصلحوا برشا أخطاء شائعة ولا بعض الأخطاء الشائعة في بناء المنزل، سواء كان تحدثنا على الفضاءات الخارجية، الفضاءات الداخلية، تحدثنا على قاعة الجلوس، المطبخ، بيت صغار تقريبا، معناها دورنا في الدار الكل، الفضاءات كيفاش نجم نستغلوا، زاد الفضاءات الضيقة والفضاءات اللي ممكن المنازل اللي ما فيهاش برشا معناتها فضاءات شاسعة كيفاش نجم نخلوها مشرها ومزيانة. كيف كيف اليوم حديثنا باش يكون مخصص على الأخطاء الشائعة في تجهيز الحمام، كرمك الله، اللي نعرفوا ديما الحمامات الداخلية ديما هكا كل واحد والديزاين اللي حب يعمله، فمشكون يقولك مظبية تكون بيت واسعة، فمشكون يقولك مظبية حاجة مودرن معناتها تكون مختصرة. على كل حال احنا باش نرجعوا على الأخطاء الشائعة اللي يعملوا فيها برشا ناس، اللي تكلفهم برشا مصروف وفلوس، وفي نفس الوقت تاخذ منهم اسباس مش لازم، معناتها يكون ينجم يستغل في حاجة أخرى. على كل حال مش تكون حاضرة معنا مدام سمية حميدة بعد شوية، لكن قبلها حبيت نذكر كل الناس اللي تبع فينا، اللي تقريبا البارح كان انطلق مهرجان مينينكس في الدورة الثامنة بجزيرة جربة ويتواصل حتى اليوم 25 أوت. نعود نذكر للدورة هذه موجودة فيها عدد من العروض الفنية وسهرة للطفل والعائلة، عروض خاصة للكبار كل الأعمار تقريبا. خلينا نذكر بالموعد اليوم 20 أوت إن شاء الله، عرض الفنان عفاف سالم، بداية السهرة مع العشرة متاع الليل، ثم غدوة 21 أوت عرض المحبوبين لمجموعة الفنان رفيق البوبكري إن شاء الله كيف كيف في نفس الموعد العشرة متاع الليل، ونهار 22 أوت القادم أمسية الشبابية لكناتري لمرد طوهرية إن شاء الله نادي التعبير الجسماني، زاد بشكون بدار الشباب بني معقل. فقط حبيت نذكر بسهرة الفنانة عفاف سالم بشكون في المسرح البلدي للناس اللي تسأل على المكان، زاد باش نرجع بكم لتاريخ 24 أوت سهرة الطفل والعائلة عرض تنشيطي أنستي عزة بالمسرح البلدي بداية من العشرة متاع الليل، ثم ختامها مسك عرض الفنانة يسرى محنوش إن شاء الله مع الساعة العاشرة ليلا بالمسرح البلدي بتاريخ 25 أوت القادم. إن شاء الله تكون دورة موفقة. ما ننسوش زادة عرض الافتتاح اللي كان بلمسة وفاة للمرحوم الأستاذ عز الدين العرف، وعرض وفاة ومجموعة نادي الموسيقى بالمركب الثقافي بميدون بقيادة الأستاذ كريم خليفة، وأيضا مجموعة أطفال حومتنا للإنشاد الديني بقيادة المنشد أحمد بن عثمان. ما ننسوش زادة تحية خاصة لكورال عروس البحر بدار الثقافة حومة السوق بقيادة المايسترو سي كمال كمون اللي كانوا حاضرين في حفل الافتتاح البارح. على كل حال مهرجاناتنا تتواصل في ربوع الجنوب الشرقي في تونس الكل، كما تعرفوا شهر جويلية أوت هو شهر المخصص للعديد من المهرجانات الثقافية، وزاد تتواصل فعاليات مهرجان مدنين الدولي بعد ما عشنا على وقع بعض الأمسيات الصيفية الحقيقة في عدة مناطق، نذكر منهم ونذكر منهم منطقة الأغربات بجرجيس، ثم منطقة الفرجانية بمدينة الجنوبية. كانت البارح السهرة بأحياء وبحضور مجموعة من الشعراء وفنانين الجهة، كيف كيف السهرات الفنية هذه معناتها تمكين ممكن المناطق الريفية وتنشيط المناطق الريفية وإسعادها، لأن برشا مناطق ريفية الحقيقة متعطشين جدا للعمل الثقافي. على كل حال باش تتواصل إن شاء الله اليوم السهرة اللي بتبقى نتحدث لهنا على مهرجان مؤنسة صيفية دورة 12 لإحياء المناطق الريفية، اليوم الموعد إن شاء الله مع التاسع أو السابعة مساء إن شاء الله، بشكون مداخلات شعرية وبرنامج سهرة خاصة بمنطقة بغرارة لمسة وفاة للشاعر المرحوم شادي بوزيزة. إن شاء الله تنطلق السهرة مع الساعة السابعة مساء، فالناس اللي يهمها برشا طبعا الحضور واللي يعنيها هيك يتفرهدوا شوي يبدلوا شوي جو، مداخلات شعرية باش يكون حاضر الشاعر حبيب الشعراوي البشراوي عفوا وبالقاسم عبهول، الشاعر جيلاني المخ، علي بوقديمة، الشاعر فوزي بوقارس، وعلي كريد، ومجموعة جمال الشويخي إن شاء الله باش يكون حاضرة طبعا مع الساعة العاشرة مساء، عرض صوفي فرجوي بعنوان أنتم سادتي إلى جانب المسابقات والجوائز، هذا طبعا من تنظيمه بإشراف المركب الثقافي بمدنين. على كل حال إن شاء الله تكون سهرة صيفية موفقة
لأن نعرف برشا من الناس ممكن هيك ديما يقولك السهرات والمواعيد ماذا بينا تذكرونا فيها، لأن ساعة لساعة هيك التاريخ يفوت. نعاود نذكر اللي جمعية مهرجان جيبس الدولي أيضا ذكرت اللي سهرة الفنان نور شيبة راهي ما تلغتش، راهي تأجلت لموعد لاحق لأسباب تقنية حسب تفسيرهم وتوضيحهم. وقت ما يكون الموعد جاهز أكيد نذكركم بموعد سهرة الفنان نور شيبة. على كل حال خلينا نوصل معكم بالإيقاعات مستمعينا، ما تنسوش الناس كل أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما.

0: تخرج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما.
1: يلا تحياتي لكم الناس الكل بصوت مرتضى لفتيتي, نوصل بكم لتسعة 21 دقيقة, نمشي بكم مباشرة لفقرة زين دارك مع المهندسة الداخلية سمية حميدة. اليوم الأخطاء الشائعة في تجهيز الحمام, ونعرف اهتمام كبير الحقيقة بالجانب هذا, لأن كل واحد فمش كون يقولك مضبية بستيل التقليدي والجو التقليدي, فمش كون يقولك لا مضبية حاجة عصرية حاجة هيك مودرن. على كل حال شنية اللي لازمنا نردوا بين المناها, نقول لك صباح الورد دكتورة وتحياتي ليك لله.
2: صباح الأنوار أختي فيصل, ليك كيف مستمعين إذاعة
1: الدولية. أي فقط قرب لنا شوي, أقرب شوي للتليفون باش يكون الصوت أوضح من هيك. تفضل لله. مرحبتين بيك. هات الساعة قبل كل شيء نخلو الناس على باج مع شو الموديلات السنة اللي ممكن هيك خارجة برشا في مستوى طبعا بيت الاستحمام, واللي نعرفه برشا من الناس يهتموا بالبيت الاستحمام اللي فيها ممكن هيك استغلال المساحة تكون مقاومة للرطوبة, تجهيز الحمام بشكل متكامل وعصري. أعطينا الأساسيات خلينا نقوله والاختيارات الموجودة حاليا في عالم الديكور والموضة.
2: هي باش نركز اليوم على أهم الأخطاء, وركزوا كذلك على المواد اللي نجموا نستعملوها في تصميم يعني الدوبل في سي واللي دوش, خاصة الموجودة اللي تكسير اللي هي تعطي على الأحجار البوا.
1: أيوة.
2: هذوما اللي خارجين تويكة, عندك زادة الماربر زادة عندها أهمية كبيرة في تصميم الحمامات. حاجة أخرى اللي لازم نركزوا عليها, لازم معناها المواد هذه تتماشى مع مقاييس يعني هندسية اللي توفر يعني راحة وتعطي يعني جانب يعني فونكسيونيل واستيديك للفضاء هذي.
1: واضح.
2: باش نركزوا حاجة أخرى على أهم يعني الأخطاء الشائعة خاصة في موقع الحمام أو الدبل بي سي, ساعات نلقوه مثلا قريب من لونتري, ساعات نلقوه في دوما تدخل لونتري تجي هو مقابلك.
1: أي.
2: حاجة أخرى زادة نلقوه بعيد على الغرف يعني غرف متاعنا.
1: أيوة. هذوما يعتبروا أخطاء ولا معناتها أنا
2: أخطاء كبيرة هذه.
1: أعطينا المكان الأسلم خلينا نقوله والمناسب.
2: الأسلم يكون قريب من الغرف وقريب من الكويزين بهكاك استلافيون باش يكون أسهل, خاطر إذا كان باش تصير فويت متاع ماء تولي مشكلة كبيرة واللي بشي يكسر ياسر وبشي يخسر برشا يعني خدمة وبشي يكسر. حاجة أخرى الأخطاء الشائعة خاصة في تصميم الحمامات, نجد يعني استغلال يعني مواد اللي تتمشى مع الرطوبة والمياه.
1: أي هذه ديما أكثر معضلة ديما يسألوا عليها, حتى اللي يستعملوش مواد مطورة شوية اللي يقولك الدهن اللي نختاره أنا نوعية, معناتها ديما يحيروا الحقيقة في الجانب هذا, فمش كون يجرب
2: حاجة تكون مقاومة للماء عادلة للماء هي اللي تمشي مع معناها الحمامات, خاطر أكثر إسباس اللي هو نستعمل فيه الماء.
1: أي وخاصة زاد يسألوا ديما على يقولك الأفضل أنا نختار مساحة كبيرة للحمام وإلا نحاول أني نخليها ضيق برشا, ولا نحاول المساحة هيك نستغلها في ممكن في صالة ولا ممكن في مكان آخر, شو المنصوح به لهنا دكتورة حسب تجربتكم بطبيعة؟
2: والله يكون فضاء يعني كافي نعطوه أهمية هو, أما لازم ما ياخدش يعني المساحة على حساب الغرف.
1: أيوة.
2: لا يكون يعني إسباس مريح موفر الحاجات المطلوبة.
1: بالمتراج بالمتراج لو نعطوا بالمتراج قديش المتراج؟
2: يعني مع تصميم يعني أكاديمي مناسب
1: به زوز مترو على زوز مترو. أنت تقول واضح يا لا. بالنسبة لل أنت قلت على الأخطاء الشائعة نحكون هنا على بلاصة, لكن شنو الحاجات الأخرى اللي يعملوها برشا من الناس واللي من بعد تقلق شوي حتى, فمشكون يقول لك ديما نحير معناتها بيت استحمام للضيوف ولا نخلي بيت للناس كله, كيفاش نتصرف في الجانب هذا؟
2: هي أصلا يعني بالرغم من صغر المساحة ذيك إلا أن يعني الأخطاء الشائعة موجودة ياسر.
1: أي.
2: الحمام خاصة مثال عندك لي زفرتير ساعات تحلهم مثال يضربوا في لبابو.
1: أي.
2: الفناتر تحلها تضرب في المرايا, هذوما يعني لازم يكونوا مدروسين.
1: كيف اعطينا المكان الانسب ولا خلينا نقول الاتجاه الانسب للناس اللي تسمع فينا باش ترد بالها.
2: مثلا ما نحطوش مثل لافابو تاع مثل يكون قريب من النافذة بالضبط باش تحل انت يتضرب معناه في المرايه. حاجه اخرى زاد الساعات الموجوده يعني في
1: اي
2: في الحمامات البورت تجاه يتحل برا ولا الداخل.
1: اي دي بيسالوا السؤال هذا
2: يعمل في الحركه يعني في السيركيلاسيون يعمل مشكله كبيره.
1: معناتها الانسب شنو هو؟
2: كل يتحل الداخل خير ولازم يكون معناها العناصر كون للحمام
1: يتحطوا
2: في مكانهم المناسب.
1: اي فما برشا سيدات اللي نحييهم يمكن يهتموا برشا بزينه البيت الاستحمام مثلا حتى الزينه كالادوات اللي تستعمل الصحيه ولا الادوات اللي يستعان بها في بيت الاستحمام ديما تلقى معناها اشكال والوان.
2: يعني دينيس يكونوا يعني معناها سيجمير ومع شوي إكليراج تعطي حاجة باهية يعني.
1: أي ممكن حتى اختيار اختيار الألوان ما نحاولوش نختاروا برشا حاجات ملونة. ما نش اسمع فيك مدام سمية قرب شوي للتليفون.
2: نحاولوا نستعملوا يعني ألوان فاتحة خاطر هو إسباس ضيق.
1: أي
2: نستعملوا ألوان فاتحة خير
1: واضح بالنسبة يعني للأرضية. اي بالنسبه للارضيه ديما الحاجه المودرن شنو الحاجه اللي ماشيه تو
2: الماربل اكثر حاجه التكتير ماربل في السيراميك كيف شو اسمه جري على ماس يمشي خير ونحاولوا نبعدوا مثال على شو اسمه الكالبيناج اللي يكون مرتب يعني
1: اي اللي حاجه تزلق معناها
2: شوي باش نجنبوا برشا حوادث خاطر ما يزلقش.
1: واضح انت مع او ضد طبعا سمية خاصة الخزائن اللي يحطوا فيها ممكن ربدو شامبر ولا المناشف ولا حاجة مع انها تكون في وسط الحمام ولا تقول انت
2: يكون بجنب ماذا بين يكون بجنب الحمام.
1: واضح
2: اما اذا كان فما خزائن اللي كنستعملوها يكون الخشب بتاعها يعني مقاوم للماء
1: بالضبط باش من بعد
2: حاجه اخرى نحب نركز عليها اخت عفاف خاصه كي نخدموا كالبيناج يعني
1: ترجم لنا الكلمه هذه باش الناس تفهمنا
2: الارضيه يعني توفير المي المناسب يعني يعني تصريف المياه ما تكونش يعني مستويه قد قد.
1: واضح
2: اذا تكون مستويه قد قد الماء يبقى معناها موجود في
1: اي واضح جدا حتى هو تصريفك اللي
2: هي اقرب ربي نركز عليها خاصه موجوده يعني في الحمامات الكليك اللي يستعملوا في الاضاءه جست هنا في السونتر جست مصباح صغير في السونتر اكهو
1: هو الانسب شنو
2: في المرايه تلقى العكس يعني الظل ينعكس عليك وهكا ما نبانش الرؤيه جمله
1: ديما تلاحظ انه وجهك يبدا معناتها اسود شويه والظل هكا يغش خاصه للناس اللي تستعملها للمكياج وتستعملها ممكن هكا الاستعمالات اليوميه فنحاول الاضاءه الانسب كيفاش تكون سمية
2: فما اذا خاصه حسي يكون مثل السنترال اللي هي موجوده في الـ في الـ في السنتر تاع الحمام على في السباس وموجود على وين المروه.
1: واضح معناها تكون قريبه برشا من المرايه اللي هي والمراه اللي هي تخلي ممكن الضوء افتح برشا ويعطيك الوجه الحقيقي معناتها ما تخليش ساعه لساعه تشوف روحك في المرايه تقول شبيه وجهي معناتها تاعب ولا كذا ولكن هي نتيجه الاضاءه الخاطئه بطبيعه. على كل حال هذا شوي من برشا حاجات نعرفوا برشا اخطاء اخرى.
2: اي حاجه اخرى ركز عليها الجوز والكيفيت اوسول
1: بمعنى
2: اللي تتفكسه في القاعه نبدلوها بكيفيت سيسبوندي هكاك سهلة التنظيف وما
1: خلينا نترجمه بالعربي سمية لأن
2: ما عرفش بالعربي شنية
1: تقصد انت لان عندنا كبار في العمر وما يفهموش برشا ممكن هيك بالفرنسيه فنحاولوا نبسطوا لهم المعلومه بمعنى الارضيه نحاولوا ديما نختاروا ارضيه معناها مش كما بقيه البيوت ديما تكون ارضيه خاصه بالاستحمام لان ببيت الحمام لان ديما نعرفوا خاصه الماء مشكله كبيره فما نوعيه ارضيه اللي ممكن هيك تشرب الماء ومنها هي الندوه تخرج على الحيط وهيك تقلق برشا على مدى بعيد نتحط لهنا
2: خاصة في الزوايا نخلوها خاصة ما تسبدش ما تتمرقش بالباهي.
1: أي.
2: هذه كانت معناها بالمدة راهي تأثر كبير، تعمل مشكلة كبير في
1: الرطوبة. والأفضل أنا ديما نسأل السؤال هذا، الأفضل في ممكن اللافابو اللي نستعملوه ولا بيت البانو، نوعية المادة اللي المستعملة واللي هي تقاوم وتبقى على مدى بعيد، شنو الأفضل أن نستعمله؟
2: نبعد مثل نعمل حاجة بسيطة سامبل.
1: نوعية الماتير نقصد، يعني نوعية الماتير اللي ما يقلقش في الندوة، وخاصة نعرفوا مثلا كي تبدأ بتسخون وإلا، فمش كون يستعمل نوعية موديلات جديدة معناتها في البيوت الحمام دي، ما يقول لك مثلا نحس اللافابو شهب شوي ولا لونه أصفر ولا معناتها مهوش نظيف 100% تعبني في التنظيف مثلا.
2: هذا الشوان تاعها هو لازم يشيء معناها شوي يكون باهي.
1: اي شنو ننصحوه، شنو الحاجات اللي ننصحوها بها، شنو الالوان المناسبه اللي انتم كمهندسين ديما تنصحوا بها مع الخرافات؟
2: حاجات مثل ترابيه اكثر اللي هي تمشي،
1: ترابيه اكثر معناتها خير من الابيض.
2: فاتحه لا لا، بعد شوي مثل تحب تكسر مثل الكولير بالشوي معناها في العناصر اللي بستعملها في الحمامة، هذه مش مشكلة. أما ذاك يبقى معناها شوان بعد في التصميم يكون يعني مترابط الكل.
1: واضح. على كل حال إن شاء الله تكون صورة وصلت للسادة المستمعين، إن شاء الله هيك تأخذوا بعين الاعتبار مختلف النصائح هذه والأخطاء اللي تكلفنا شوي الحقيقة، واللي ساعة لساعة واحد يقول لك عملت موديل هيك وحدي نلقى روحي برشة حاجات معناتها ما عطتش هيك الزينة اللازمة ولا ما كانتش إفكاس حتى في الاستعمال اليومي. فنحاولوا ديما نستشيروا أهل الاختصاص بالحق، معناتها بخلاف أنا إبداعاتنا هيك الذاتية نظبينا ديما نرجع مرجع النظر اللي هو المهندس الداخلي نجم ينصحك في برشا نقاط. شكرا لك مدام سمية، إن شاء الله نهارك زين يا لله، إن شاء الله يومك أسعد ليام. نواصل معكم بالإيقاعات بعد شوية، نمشوا لفقرة رمل الوطن اللي فيها باش يكون حاضر معنا الدكتور حسين بوحبيل والحديث عن القائد المرحوم شخصية الراحل والمجاهد مبروك بودينا ربي يرحمه إن شاء الله بأكثر تفاصيل إن شاء الله.

0: وأكيد هذا الفنان صابر الرباعي في كوكتيل تونسي وصلنا ل 39 دقيقة وصلنا لفقرة رمل الوطن اللي فيها كل مرة نتعرف على تاريخ شخصية مجاهدة، تاريخ شخصية عندها أثر وخلت أثر كبير في تاريخ تونس. وسعداء جدا اليوم باش نتحدث على شخصية الراحل والقائد المرحوم مبروك بوذينة بأكثر تفاصيل مع الدكتور سي حسين بوحبيل. نقولك صباح الورد وأهلا وسهلا بيك.
1: صباح الورد سيدة
0: عفيفة معك اليوم. عفيف مش عواطف.
1: عواطف. عفيف. مشاغل الحياة.
0: أكيد. أسمع نسق الصيف.

0: أشجويلية.
1: نعم.
0: توفي والله يرحمه في 23 جان في 2025. ينتمي كما ذكرت إلى عرش مدني. تلقى المرحوم القائد مبروك بوذين شأن أترابه وأبناء جيله التعليم بالكتاب
1: أي.
0: في زاوية سيد علي بن عبيد، ثم التحق بالفرع الزيتوني بنفس المكان.
1: نعم.
0: وتواصل إلى مستوى الأهلية.
1: نعم.
0: يعني المستوى الأولي إن صح التعبير. وخلال مزاولته تعليمه بالفرع الزيتوني بمنهين سجلنا انخراطه في العمل النقابي والسياسي لطلبة الفرع الزيتوني بمدنين من سنة 48 إلى تقريبا سنة 56 تاريخ الاستقلال.
1: نعم.
0: تعرض المرحوم مبروك بوذينة إلى ملاحقة السلطات الاستعمارية على إثر مشاركته في المظاهرات و التظاهرات النقابية دفعه إلى الهجرة إلى ليبيا.
1: نعم.
0: في ظرفية معناها تعالت فيها الأصوات المنادية بالاستقلال هذا سنة 52 تحديدا. انخرط في العمل الوطني خارج حدود البلاد التونسية وتحديدا في ليبيا، واتصل بالمناضل علي الزريطني المتواجد في ليبيا، وارتأى فيه حذق لاستعمال سريع وإتقان لمختلف الأسلحة.
1: نعم.
0: الشيء الذي جعل زليتني المسؤول على المقاومين والمناضلين التونسيين بليبيا وتحديدا في ضيعة المرحوم أيضا عياد ربانة.
1: نعم.
0: وتلقى فيها تدريبا إلى فترة معينة، ثم وقع إرساله إلى مصر لمزيد التدريب، ومعروف جدا سكنة الكوبري في مصر، واستخدم فيها الأسلحة المتطورة والحديثة. ثم في ظل الخلاف اليوسفي البرجيبي انحاز المبروك بوذينة إلى الأمانة العامة، يعني إلى التيار اليوسفي.
1: واضح.
0: ووقع تسميته قائد عسكري من طرف صالح بن يوسف نفسه على عرش مدنين وأم التمر وعرام.
1: نعم.
0: خاض المبروك بوذينة ومجموعته عديد الأعمال صح التعبير ضد المصالح الفرنسية بمنطقة الجنوب الشرقي تقريبا. ثم التحق بالجزائر على إثر معركة آجري وغار الجاني. التحق مع مجموعته بالجزائر، والتحم بجيش الطالب العربي، وخاض معا معركة مغطى على الحدود التونسية الجزائرية
1: تحديدا جهة واجد
0: الفرنسي.
1: نعم.
0: في 19 جوان 1956.
1: نعم.
0: لكن أمام اختلاف موازين القوى تم تسليم السلاح في منطقة تلابد تقريبا، ومعناها بعدها عاش المبروك بوذينة حياته العادية.
1: نعم.
0: وسمه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بوسام الرابع من وسام الاستقلال في مارس سنة 1984.
1: نعم.
0: وتوفي القائد المبروك بوذينة ربي يرحمه في 23 جان في 2025، وكان محطة تقدير واحترام جميع الأطراف بمدنين.
1: وأكثر حاجة تميز بها ممكن في شخصه هو دهائه الكبير، خاصة في مستوى تحذيره للكمائن اللي كانت تحاك ضد المستعمر الفرنسي، فكان محنك جدا في الجانب هذا دكتور.
0: نعم نعم صحيح. معناها نظرا لفطنته وخبرته إلى جانب مراكمة تدريبات مختلفة ومتنوعة أكسبته تجربة كبيرة، ثم أنه شخصية هادئة يتناول المسائل بهدوء. أنا نعرفه شخصيا الله يرحمه، وحادثته في بعض مناسبات.
1: نعم.
0: معناها كان يتميز بصفة القائد حقيقة.
1: هو ديما في الفقرة هذه ربي يرحمه، ديما في الفقرة هذه ديما يسألون المتابعين والأوفياء

0: الفقرة هذه دكتور، على علش ما تحكوش على كيفاش قتلوا ولا كيفاش رحلوا الشخصيات القيادية هذه، مثلا كيما المرحوم طبعا اللي نتحدث عليه مبروك بوذينة، كيفاش رحل؟ معناتها كان وفاة طبيعية وإلا
1: وفاة طبيعية؟
0: نعم،
1: التحق بالإدارة التونسية.
0: نعم،
1: وهدايا يمكن استثناء في ظل النظام البرغيبي في فترة الاستقلال، أن الليسفيين لم يتم توظيفهم أو أن تم ممارسة عليهم طريقة الإبعاد، لكن
0: نعم.
1: مبروك بدينا انخرط في الإدارة التونسية ومعناها انتقل إلى مرحلة التقاعد وعاش حياته طبيعية. توفي بتقدم السن والمرض
0: معناها 25، معناها
1: ليست
0: بدعية. هو من المفروض هيك حسب ما نتفكر 23 جانفي 2025 توفى.
1: 23 جانفي 2025 هو تاريخ وفاته،
0: ربي يرحمه. على كل حال لهنا للأسف راهو دكتور ديما نقولوها الكلمة هذه، الشخصيات القيادية اللي كان عندها أثر كبير في الذاكرة الوطنية وفي الحراك الوطني وفي الدفاع عن هذا الوطن، برشا شخصيات رحلت ولكن للأسف لم تقام لهم جنازة رسمية معناتها تليق بتاريخهم النضالي. وهذه ممكن معناها سؤال يطرح، كيفاش اليوم الدولة تتعامل مع شخصيات مهمة جدا كان لها دور قيادي جدا حتى في تغيير مسار الأحداث؟ نتحدث لهنا على تاريخ نضالي، معناها ما نتحدثوش على ممكن حاجة عادية، نتحدث على حاجة استثنائية دكتور.
1: نعم، خاصة من بينهم المرحوم المبروك بذينة لم تكن الجنازة تليق بمقامه وبنضالاته التي قدمها من أجل بلاد تونس.
0: إن شاء الله ربي يرحمه. على كل حال
1: ربي يرحمه وربي يجزيه خير.
0: وأكيد هذا للذاكرة وللتاريخ، أبرز المحطات التاريخية اللي تاريخ طبعا الراحل والمرحوم والشخصية القيادية الفذة القائد المرحوم المبروك بوذينة، اللي بالمناسبة هذه نحيو كل عائلته الأحياء وأحفاده، أكيد الأسرة الموسعة اللي نعرف ديما معناتها اللي خلف ما مات يقولوا هكا بلهجتنا دكتور.
1: صحيح صحيح. والله يا سيد عفاف، من بين الأشياء اللي نفكروا فيها مع سلة من المختصين والباحثين في مختلف الاختصاصات وخاصة التاريخ، إقامة ملتقى سنوي بمدنين طبعا يسري ويسم من النضال الوطني لبعض الشخصيات، وفي كل دورة كل سنة يعني نسند عنوان للدورة باسم مناضل من بين القائمة فيها المبروك بوذينة.
0: وأكيد إن شاء الله وأنا نشجعكم برشا، وأكيد من خلال الفقرة هذه إن شاء الله بالحق تنجز الفكرة هذه على أرض الواقع، لأن عندنا برشا شخصيات قيادية ممتازة جدا اليوم، معناتها حتى أحفاد أحفادهم يعتزوا بانتمائهم إلى أسماء كان لها أثر ولليوم عندها أثر هيك، وكي تجبد الحديث ونقوله الله يرحمه خلى تاريخ وخلى نقوله نحن حاجة تشرف. على كل حال فما ناس دفعت ثمن البهض والبهض جدا من أجل هذا الوطن، فك علاش ديما نعاودوا ونذكروا لابد نحافظوا على تونس ونحافظوا على بلادنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك دكتور.
1: شكراً
0: على كل حال بارك الله فيك على الاجتهاد الكبير، هكا في كل مرة نتعرفوا على شخصية جديدة، على شخصية مش جديدة هي بقدر ما اسم يطرح جديد في هذه الفقرة، ولكن اسم عنده تاريخ كبير وعنده أثر كبير في تاريخ تونس. هذه كانت شخصية اليوم، نواصلوا معكم بالإيقاعات وبعد شوية نرجع نختم المشوار.

وهيك نوصل بكم الختام مشوارنا اليوم بصوت الفنان محمد جويني. نوصل بكم الختام حتى اليوم اللي بدينا فيها المشوار من 6 متاع الصباح. شكرا للأوفياء, شكرا للمستمعين في كل مكان اللي رافقونا من 6 متاع الصباح. تحياتي للجميع وللفريق العمل معايا اليوم. شكرا ليك ذو بن سالم, بارك الله فيك, تعبناك معنا اليوم, سمحنا, شكرا جزيلا ليك, إن شاء الله ربي وفقك. أكيد تحياتنا للزملاء في الجانب التقني بإذاعة بانوراما, أكيد زملائنا في قسم الأخبار عبد النور بسنون وبقية الزملاء. نجاة خليسة كانت حاضرة معنا في أخبار الرياضة. عفيف البرهومي تحييكم الناس الكل, ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بطبيعة, باش نكونوا معكم في فترة صيفية. نخرج كونجي لأن نهار السبت تقريبا ترجع المادة الرياضية, يتغير برنامج ويكاند على الكيف, وبعدها هي كونجي وعطلة, إن شاء الله هيك عطلة مريحة للناس الكل, ونرجع معكم إن شاء الله فيما تبقى من الشبكة الصيفية. يلا إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام, إن شاء الله ديما نسمع عليكم. كان الأخبار طيبة في لمانا.

0: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن قصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام العاشرة هنا في إذاعة تطاوين ومنها نقدم إلى حضرتكم موجزا لأهم الأنباء ومعكم فرح شريف. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها. جاء ذلك خلال إشرافها أمس في قصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم. في إطار تنفيذ مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس، قام برنامج الأمم المتحدة الإدمائي بتونس البنود بتكليف مكتب دراسات لإعداد لوحة قيادة جهوية لأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف آليات البرامج النشيطة في ولاية تطاوين، بهدف توفير أداة مشتركة لمختلف هياكل المساندة بالجهة وتعزيز التنسيق بينها لتحسين متابعة أصحاب المشاريع. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 10 شهداء و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون أمس اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 31 آخرين. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تصاعد النزاع والفيضانات المدمرة دفعت نحو 200,000 شخص آخر إلى النزوح من ديارهم في السودان، مما يزيد من الضغط على الوضع الإنساني المطرد أصلا في البلاد. انتهى الموجز قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين، وقد كان معكم فرح شندول لحظات، وتأتيكم نجاة تخليص بآخر أخبار الرياضة.
1: شكرا لك فرح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في موعدنا المتواصل الرياضي على موجات إذاعة تطاوين. نذكر وأنه رسميا الاتحاد بن قردان يتحصل على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 26-27. نذكر وأنه المباراة الاتحاد بن قردان باش يستهلها بلقاء ضد نادي حمام الأنف يوم السبت 22 أوت. ملعب ميدونا الأقرب لاحتضان مباراة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين ترجي جرجيس والضيف والأولمبي البيجي انهار لحد 23 أوت 2026. تم أولمبيك مدنين لكرة اليد إجراء التعاقد مع المدرب سامي بوشناك لإشراف على أكابر الفريق. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن التركيبة الجديدة والكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم للموسم الرياضي الجديد. وفي الاستحقاقات العالمية الرياضية، عناصرنا الوطنية اليوم عندهم موعد 20 أوت تتحدث عن المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، والإطار هو دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارينتو 2026 بإيطاليا. قلت يستاهل مشواره اليوم بمباراته ضد المنتخب الجزائري. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليص، تحية صديقنا مفتاح خبير في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين،
3: صباح الألحان مع فاتن.

0: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، الأرض عرض المتقين.
1: إذاعة تطنين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العدد الإخباري الموجز. تم القبول المبدئي في ولاية مدين ل 29 ملفا ضمن برنامج رائدات في صيغته الجديدة بانتظار الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية المخصصة للغرض، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين فوزي أكتر. أكدت رئيسة الحكومة سنة زعفرانية زنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها. جاء ذلك خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من يوم 19 من أوت وإلى غاية 19 من سبتمبر المقبل. وقد تم تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام الواحد، كما ضبط القرار والسعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. في العالم استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب 15 آخرين جراء قصف شنه طيران الاحتلال على مدينة غزة، فيما استشهد شاب آخر جراء استهداف دراجته النارية في مخيم سيراتا. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب عما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، ضمن ما وصفها حربا اقتصادية وعملية، عملية عزل على نطاق غير مسبوق، وتوعد الدول والمؤسسات التي تقدم لها أي نوع من الدعم بعواقب اقتصادية هائلة.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد. تعتزم وزارة الدفاع الوطني اقتناء قطعتي أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية السمار من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز مشروع توسيع الثكنة العسكرية بالمكان، وذلك عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العمومية. ويمكن لكل من يدعي ملكية هذه العقارات الاطلاع على الكشف الخاص بالإشارة لقطع الأرض المذكورة والموضوع على ذمتهم بولاية تطاوين ومعتمدية السمار ومحكمة الناحية بتطاوين، وتقديم اعتراضه مصحوبا بمؤ أيدات لدى مكتب الضبط ولاية تطاوين في أجل 60 يوما من تاريخ تعليق الإشهار على الملكية. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسيا.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موك صحيح؟
5: محنش حاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هاو اش بش يعملولي
5: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى؟ قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لا يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه، شوف صحابك تاع اللي سي دبرنا بيها بيه وتنفرح بيه. طيب انطلق
4: اليوم اخر بروفة، لازم نفرحوا برفطه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
6: لازم نجيبوا البروفي بري.
7: اي الاولاد البروفي بري.
8: هيا يا ولاد هيا بوكو راجل.
7: هيا شاشه المهرجان. شاشه المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
9: ايش زطلة؟
4: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول؟ تحب بسيطة؟
9: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيو مين؟
9: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو سمعت تقول في الزات
4: لك. ما قلتش ما قلتش
9: مسيو ولا لنيان.
4: تكلم فيه.
9: مسيو ولا لنيان. مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء. ولا عندي شيء مسيو.
7: يا مالك يا مالك.

0: C'est bien, c'est bien.
1: Je suis occupé, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: منتصف الأسبوع،
4: منتصف الأسبوع.
3: منتصف الأسبوع مع لامعة بن عثمان.
5: مرحبا بكم في منتصف الأسبوع، شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين. بتبيع حصة اليوم كالعادة وكل منتصف أسبوع من الحصص الفارطة نرجع على أبرز الأحداث وأبرز الأخبار والمستجدات اللي تهم الرأي العام، نرجع لها بالنقاش وبالقراءة التحليلية. اليوم تتغيب علينا زميلة بروكا صديري في القراءة التحليلية، ويحضر معنا إن شاء الله ضيوفنا لتأثيث كل النقاط المطروحة في مواضيعنا اللي باش نعطيكم فكرة عليها تباعا من خلال الفقرات القراءة اللي تعودتوا بها. فقرة جرس، الفقرة التربوية بامتياز. اليوم نتحدث عن دخول المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسميا طور التفعيل الإداري الشامل وكذلك المالي. طبعا هذا يجي بعد الإعلان عن التركيبة الأساسية لأعضاء المجلس، ونعرف شنو المطلوب اليوم من الهيئة هذه. والجميع تحدث عن أهمية الانطلاق الرسمي في صياغة السياسات التعليمية الجديدة، وخاصة تحديث المناهج التربوية في تونس. كيفاش ينجم يكون هذايا؟ هل يمكن للمجتمع المدني التربوي أنه يكون حاضر في مثل الاقتراحات أو ربما تقديمه لبعض الانتظارات لدور هذا المجلس؟ كل التفاصيل إن شاء الله نرجع عليها تباعا من خلال موقف وانتظارات المجتمع المدني التربوي من هذه المؤسسة، وهل يمكن كما ذكرنا أنه يشارك في رسم السياسات التربوية المقبلة. نتحدث في هذايا من خلال حضور رئيس جمعية أولياء التلاميذ، وإن شاء الله في أعداد قادمة يكون نقاش أعمق في هذه المسألة من خلال حضور عدد من الخبراء في التربية من جهة تطاوين. انطلقت في التنسيق معهم، إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم ياخذ حيز مهم النقاش في المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ونعرف أهمية الملف هذايا عند التونسيين. في فقرة الحصيلة نرجع لمنشور البنك المركزي الموجه إلى البنوك اللي يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وأجل تسديد القروض. المنشور هذا تم تنزيله بالأمس، بطبيعة نتفاعل معاه من خلال هذا الملف الاقتصادي، ولكنه عنده بعد فلاحي بامتياز ويدخل في خانة توفير الإمكانيات المالية للفلاحة من أجل توفير المنتوجات الفلاحية في أحسن الظروف إن شاء الله في الموسم الفلاحي المقبل. نرجع على متابعة لجنة الفلاحة للملف من خلال استضافة النائب عن لجنة طاهر منصور. بعد نشرة الأخبار الجزء الثاني من حصتنا في منتصف الأسبوع في فقرة الصورة الكاملة، نرجع على حدث أيضا من أبرز الأحداث اللي نستنوها وطنيا ومهم أنه يتم متابعتها، وقرار المجلس الوزاري الأخير اللي أقر الانطلاق في إعداد نصوص إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. كما ذكرنا من أبرز الملفات، ومهم أنه يقع التسريح في تسريع في الإصلاح، وهي طبعا المسألة هذه ضرورة وطنية اجتماعية وقفنا عليها منذ سنوات بتبيعة، وفما منادات ومناشدات في هذا السياق أنه يتم التعجيل بإصلاح المنظومة الاجتماعية. قراءة إن شاء الله تكون في الموضوع في كل النقاط المطروحة في الملف هذايا من خلال حضور الخبير في الحماية الاجتماعية بدر إسماوي. اتابعوا تفاصيل موضوعنا إن شاء الله وكل النقاط اللي تنجم تكون تطرح أسئلة في ذهن الرأي العام من خلال كما ذكرنا حضور ضيوفنا تباعا في هذه الحصة اللي تتواصل معكم حتى الماضي ساعة إن شاء الله. تحيات زميلنا هادي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية وكل الزملاء في اللوحة الهاتفية. بعد شوية ننطلق معكم.

0: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
1: ننطلق معكم مستمعينا في متابعتنا مواكبتنا لهذا اليوم من منتصف الأسبوع. نتحدث الآن عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي طبعا انطلق في العمل متاعه تقريبا منذ بداية هذا الأسبوع. الجلسة الافتتاحية صارت وتابعنا برشا نقاط مطروحة في هذا الملف، بطبيعة برشا قراءات تحليلية مشيت في ترحيب بإرساء هذه المؤسسة التعليمية بطبيعة المجلس الأعلى للتربية والتعليم. اليوم خلينا نقوله يدخل رسميا طور التفعيل المالي والإداري الشامل بعد الإعلان عن التركيبة الأساسية لأعضاء المجلس، والمطلوب هو الانطلاق الرسمي في صياغة السياسات التعليمية الجديدة وتحديث المناهج التربوية في تونس. كما ذكرنا برشا تفاعل صار خاصة بعد الإعلان عن تركيبة المجلس والجدل حول بعض الأسماء المعلن عنها في هذه التسميات. نتابع مختلف القراءات إن شاء الله والاقتراحات الممكنة لمساعدة المجلس الأعلى للتربية على أداء دوره وخاصة ممارسة صلاحياته في تغيير المنظومة التربوية. نرجع لموقف وانتظارات المجتمع المدني التربوي إن شاء الله من هذه المؤسسة، وهل يمكن أن يشارك في رسم السياسات التربوية؟ إن شاء الله بعد شوية يحضر معنا ضيفنا رئيس جمعية أولياء التلاميذ.

0: في انتظار انه سيريفا يكون حاضر معنا رئيس جمعية اولياء التلاميذ نتحدث عن بعض المعطيات الخاصة بالمجلس الاعلى للتربية والتعليم. طبعا بعد الاعلان عن التركيبة الرسمية لهذه الهيئة او هذا المجلس الاعلى، الكاتب العام هو محمد علي البغديري، نذكره اللي هو طبعا شخصية نقابية وسياسية، طبعا شغل منصب وزير التربية تقريبا من جانفي 2023 حتى الأفريل 2024، وإضافة إلى عدد من الأعضاء من بينهم التيجاني القماتي اللي هو متفقد أول المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، يوسف بن عثمان أستاذ تعليم عالي في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية. كيف كيف من بين أعضاء المجلس هما شيراز الإسطنبولي أكاديمية وباحثة جامعية متخصصة في مجال العلوم الإنسانية والتربوية وعلوم التربية، ريم العريبي خبيرة أكاديمية ومتخصصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمناهج التكوينية أيضا، ثم من بين الأعضاء كمال اللهنيت أستاذ أول مميز ومختص في مجالات الشباب والطفولة والتطهير التربوي، شغل مناصب إدارية تفقدية بوزارة الشباب والرياضة والطفولة. من بينهم الأعضاء أيضا نذكر محمد الحبيب العلاني خبير وتدريسي في قطاع التكوين المهني والتطهير البيداغوجي والمهارات العملية، ونختم بآخر عضو في المجلس هذا هو محمد سيف الله بن عبد الرزاق مختص وباحث أكاديمي في تطوير نظام التعليم وتكنولوجيا التربية والسياسات التعليمية. نأمل أنه هذه التركيبة تعطي الانطلاقة الفعلية لمؤسسة ينتظر منها وينتظر يعني بالنسبة للتوانسة ينتظروا من المجلس هذايا أنه فعلا يعطي سياسة تعليمية تربوية جديدة تواكب التطورات وتكون مساعدة لأنه نرسم مسار كفاءات في تونس، وهذا مش غريب على تونس وقت اللي تتمتع بمجموعة من المتميزين والأكفاء خاصة في المجال التربوي. نستقبل ضيفنا رئيس جمعية أولياء التلاميذ رضا زهروني. سي رضا مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
1: وبك أكثر تحياتي ليك ولمستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا يعطيك الصحة. حبينا نطلقوا بموقف أو قراءة المجتمع المدني التربوي اللي لصيق التفاصيل الواقع التربوي اليوم ويعرف شنو يحتاج الواقع التربوي. نعرف موقفكم من أولا من الإعلان عن انطلاق الفعلي لهذه المؤسسة والهيئة الدستورية المهمة في تاريخ تونس، ثم بعد شوية نتحدث ربما على تصوركم كيفاش ينجم يكون الصورة الحقيقية لهذا المجلس من خلال عملها. تفضل سيريفا.
1: شوف احنا ساعة اول بذات نحط التسميات هذوما اللي صار اخيرا في اطارهم القانوني. نعرفوا احنا المجلس متكون من 7 وزارات، الوزراء متاع المشرفين على الوزارات هذوما اعضاء، وكل وزير متربس يعين معناتها فرد من اكيد يكون من وزارته ولا التابع ليه في صلب الهيئه العليا للمجلس. دونك اللي صار هو السيد الرئيس معناتها ثبت 7 أعضاء ممثلين على الوزارات اللي هي موجوده في الهيئه العليا مع الكاتب العام للمجلس.
0: نعم.
1: معناتها هذا الهيئة بيدها مازال فيها 3 تقريب يلزمهم يعينوهم اللي هما رئيس الهيئة نتاع الخبراء ورئيس هيئة التقييم.
0: نعم.
1: واحدة فيها 14 عضو هيئة الخبراء وهيئة التقييم فيها 9 أعضاء مع ممثل عن النقابة اللي هي أكثر تمثيل. دونك مازلنا ما استكملناش
0: إرساء بقية الهيئات.
1: حتى الهيئة العليا ما كملهاش. دونك معناتها احنا في اطار اليوم وقت نحكيو على ربما اختصاصات توجهات شبي عين فلان شبي ما عينش فلان فماش مختص الخدمة مازالت، وثم بالاضافة الى انه في النص القانوني يقول لك الهيئة تنجم معناتها تلتجئ تدعو اي خبرة في تونس 1 و2 و3 عندما يرى ضرورة في ذلك. دونك احنا اليوم هالجدل حتى انا في صفحتي الخاصه قلت راه الجدل هذا عقيم ورانا قاعدين ندور في حلقه جوفاء على
0: خاطر بالضبط هذاك. علاش توضيحك مهم سيريفا انه راي مازال فما هيئات اخرى وعدد من الاعضاء اللي باش يكون فيها هيئه الخبراء، تحدثت على انه باش يكون فيها 14 عضو سيريفا.
1: هيئه الخبراء فيها 14 تقريبا وهيئه التقييم فيها 9 أعضاء مع امكانيه بعث لجان قاره كيما ينجموا يعملوا لجان وقتية أنت وطبيعة العمل أنت وربما الانتظارات أنت والإرجونس التأكد من العمل معناتها عنده
0: سيريفا. نعم. سيريفا نوعية الصوت مش واضحة برشا، ماذا بينا كان تغير مكانك شوية حتى الصورة المسموعة بطبيعة توصل للسادة المستمعين سليمة 100%، وهذا بطبيعة يخلينا نفهمه أكثر ونغوص أكثر في تفاصيل هذه المؤسسة اللي فعلا قلتي علقوا عليها توانسة أمال كبيرة برشا، خاصة في علاقة بصلاحياتها ودورها اللي هو رسم سياسة تعليمية تواكب التطورات في العالم. سيريفا حاضر
1: سيريفا؟
0: أيه. نعم. واضح واضح، نحاولوا يكون الصوت بالكيفية هذه. إذن كما ذكرنا معناها بعد المسألة التوضيحية اللي لابد أنه نفهموها أنه فما زوز هيئات أخرى إن شاء الله بشياقة على الإعلان عليها وعلى يعني تركيبتها، هيئة الخبراء 14 عضو، هيئة التقييم تقريبا 9 أعضاء. أنا بش نسألك سؤال هنا، هل أنه يعني الكاتب العام وأعضاء المجلس الأعلى للتربية والعلوم هم اللي يتكلفوا بمهمة تسمية بقية أعضاء الهيئات الأخرى؟
1: أكيد أكيد، من هم من المسؤوليات هم المشرفين على تسمية الاختيار الاختصاصات هم تسميتهم وتسمية وضعيتهم الإدارية، معناتها هذا الكل توا الهيئة المجلس عند كما تقول أنت انطلق في الشغل نتاعو كومسي إلى ديماري خدمنا دوك بعد هو شي دور كي حضر ميزانيته وش حضر برنامج العمل نتاعو أولوياته معناتها ما نستعجلوش على خاطر عنده خدمة تنتظر فيه. النقطة الثانية
0: أنت قبل ما نمشي للنقطة الثانية وأكيد ما زال بدنا وقت باش نمشي للنقاط الكل، لكن أنت ذكرت الميزانية، ميزانية المجلس الأعلى للتربية والتعليم هي تقريبا 10 ملايين دينار. هذا حسب ما تم الإعلان عليه بطبيعة، يعني بعض المعطيات تتحدث في هذا السياق. نقوله هل إنه كافي هذا المبلغ تقريبا حسب ما أنت تابع في المجال التربوي إنه فعلا النجم نبنو سياسة جديدة تربوية في تونس بمثل هذه الإمكانيات المادية اللي في نهاية الأمر مهمة جدا سي رضا؟
1: 10 ملايين دينار هذوما إذا موجودين روما نقول أنا مصاريف نتاع الفونكسيونمون انشغال المجلس معناتها خاطر شي يوظف عباد شي يخلص عباد فهمت عنده مصاريف
0: العام فما نفقات بطبيعة باش يتم إدارتها
1: بيان سور كله معناتها باش ينجم يخدم معناتها المجلس الفونكسيون كوريكتومون فهمت لكن وقت ناخذوا احنا الإصلاح في المعنى الحقيقي الإصلاح نرجع ديما الفصل 135 من الدستور معناتها ديما راهو انا بالنسبه لي انا كل اجتهادات خارج الدستور خارج القوانين راهي ربما تخرجنا من الفهم السليم للمهام نتاع المجلس الدستور شو يقول في الفصل 135 يقول راهو المجلس هذايا مطالب بابداء رايه ضرورة إبداء رأيه في كل ما يتعلق بالسياسات العامة وسماهم الخطط الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي التكوين المهني والتشغيل. علاش خذوهم مضمة وعلاش نص عليهم وعلاش تم بعث المجلس للعلاقة التفاعلية والتقاطعات الكبيرة ما بين القطاعات هذوما. معناتها انت اليوم تقري دخل ولدك ولا بنتك باش يدخل السنه الاولى ابتدائي باش يخرج في نهايه الامر بعد معناتها الدراسه في التعليم العالي ولا في التكوين المهني باش يلقى خدمه يخرج في اختصاص باش يلقى خدمه دوبا يخرج ينجم يخدم على روحه. دونك معناتها الرؤيه يلزم تكون رؤيه متكامله استشراف معناتها لكل التوجهات الوطنيه في الاقتصاد في التكنولوجيا ربما الاختصاصات نتاع الرقمنه الانفيرونمون المحيط معناتها فما اشياء فما ناس مستشرفين يعرفوا شنو اللي يلزمنا نخدموا عليه فما اختصاصات ربما نبعثوهم فما اختصاصات نستغناو عليهم على هيك فما الرؤيه هي رؤيه استشرافيه في سياسات اللي هي متقاطعة لخدمته هو باش يضمن التناغم التام بين هذه السياسات. وانا كان فهمتني ولا ما فهمتني
0: هو هذا
1: عبرت انا بالطريقه اللي زعما تفهم ولا لا.
0: بالضبط سيريزا، لكن هو المنطقي والعادي انه نعملوا قراءه لواقعنا، لكن في حال المنظومه التربويه ظهر لي الاف القراءات للواقع هذايا وتشخيص للنقاط اللي لازمنا نخدموا عليها. نصور الجانب هذايا يعني واضح. اليوم المطلوب هو الانطلاق مباشره بعد التشخيص هذايا للنقاط اللي لازمنا نركزوا عليها في تغيير السياسة التعليمية وفي وضع المناهج التربوية الجديدة.
1: أكيد النقطة دي احنا توعطينا الإطار العام، لكن النقطة البداية العمل المتأكد الخدمة اللي يلزمهم يخدموا عليها هي الإصلاح التربوي. معناتها اليوم الإصلاح التربوي يلزمهم قراءة مسؤولة، يلزمهم قراءة للواقع الخطير للمنظومة التربوية التونسية، مش مجرد نقول أنا سيروال معدي، لا يلزم يدرس المؤشرات نتاع المنظومة التربوية التونسية الكل، يقيم الخطورة نتاعها، يقيم الكلفة نتاعها على المجتمع، يحط هو معناتها أهداف معناتها سواء قريبة المدى متوسط المدى ولا طويلة المدى، فهمت، يلزم يكون عنده معناتها القدرة على استشراف المستقبل التربوي في تونس، معناتها التركيز على الأكبر الإشكاليات الموجودة باش ينجم نخرج من الواقع الخطير. أنا بالنسبة لي أنا في قراءتي أنا راه اليوم وقت نحكيه على النتائج السنة الدراسية في الامتحانات الوطنية هي نتائج كارثية بامتياز، وقت نحكيه على 100,000 منقطع سنويا على الدراسة راه رقم مهول وخطير بالنسبة للمجتمع التونسي بالنسبة للعائلة التونسية، وقت نحكيه أنه اليوم ما تنجح ما تقرأ ما تنجم تقرأ مش حتى تنجح إلا ما تدفع ونعرف أنه الكلفة نتاع الدروس الخصوصية هي في حدود 3 مليار دينار، هذا عقل ما فما نحكيه على العنف. دونك هذا اللي لازم نخدم عليهم، ما يخدمنيش هو يقول لي والله يا وش نبني لك ولا نزيدك ولا نقص لك، يقول لي أنا المؤشرات السلبية يلزمني نقص فيهم نقلص فيهم نهبط فيهم إلى نقول مستويات مقبولة، معناتها المؤشرات اللي هي نتاع النتائج اللي نتاع الإنجازات يلزمني نطلع بهم إلى مستويات اللي هي مرتقبة ومنتظرة.
0: يعني إذا كان نتحدث على أبرز الملفات اللي يلزم الانطلاق في نقاشها هي كما ذكرت أنت النتائج للانقطاع المدرسي، دروس الخصوصية، ثم ظاهرة العنف اللي تفشت برشا في الفضاء التربوي بصفة عامة. لكن يقول القائل هل أنه فعلا اليوم منظومتنا التربوية تحتاج لمراجعة المسائل هذه فقط، وإلا نبدو من أول وجديد ونشوف الدول ربما يعني التجارب المقارنة وين وصلت بالضبط في المجال هذه؟ لهني فما ضبابية فعلا، أكبر عنوان هو المنظومة التربوية والبرامج الدراسية يلزمها تتبدل وكذا وكذا، ولكن عموما يلزم عناوين رئيسية كبيرة يقع العمل عليها، وتقريبا يعني وجود الأعضاء هذه ينجم يمكن من السرعة في الإنجاز، وكل طرف وإلا كل هيئة تتكفل بعنوان رئيسي يخلينا نوصل للإصلاح التربوي فعلا بأسرع الأوقات.
1: أكيد هو شوف هنا بيت واحد ناخذ احنا أخذينا المؤشرات وقلنا نخدموا عليهم، نقول احنا مثلا بالنسبة لنا احنا نخدموا على المؤشر نتاع الانقطاع المبكر عن دراسة، واللي بالنسبة لنا أخطر مؤشر، خاطر إذا خدمت على الانقطاع المبكر عن دراسة بالأكيد أنك اشتهبت المؤشرات السلبية الأخرى إلى حدود مقبولة. إذا أنت قلت أنا في 10 سنين يلزمني نهبط بعدد المنقطعين اللي هما 100,000، معدل المنقطعين هما 100,000 حاليا، نهبط بهم بعد 10 سنين تفضيل ما بين المرحلة الابتدائية 6 سنين والمرحلة الإعدادية 3 سنين، وبو ألفان في نهاية المرحلة الإعدادية يكون وليو عندي 25,000 بس 100,000، المؤشرات اللي حكينا عليهم الأخرين السلبية كما الكلفة الدروس الخصوصية عرضوا كلهم شهبتوا، على خاطر في نهاية الأمر الريتم والمؤشرات الكل مربوطين بعضهم، وهنا وقت هو يقول أنا نحب نهبط إبا يلزم يخدم على الأشياء اللي قلت عليها من المنتين كل، يلزم يخدم على البرامج، يلزم يخدم على تكوين المدرسين، يلزم يخدم على واحد، يلزم يخدم على الزمن المدرسي، يلزم يخدم على منظومة التقييم، يلزم يخدم على الأشياء هذه الكل باش يوصل، على خاطر اليوم ما حسناش بحضور الاستراتيجية مدام راهو اليوم وقت تخبري انت قرار ربما وقت تقولي والله انا نشري 10 مدارس، اذا 10 مدارس نتاعك هذوما ما يكونش عندهم انعكاس ايجابي على مجمل اداء المنظومه التربويه، ولينا نستعنوا في حلول ترقيعيه. اذا تقولي انا والله توا ناقص هاي عندنا معناش توا سالت تبدو نقول انا ولا سارسم، إذا ما فماش علاقة تفاعلية ما بين القرار اللي خيته أنت والإشكاليات اللي عايشينه. دونك أنا من وجهة نظري مدام راهو كما قلت أنت نشوفوا البلدان المتقدمة مش عاملة وكيف تخدم وتسمع فيها مدام
0: أي معك سريدة
1: دونك والعباد الكل مدام الخدمة أنا ديما كتبت العديد من المقالات وفي كل في كل تدخل وركز على المرحلة الابتدائية.
0: نعم.
1: علاش ركز على المرحلة
0: لأنها هي الأساس هذه رأي منطقية يعني جدا وقت اللي احنا نبنوا على الأساس راهو في نهاية الأمر باش نلقوا نتيجة إيجابية 100% يعني المرحلة الابتدائية بالعكس يعني رغم اللي هي صحيح تكون الانطلاقة فيها في عمر صغير بالنسبة للتلامذة لكن راهي من أهم المراحل اللي فعلا يعني تخلي التلميذ يكتسب المهارات وتخلي التلميذ في الاتجاه النجاح ولا الكفاءة والقدرة حتى على بناء مستقبله لأنه في نهاية الأمر حتى اللي متميزش في الدراسة متاعه نجي متميز في حاجة أخرى سيدة
1: أكيد لا رأوا إن بعد أحنا المهم علاش المرحلة الابتدائية كما قلت أنت هي اللي ستبنى عليها بقية المسار الدراسي مهما كان المستوى اللي يوصلوا لولادنا والبنات لكن المطلوب في المرحلة الابتدائية خاصة السنوات الأولى متاع تعليم أولادنا وبناتنا هو التركيز على القراءة والكتابة والحساب.
0: بالضبط لهنا جينا لاقتراحاتكم سيريدا توا باش نتحدثوا على اقتراح المجتمع التربوي المجتمع المدني للتربوي منذ سنوات بتبيها عندكم النقاط الكل المطروحة في الواقع التربوي شنو الانتظارات وشنية مقترحاتكم انتوما اللي تنجم تكون انطلاقة فعلا لهذه المؤسسة الدستورية هاي.
1: هني قلت لك دوك يبدا المرحله الابتدائيه وقوي على القراءه ويركز على القراءه ولا على خاطر الاشكاليه الحاليه الموجوده في المنظومه التربويه التونسيه اذا هم مش فاهمين انه اصلاح 91 1991 اقر الارتقاء الالي في 9 سنوات الاولى نتاع التعليم تاع اولادنا وبناتنا وبالتالي ولينا ما نفهموا وما نعرفوا الخلل الا وقت يخلطوا هو مع عمرهم 16 سنه ويدوبلوا عدد المرات المسموح بها ومن بعد نقول لهم صحيح انت عمرك 16 سنه يجب تخرج أور العمل يبدأ من البداية تبدير البداية
0: يعني مهارة القراءة من بين أبرز النقاط اللي فعلا يلزم العمل عليها
1: القراءة والكتابة والحساب خاصة في الأربع سنوات الأولى من التعليم تاع الوليد والبنية زمان زمان الارتقاء المستحق معناتها اليوم ما فماش محاباه اللي يتعدى يلزم يتعدى من سنة إلى سنة بإمكانيات المدرسة العمومية مش إمكانيات التعليم الخاص
0: نعم
1: أين هذه الخدمة الكبيرة أنك اليوم بإمكانيات المدرسة بإمكانيات الزمن المدرسي اللي أنت تخدم عليه في القسم التلميذ يلزم يكتسب المهارات والمستويات على المعارف المطلوبة باش يتعدى من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن الثانية إلى الثالثة إذا أنت ضمنت التمشي هذه المنهجية هذه تلقى روحك تنقص في الدروس الخصوصية تلقى روحك تقوي في نسبة المعارف نتاع التلميذ وبالتالي ترفع له في نسب الأمل نتاعه في النجاح وإذا رفعت له في نسب الأمل نتاعه في النجاح يأتك الأحباط عند التلميذ وعند الولي بطبيعتهم أنك تنقص فيهم معناتها أمور مرتبطة بدرجة كبيرة مع بعضها المرحلة الابتدائية علاش نبدأ بها خاطر هي سهلة في الإصلاح اليوم تنقص وتنحي المواد اللي راو فيها توا قاعدين يخدموا فيها الوالدين اللي قاعده تتعب تعب في التلميذ اللي قاعده تلعب
0: تستنزف في وقت التلميذ والولي فرد وقت
1: فرد وقت يعطيك الصحه دونك نحيوا في المواد نخفوا على اولادنا وبناتنا
0: شنو هما المواد اللي تراهم
1: في نعطيوهم زمن اجتماعي باش يقراوا ميمطون ينجموا يلعبوا ينجموا يعيشوا طفولتهم على خاطر اليوم وقت نشوف اولاد وبنات عمرهم 6 و7 سنين يقراوا في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع ويقرأوا في سنة دراسية متاع 9 شهور ولا متاع 12 شهر
0: انت سيريدا قلت فما مواد ينجم يقع الاستغناء عليها شنية المواد هذية مع التركيز بتبيعة على الكتابة ولا القراءة
1: شوف المواد اللي عندها اللي ما عندهاش حتى علاقة بالقراءة كالبحوث وكالدرسوة والإيقان الأشياء اللي بالنسبة لي أنا في السنوات الأولى الأربع نتاع التلميذ لا يحتاج لها على خاطر هو يتمكن ومخه يكبر وقدرات نتاعه على الفهم ترتفع الأشياء اللي أنت تعدي فيهم 4 سنين باش يفهمهم
0: شنو مثلا المحفوظات ينجم يقع الاستغناء عليها
1: لا لا ما ينجمش الساقل. شوف المحكمه طونك الماده اللي انت تقريها له تخليه يفهم على خاطر المحفوظات اذا شاطيه محفوظات اوتوماتيكمون يقرا هو المحفوظات
0: دونك يفهم. لكن هي الماده هذه اللي ذكرناها المحفوظات راهي عندها مقاييسها وعندها طريقه تلقينها للتلامذه. فما كل معلم كيفاش معلم يحاول يمد المحفوظات هذه للتلامذه ويحفظها لهم يحفظ معاهم معناها في الكلاس ويفهمهم شنو معناها شنو المغزى اصلا من الانشوده هذيك ولا المحفوظه هذيك. ومعلم اخر فقط يكلفهم انه يقول له احفظ المحفوظات هذه تجيني الاسبوع القادم حفظها وكهو. لهنا حتى الطريقه راهي تفرض نفسها.
1: شوف انا بالنسبه لي انا ثم بعد عاطفي انا قريت انا قريت وقتي نعرف روحي وقت الماده علاش نحبها ونعرف روحي الاستاذ هكا علاش نحبه
0: بالضبط. ثم
1: اليوم علاقه عاطفيه يلزمك ترجع البليزير للكيد نتاع التلميذ مابقاش يمشي يقرا عن مضض يمشي هو يحب يمشي يقرا هو يحبك المادة هو بيده اللي عمل كيف على محفوظاته هو تلقاه إذا ضغطت حاجة هو يجي بجردك العلاقة هي تقريب سقراط قال كيفاش تحبني أنا نقريهم ونجحهم وهم ما يحبونيش. يلزم العلاقة ما بين المدرس والتلميذ والوريث هذا كيف أني تولي علاقة عائلية معناتها عاطفية نحبوا بعضنا رانا مش نتشمتوا في بعضنا ومناش نستخلوا في بعضنا ومناش عاملين مزية على بعضنا. دونك هذا يلزموا تخطط السنوات الأولى متى قاعدين ابتدائي وكما قلت راهو الممكن جدا جدا ونعطيك مثال أنه في فنلندا يبدأوا يقرأوا في عمرهم 7 سنين. احنا توا في المنظومة التربوية التونسية نحب نقريهم طاقة حتى في الخماسة معناتها ماذا بينا وكان يتولد يعرف يقرأ.
0: هذه راهي تدخل فيها حتى الولي شنو كيفاش ولا يفكر العقلية مجتمعية بصفة عامة في تونس راهي صحيح هذا ينابع من انه تقديرنا للعلم والمعرفة صحيح هذه حاجة مهمة وجيدة لكن فما ناس تتخمر بين ظفرين لدرجة انها كما ذكرت انت الصغير مازال يتعلم في خطواته الاولى يحب يدخل القراية ويلزموا بالتوقيت وهذا يساهم حتى في نفور الصغير اصلا من القرب
1: ما دام مع الناس تربح برا دوبلنا عام وبرا دوبلنا عامين
0: مش قضية
1: البروبليم نيبالا مش انك دوبلت ولا ما دوبلت لو بروبليم انك اذا انت درست قاعد تفهم قاعد تتعلم بالحق مش قاعد انت تتلقن في حاجات وتعاود فيها من غير ما تفهمها مش انت تلوش باش تاخذ 17 و18 في درس ورولك المعلم في ساعة دروس خصوصية باش انت عديت الامتحان مش هذا الغاية مش هذيك الغاية انك اليوم تدرج في مسارك الدراسي قاعد متأكد وحتى ابوك وامك معك متأكدين اللي انت قاعد تتعلم الاشياء اللي تتلقى فيها قاعد تفهم فيها. انا ديما نقول في كل تدخلات وحتى بعثات نقول في العائلة قيمة النجاح نقول انا الشرف الاساسي للنجاح هو
0: الفهم
1: راكي دفهم مش قاعد تعمل
0: وهذا عكس المعمول به اليوم. فما يعني منظومة الحفظ والتلقين أصبحت هي طاغية اليوم عادش فما فهم فعلا
1: عملوزوا احنا ولدنا باش يمشي المدرسة النموذجية لأن العددية النموذجية ثم المعهد النموذجي دخلنا في
0: أي واللي أكد طرحك للنقطة هذه واللي هي مهمة فعلا النتائج على مستوى الانتاج الكتابي في مناظرة السادسة يعني فعلا برشا كتابات وبرشا تدوينات في السياق هذه تأكد انه فما ثغرة حقيقية على مستوى يعني تلقين الطفل أو تدريب الطفل على منظومة الإنتاج الكتابي بصفة عامة واللي هي في الأساس ما عندهاش علاقة بالحفظ اللي ولا طاغي برشا في مدارسنا التونسية للأسف.

0: الخصوصية في المجال هذا.
1: هنا هو ذلك هو يقف على المؤشر هذا ويقول علاش الولاد ما يحبوش يعديه وعلاش اليوم عندنا نسبة النجاح هذه كارثية اللي هي عندها انعكاسات بعد على الاعدادي هي بيد عندها انعكاسات فيما بعد على الثانوي البكالوريا. دونك يلزموا نظرة ثاقبة ويلزموا ياخذ القرارات اللي يلزموا ياخذها على خاطر إذا شقعد يعالج لي في الأضرار الجانبية راهو ما نخرجوش من الإشكاليات اللي احنا عايشين فيها وبالعكس الأمور تزيد تعقد. يلزم يكون عنده رؤية استشرافية واضح ياخو معناتها قرارات كما قلنا احنا نخفوا في الزمن المدرسي بالنسبة للمرحلة الابتدائية عندنا الإمكانية
2: يعني حصة صباحية فقط المقترح متاعكم يمشي في الاتجاه هذا
1: ليش يمشي صباحية إذا الإمكانيات متاع المؤسسة التربوية تسمح بذلك الإمكانيات متاع عنده الأقسام ما يكفي وعنده الموارد البشرية ما يكفي
2: هي فما هي التجربة هذه انطلقت راهي حتى في الجنوب الشرقي على مستوى مدنين مثلا احنا موجودة وفما ترحيب كبير بها وعطت نتائج مهمة
1: أكيد. وحتى توا نحكيه على العنف ونحكيه على ربما أولادنا وبلادنا مخاطر التاريخ وقت اللي أنت تعطيهم حصة واحدة معناتها المهم يا أولادنا وبلادنا موجودين داخل أسوار المدرسة ولا في ديارهم معناتها أحنا كي نقلصوا في الوقت الوجود متاعهم خارج المؤسسات وقاعدين قدام الباب المدرسة ولا قدام الباب المعهد ولا قدام الباب الأعدادية قاعدين عرضة لكل المخاطر المحترف المحتملة. دونك معناتها اليوم وقت نغزروا احنا للمدرسة والمنظومة التربوية مكاش نعمل وزوم على ربما الإشكال على خاطرك الإشكال ذاك نجم نحلوه بالعديد من التدخلات مع دور الولي بينسور يلزم يتأكد ويلزم هو بيده يحرص ويتحمل مسؤوليته على خاطر الولي في نهاية الأمر حسب الدستور هو شريك الدولة في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم والرعاية والصحة. دونك معناتها ربما المراقبة الأمنية ربما المراقبة الإلكترونية قاعات مراجعة معناتها اليوم يلزم نخدمه وبنظرة تكون الخضر الرؤية متاعنا واسعة أوسع ما يمكن باش نجموا ناخذوا الإجراءات اللي هي تتكامل كيفاش نقعدوا احنا نركزوا على والله العنف المدرسي لو العنف المدرسي أرجع لأصل العنف المدرسي علاش الدروس الخصوصية أرجع لأصل متاع الدروس الخصوصية علاش وقت تخرج لي أنت منشور وتقول أنا متقري كان في المعهد وأنا يمنع عليك باش أنت تقري في دارك ولا في جراج مخليكش مشكلة هنا خذيت إجراء وقتي ربما الإشكاليات قل قدر المجتمع لكن أرجع أصل علاش الوليد والبنية يلتجئون إلى الدروس الخصوصية على خاطر أنت بالأداء متاع المدرسة العمومية المجانية
2: ما عادش كافي
1: إذا ما تكون مصعد اجتماعي ما يخلطش التلميذ باش يوصل المستويات مع المطلوبة
2: صحيح هذا هو الواقع سي رضا يعطيك صحة نكمل معاك يعني ربما
1: يلوش حاجة باش يكمل بها تو سامبلومون
2: بس
1: انت اذا تعطيه حاجياته من البداية وتمكنه في وسط الزمن اللي تقري فيه بامكانياتك بالمعلم الموجود بالكتاب الموجود عندك وتعطيه القدرات نتاعه باش يفهم وباش يتطور وباش وقت يقدم من سنة الى سنة يكون عنده المستوى المطلوب اوتوماتيكمون ضربت الدروس الخصوصية وضربت ربما حتى اشياء اخرى على المدى الطويل.
2: ان شاء الله نامل انه الانطلاقه تكون كما ذكرت انت يعني التركيز يكون كبير برشا على المرحله الابتدائيه مهم جدا الكلام اللي قلته سيدي ذا واكيد ما زلتوا باش تدوا بدلكم في الموضوع أي تفضل باختصار ما شلنا وقت سيدي ذا
1: مثلا فما لغه التدريس احنا تو فما برشا جدل فيما يتعلق بلغه التدريس نقريو الانجليزيه العربيه ولا نقريو الفرنسيه اليوم وقت تقري انت في المرحله الاعداديه المواد العلميه باللغه العربيه ثم تقريهم في المرحله الثانويه بالفرنسيه راك انت تحرم في التلميذ من حقه في النجاح وقاعد تخسر في زمن كبير وتعمل في دور
2: الزواج هذه هو اخرى صحيح
1: دونك انت هالوضع هذا نتاع اللغه على خاطر اذا انت ما تحلش مشكله اللغه عبات تحب تقري بالانجليزيه قال لا لغة العصر
2: بالنسبة للمرحلة الابتدائية
1: على خاطر أنا الهوية عربية الإسلامية
2: سيري ذا شنو تقترح على مستوى المرحلة الابتدائية هل إنه يقع يعني تدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية منذ السنة الأولى اللي أنا معمول بها مثلا في المدرسة الخاصة وإلا عندك اقتراح آخر وبهذا نختم وإن شاء الله نرجع مرة أخرى لنفس الموضوع سيري ذا
1: هو شو يلزمنا نقوي القدرات نتاع المتعلمين نتاعنا خاصة بالعربية والفرنسية على خاطر أمواك أنت تحب تبدل تولي تقري المارك والفيزيكوسيونس بالإنجليزية والعربية أخرى المنظومة الحالية ما داد أنت تقري في المات والفيزيك والشونس بالفرنسية يلزم تعطي قدرات كبيرة للمتعلم تاعنا باش يقرأ باش يطور قدراته بالفرنسية مع العربية نشوفها يعني خاطر لغة الأم وذيك لغة الأصل وذيك
2: طبعا هذيك ما نقشوش فيها
1: ما نقشوش فيها بينشوف وقت هو يطور

0: في مستويات نجم انت توقعنا سمحني جوج سنة كي انا قريت الانجليزية وانا تقريت في السنة الرابعة ثانوي سنو مش انا بارك معناتها الجيل نتاعي قرينا في السنة الرابعة يسنو بيش با انه عنا برشا اثارات اليوم تحدث في انجلترا وفي امريكا وعملت بحوث وشدت معناتها مسؤوليات كبار في بلدان تتكلم باللغة الانجليزية دونك تعليم اللغة مش مشكل
1: بالعكس باش يكون قوة ولا نقطة ربما دفع للتلميذ انه يتكون في كل اللغات اللي تنجم تفتح له ابواب من بعد ان شاء الله
0: أكيد دونك معناتها اليوم يلزمنا نفهموا ونحيوا كل جدل برشا كلام اللي قاعد يتقال ونقولوا يا ربي على خاطر في نهاية الأمر لأني راهو المدرسة هي المستقبل نتاع بلاد هي مستقبل فرد مستقبل عائلة مستقبل المجتمع مستقبل بلاد
1: يعطيك صح
0: نجحنا في معناتها نقول أن أنقاذ المدرسة التونسية رانا نجحنا بدرجة كبيرة في إنقاذ البلاد من الأشياء التافهة ونقول أنا السلوكات الشاذة إن شاء الله
1: بالضبط يعطيك صحة سي رضا وبتبيع هي خطوة هل المجلس الأعلى للتربية والتعليم خطوة كنا نستنوها كتوانسة اليوم أصبحت واقع إن شاء الله باش تنتج سياسات وتقييمات وتوصيات وربما عملها باش نشوفوه بقدرة المجلس هل إنه ينجم يحول مؤسسة نص عليها الدستور اليوم وعطاها القانون ونظمها يحولها إلى آلية مؤسساتية مؤثرة في مستقبل التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين والتشغيل في تونس لأنه المسألة سلسلة كاملة مترابطة. شكرا سي رضا زهروني رئيس جمعية توليات تلاميذ على حضورك معنا وإن شاء الله في فرصة قادمة نعطوك المجال أكثر للحديث عن هذا الموضوع اللي هو فعلا من بين أهم الملفات اللي تهم أو تهم الرأي العام بدرجة كبيرة. شكرا مرة أخرى سي رضا.
0: شكرا لكم على الدعوة وإن شاء الله قدر ربي قدمنا شوية إضافة
1: أكيد جدا برشا توضيحات وأكيد إن شاء الله تأتي تباعا لأنه هذا الملف سيطرح برشا مرات إن شاء الله في الإعلام التونسي بصفة عامة. شكرا سي رضا وصل معكم بعد شوية نستقبل ضيفنا الثاني.

0: الحصيلة.
1: وديما معاكم في منتصف الأسبوع في فقرة الحصيلة، نرجع لمنشور البنك المركزي الموجه للبنوك اللي يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وأجل تسديد القروض. بتبيع هو ملف اقتصادي ولكنه عنده بعد فلاحي بامتياز، ويتعلق بتوفير وأهمية توفير الإمكانيات المالية للفلاحة من أجل توفير المنتوجات الفلاحية في أحسن الظروف، وإحنا مقبلين إن شاء الله على موسم فلاحي كبير. نتابع المسألة هذه من خلال متابعة لجنة الفلاحة في البرلمان، ونستضيف معنا النائب عن اللجنة طاهر منصور. حضر معنا سيد النائب، مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم كل مستمعي إذاعة التطويل، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا، يعطيك صحة. إذن كما ذكرنا هو ملف اقتصادي، ولكن البعد الفلاحي متاعه يطرح نفسه اليوم، وجيد أنه نتحدث على توفير الإمكانيات، نتحدث على الإحاطة بالفلاحة من خلال هذا المنشور اللي يطلب مراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب، تعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية، وخاصة أجل تسديد القروض المخصصة لها. هذه من بين النقاط المطروحة فعلا عند الفلاح التونسي، وانتم متابعين ولصيقين لكل مشاغل الفلاح في تونس. سيد النائب تفضل، الكلمة ليك.
2: شكرا مرة أخرى. طبعا هو المنشور هذا يسمى المنشور عدد 7 لسنة 2026، صدر تقريبا قبل يومين، نهار 18/2026. بالضبط عنوانه هو متعلق بمراجعة مقاييس تمويل الزراعات الفصلية وأجال تسديد قروض، صادر عن البنك المركزي.
1: نعم،
2: هو يجي ضمن حزم الإجراءات وقرارات سابقة. ثم قرار طبعا هو مش معزول، جاء في إطار السياق كامل وفي ظل السياسة معناتها فلاحية وسياسة
1: غذائية
2: كاملة بما فيها الدولة،
1: وتبعني نجم يكون التوصيات زاد لجنة الفلاحة وتبعني مطالب الفلاحة.
2: خاطر ثم قلنا في تحدثنا ثم قرارات سابقة وصدرت في سنوات مختلفة، سواء كان معناتها كلها في إطار تمشي الدولة نحو تشجيع القطاع الفلاحي.
1: نعم،
2: معناتها صدروا سواء في معناتها فصول في قوانين المالية 25 و26، خاصة في معناتها 2025 تحدثوا على الفصل 27 و29 و30 و31، وكل هذه تحدث على معناتها مجالات مختلفة، زراعة الكبرى، زيت الزيتون، زراعة البطاطا، تربية الأراخي، كما تم قرارات أخرى خرجت عن طريق البنك التونسي للتضامن البتياس اللي رفع في سقف القروض كان في التسعينات والألفينات ما بين 9,000 و15,000 دينار، في 2023 طلع 60,000 دينار، في السنة الفاتة طلع إلى 100,000 دينار، وطبعا من جملة من التسهيلات في الإجراءات الإدارية.
1: نعم،
2: لكن الإشكال في سواء القرارات هذه كلها الفصول في قوانين المالية أو الإجراءات هذه تعاني من إشكالية، وهي البطء في التنفيذ.
1: نعم،
2: خطر نعمل قانون ونعمل فصل قانون جيد جدا في إجراءات فيها فائدة على الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، وفي فائدة على الاقتصاد وفائدة اجتماعية وغيرها، ولكن نبقى مدة طويلة حيانا سنوات وإحنا في صدور الأوامر التطبيقية لها النصوص القانونية. هذا
1: نعم.
2: اليوم إحنا رانا في حاجة إلى أن التسريع والخروج من المعرفة البيروقراطية، وراه الزمن ما يحانش.
1: المنشور
2: كنت حد طريق المنشور هذا نوضحه لي.
1: تفضل سي.
2: يمكن هو إدراجة من صور يلزم يكون إدراجة ضمن توجهات الدولة نحو شعارات تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، خاطر اليوم ثم تحولات عالمية كبيرة.
1: بالضبط،
2: أن تونس رانا معناتها نستورد تقريبا 95% من القمح الليل اللي هو موجه نحو الخبز والعجين وغيرها، 95% معناتها نستورد فيه، ونستورد فيه من أماكن اليوم تشهد توترات معناتها سياسية وحروب ما بين روسيا وأوكرانيا، والأزمة الموجودة في الخليج اليوم حول معناتها المعابر، هذا كل أدى إلى صعوبات في الولوج إلى مصادر الغذاء، مصادر الحبوب، مصادر القمح أساسا، والأعلاف بدرجة ثانية، الكل ارتفعت نظرا للتأمين والنقل، ومعناتها كل هذه أدت إلى صعوبة في الوصول وارتفاع الكل. هذا علاش اليوم جاء القرار هذا المنشور، رغم أن هذه معناتها مؤخر وهو أن تصل متأخر خير من أن
1: لا تصل.
2: هو شوية فيه بالضبط، هو فيه معناتها الترفيه في سقف تمويل التكتار الواحد، على خطر هي ما تنزيل مراجعة للمنشور اللي صدر في عام 87 اللي هو آخر مرة اليوم ما زي باش يراجع الأسعار دي. معناتها مثلا نحط على القمح, محل القمح قسمة زوز أنواع, الزراعات السقوية اللي يتراوح أساسا معناتها الهكتار واحد بجمع طول عليه يقترب موسمي 1,930,000 ملي يعني 1,930 دينار, في حين هذا في يخص السقوي. أما القمح البعلي ما بين 1,175 دينار وبين 1,415 هكتار الواحد, الشعير ما بين 350 و 940 دينار للهكتار. كيف كيف هذا
1: الأعلاف؟
2: لكن لا الأهم من هذا هو التغييرات في الإجراءات ما ثم تسهيلات
1: بالضبط. هذه وهذا اللي يهمنا احنا في النقاش معاك, نشوفوا موقفكم انتوما في نهاية الأمر. ثم حتى برشا فلاحة معاكم في لجنة الفلاحة حسب متابعتنا بالطبيعة, يعني يكون عندهم استثمارات في المجال الفلاحي. فجيد انه هل انه المنشور هذا باش يكون في صالح الفلاح, باش يعاونه, باش يعطيه فرصة فعلا باش يحقق الأمن الغذائي في نهاية الأمر, وهذا يعني مستقبل بلاد جيد انه نمشوا في النقاط اللي تخلينا فعلا نامنوا امننا الغذائيه في تونس في ظل التغيرات كما ذكرت العالمي.
2: هو هذا على مستوى نظري يتحدث على تسهيل الاجراءات.
1: نعم.
2: ما هو اداري عن طريق منصه تقريبا في اجل 8 ايام او اسبوع يقع معناتها الرد, مثال التراجع على السن القصوى, ظل كان يعبر قرض موسمي الا السن القصوى اللي يشوفوه 65 سنه تنازعوا عليها, لان اكبر الفلاحين اليوم مع الاسف هم كبار السن.
1: نعم.
2: التراجع عن الضمانات, ما عادش ثم ضمانات, معناتها التنسيق باش يكون مش عن طريق بنك الاحتضان فقط مع البنوك العموميه وهي معروفه. التسريع في الصرف طبعا وتحديد الاجال, يعني كيف نتحدث هنا على ان رفعنا في سقف المقر. اثنين, سهلنا الاجراءات الاداريه ونحيانا الضمانات وبصاير بسيط هامش ربح بسيط جدا, وحددنا أجال الرد على المطلب في مدة بسيطة أسبوع على أن الصرف يكون في أقرب وقت ممكن, على خاطر تعرفوا أن الخريف على الأبواب والاستعداد للموسم الزراعات الكبرى يعني توا بشي يب
1: إن شاء الله.
2: هذا الإجراء طبعا كما قلت هو جاي على انقاذ القانون الجديد اللي هو قانون 47 ل 1987 او منشور عفوا صدر عن البنك المركزي اللي كانت فيه اجراءات معقده جدا, فيها ضمانات وفيها معناتها شهادات ملكيه وفيها
1: نقول خني برشا صعوبات تكون موجوده قدام الفلاح. اليوم فما تسهيلات في الجانب هذا,
2: لكن رغم ذلك اليوم تبقى المبالغ اللي حددها المنشور هذا دون المأمول. خاطر كيف نتحدثوا على ان مثلا في القمح
1: باختصار في دقيقة وإن شاء الله مرة أخرى نرجع بأكثر تفاصيل,
2: لأنه بسرعة معناتها راه كلفة واحد هكتار قمح اليوم يتراوح بين 4500 و3500 دينار للهكتار, وتوصل في بعض الأماكن إلى 8000 و10000 دينار للهكتار, في حين الشعير اللي أنت بتعطيه 350 دينار للهكتار يتراوح بين 2000 و3000 دينار للهكتار. اليوم
1: فارق كبير حسب ما تتحدث.
2: أنا الراجع والخاصة في دحين
1: مراجعة
2: التحولات العالمية والمناخية, مراجعة مجلة المياه, الاعتماد على الفلاحة العصرية اللي فيها معناتها تعتمد كثرة الإنتاج وقلة الاستهلاك للمياه وللمواد الكيميائية وكذا, بدون هذا تبقى الإجراءات هذه معزولة. هذا عشان من الإجراءات تنزل بنا مقاربة شاملة. أهم حاجة هي مراجعة الخاصة الفلاحية ومجلة المياه.
1: واضح, إن شاء الله بالتوفيق لكم, وإن شاء الله على الأقل يكون فما هامش مساعدة من القرار هذا في نهاية الأمر, لأنه كما ذكرت أنت صارت شوية تسهيلات ماهيش كافية صحيح, ولكن ننطلقوا بالتسهيلات هذه في انتظار أنه يقع تذليل الصعوبات أكثر في سنوات قادمة في مواسم فلاحية قادمة. شكرا لك النائب على لجنة الفلاحة بالبرلمان طاهر منصور على حضورك معنا, بارك الله فيك. هيك نكمل معكم استمعينا الجزء الأول من حصتنا في منتصف الأسبوع اللي قانا معكم, يتواصل إن شاء الله حتى الماضي ساعة, نرجع لكم بعد نشرة أخبار الظهيرة.
0: منتصف الأسبوع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
4: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهيرة، تأتيكم من إذاعة تطاوين ومعكم فرح شندول. نتابع في هذه النشرة آخر المستجدات الجهوية. برنامج رائدات يقبل ملفات جديدة في مدنين، وإجراءات وقائية في بلدية تطاوين للتوقي من موسم الأمطار، وتعزيز منظومة التكوين المهني في جابس باختصاصات جديدة. في العالم، اعتداءات صهيونية جديدة على القطاع وشهداء في جنوب لبنان. في تفاصيل هذه النشرة، أعلن برنامج رائدات في صيغته الجديدة أنه تم القبول المبدئي في ولاية مدنين لـ 29 ملفا في انتظار الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية المتخصصة للغرض، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين فوزية كتار لزميلة تبرى الشيباني.
5: بالنسبة للبرنامج رائدات في حلته الجديدة، الفترة التي فتحت فيها المنصة تم تسجيل 112 ملف، تم عرض الملفات على اللجنة، تم قبول 69 ملف إداريا، وبعتالي عن طريق المحادثات تم إجراء محادثات للمعنيات، تم القبول المبدئي ل 29 ملف. هذوما إن شاء الله باش نشوفوهم، أول حاجة عندهمش إشكاليات في التمويل، عندهمش ديون، ونفعناها للوطني باش تتم معناها الجلسة الوطنية، وبعد إن شاء الله يعطونا الملفات اللي تمت الموافقة عليها.
4: إلى تطاوين الآن، واستعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من حصول تقلبات جوية في ظل المتغيرات المناخية، قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخلات الميدانية. خير الدين المدب كاتب عام بلدية تطاوين تحدث بالمناسبة لزميل خميس بوبطان.
6: في إطار استعداد لموسم أمطار الخريف والتوقي من مخاطر تجمع المياه والفيضانات، قامت مصالح بلدية تطاوين بتنفيذ برنامج ميداني استباقي شمل تنظيف وتسريح مجال الأودية والشعاب، إلى جانب تنظيف البلوعات ونقاط تصريف المياه الأمطار لمختلف مناطق المدينة، كذلك جهر الأودية وتنظيف جميع الأودية، كما التواصل بالتوازي التدخلات اليومية في مجال النظافة ورفع الفضلات بالطرقات والأحياء والساحات، مما يساهم في ضمان انسيابية مياه الأمطار والحد من استداد مجاري التصريف.
4: إلى ولاية جابس الآن، حيث يشهد قطاع التكوين المهني تطورا هاما في استقطاب المتكونين في 36 اختصاصا، وتعزز هذه السنة التكوينية باختصاصين اثنين في مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. تفاصيل أكثر يقدمها المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل نزار الخالدي، الذي تحدث للزميلة هند رزق.
7: بالنسبة لنا احنا عندنا دورة الخريف سبتمبر ونوفمبر في مراكز التكوين المهني، عندنا مجموعة مراكز التكوين المهني في ولاية جابس تقريبا توفر 1115 فرصة تكوين في 36 اختصاص، منهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني سامي. قطاع متاع التكوين المهني معناها قطاع هام وينجم يعاون الشبان على الانخراط في سوق الشغل، سواء بصفة مشغل وإلا بصفة صاحب مؤسسة. السنة عندنا زوز اختصاصات جديدة، عندنا مؤهل التقني سامي في التزويق الداخلي، هذه موجودة في مركز التكوين والتدريب في الصناعات التقليدية، وعندنا اختصاص آخر مطلوب ياسر في سوق الشغل اللي هو مرافق كبار، موجود زادة كيف كيف في مركز متاع الصناعات التقليدية. الحق المنظومة متاع التكوين المهني العمومية في ولاية جابس عليها إقبال كبير، خاصة من ولايات أخرى، وتعززت التجهيزات سواء في إطار مشروع إرادة ممول من الاتحاد الأوروبي، ما نتحصلنا على العديد التجهيزات في الفيبروبتيك في الدوموتيك في الباتيمون ايكولوجيك وفي غيرها من الاختصاصات اللي تستهوي الشباب.
8: من جهة أخرى حذر نزار الخالدي المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل في ولاية جابس من الفضاءات العشوائية للتكوين، داعيا أولياء المتكونين إلى الاطلاع على قائمة المراكز المعترف بها قبل أي إجراء.
7: تبقى نحذر الأولياء والشبان هذوما من سموهم الفضاءات العشوائية للتكوين، فضاءات غير قانونية. يلزم التحري في الفضاءات هذوما، الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، متابعة الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني على الفيسبوك باش نبعدوا على بعض التحيل، خاطر ثم مع الأسف بعض الأطراف اللي تتحيل خاصة في المجال شبه الطب. ونأكد أن في المجال شبه الطبي في ولاية جابس راهو عندنا زوج اختصاصات، اختصاص نتاع أوكسيليير دو في واختصاص نتاع تقني محضر صيدلي فقط، وسني اختصاص اخر اللي هو مرافق كبار. ما دون ذلك ما عندناش اختصاصات شبه طبية في ولاية جابس.
8: الى ولاية مدين مرة اخرى، واستعدادا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في مدنين بهذه المناسبة برنامجا لإحياء المولد. المدير الجهوي للشؤون الدينية في مدنين أيمن بن عمر يتحدث.
9: برنامج ضمن ما يقارب 944 نشاط مختلف ومتنوع، فيه محاضرات، فيه مسابقات ودروس، أيضا فيه ندوات وأختام قرآنية وأختام حديثية في كل المساجد وجوامع ولاية مدنين دون استثناء منذ بداية شهر ربيع الأول، واللي هو نحتفل فيه بالمولد النبوي الشريف، وحتى آخر الشهر يشرفوا على هذه الأنشطة السادة الوعاظ المحليين بالتنسيق مع السادة أئمة الخطابة والإطارات المسجدية. الأنشطة متنوعة، فيها أيضا بعض اللقاءات سيتم تكريم بعض الإطارات المسجدية من خلال هذه الندوات والمسامرات، وكما يكون هناك الموكب الرسمي تحت شراف السيد والي مدنين باش يكون هذه السنة بالجامع الكبير بمدنين بعد صلاة المغرب يوم الاثنين إن شاء الله. في كل المعتمديات أيضا ستكون هناك مواكب تحت شراف السادة المعتمدين بالتنسيق مع السادة الوعاظ المحليين.
8: في الشأن الوطني، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها. جاء ذلك خلال إشرافها أمس على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخططة التنمية للفترة 2026-2030. حددت وزارة التجارة والتنمية تصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من يوم أمس 19 أوت وإلى غاية 19 سبتمبر القادم. ونص قرار صادر عن وزير التجارة والتنمية التصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام الواحد، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام الواحد على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. كما قررت وزارة التجارة والتنمية التصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من يوم أمس. وأفادت الوزارة بأن هوامش الربح سريفة الذكر تطبق على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة ذات سعة نصف لتر ب 600 مليم، وذات 1 لتر أي لتر واحد 800 مليم، لتر ونصف اللتر 850 مليم، ولترين من الماء المعلب ب 950 مليم. إلى أخبار العالم الآن، حيث استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب 15 آخرون جراء قصف شنه طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية، فيما استشهد شاب آخر جراء استهداف دراجته النارية في مخيم النصيرات. وفي جنوب لبنان استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح أمس إثر انفجار عبوات نازفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي في محافظة النبطية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما وصفه بالعملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق ضد إيران، ضمن ما وصفها حربا اقتصادية وعملية تعزل على نطاق غير مسبوق على حد قوله. وتوعد الدول والمؤسسات التي تقدم لإيران أي نوع من الدعم بعواقب اقتصادية هائلة. في المقابل وصفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها شن حرب اقتصادية على إيران بأنها استمرار لحملة الضغط القصوى الفاشلة التي تشنها واشنطن. على صعيد متصل بالحرب الأمريكية الإيرانية، أفادت شبكة CNN الأمريكية استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الأمريكية بأن حصيلة الخسائر في صفوف العسكريين الأمريكيين منذ بدء الحرب مع إيران ارتفعت إلى 18 قتيلا و757 جريحا. انتهت نشرة أخبار ظهر، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تابعنا في هذه النشرة آخر المستجدات الجهوية. برنامج رائدات يقبل ملفات جديدة في مدنين، وإجراءات وقائية في بلدية تطاوين تحسبا من موسم الأمطار، وتعزيز منظومة التكوين المهني في جابس باختصاصات جديدة. وفي العالم اعتداءات صهيونية جديدة في القطاع وشهداء في جنوب لبنان. إلى اللقاء مع أجمل تحيات فريق الأخبار لهذه الظهيرة، حسن العياشي، عفاف لونيسي، ومحدثكم فرح شندول. إلى اللقاء.
10: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
13: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان،
1: ونحاول من خلال المساحة هذه نسلط الضوء على كل الأحداث والمستجدات اللي تهم الرأي العام بدرجة كبيرة برشا، مواضيع وطنية بامتياز. اليوم تم نقاشها في الجزء الأول، تحدثنا عن المجلس الأعلى للقضاء، ثم تحدثنا على منشور البنك المركزي، عفوا المجلس الأعلى للتربية مش القضاء، وإن شاء الله نطرحوه بأكثر تفاصيل حتى بطبيعة نفهمه وإلا نقرب الصورة أكثر للمواطن التونسي اللي ينتظر الكثير والكثير من المجلس الأعلى للتربية. الآن نمشي مباشرة لفقرتنا الموالية ونواصل ديما تسليط الضوء على المواضيع اللي فيها إضافة. نتحدث بعد شوية على الضمان الاجتماعي بعد شرط الركنة.
0: الصورة الكاملة، الصورة الكاملة.
1: في الصورة الكاملة اليوم نرجع للمجلس الوزاري الأخير اللي أقر الانطلاق في أعداد نصوص إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي، طبعا من أبرز الملفات المهمة والمطالبة خاصة منذ فترة طويلة بالإسراع في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وهذا تبعا للوضع اللي وصلته الصندوق الاجتماعية. مقابل هذا فما الحديث أو سياسة رئاسة الدولة اليوم هو العدالة الاجتماعية وتحقيقها على أرض الواقع. قراءة في الموضوع من خلال الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، حضر معنا. دكتور بدر مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تطوير.
1: بارك الله فيك. إذا ننطلق معك البارح أو قلت البارح نهار ثلاث بالذات في جلسة عمل وزارية تقرر طبعا الحديث أو النظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات هذه. دكتور، كانت فما برشا مطالبات في هذا السياق منذ فترة طويلة، وبعض النصوص اللي تحدثت في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، هل هو يعني العدالة الاجتماعية فعلا جزء من منظومة الضمان الاجتماعي وإلا مسألة أخرى؟ وبعد شوية نقدم معك في الحوار.
2: هو بالفعل موضوع متاع الضمان الاجتماعي كما تفضلت من المواضيع الهامة، وربما نحكيه على العدالة الاجتماعية من أهم المعايير اللي نجموا نطبقوا فيها العدالة الاجتماعية هي الضمان الاجتماعي اللي معناتها ما تماش تونسي ما تماش يتخلى أو يترفع على منظومة الضمان الاجتماعي، سواء في مستوى التأمين على المرض أو التقاعد أو بقية الخدمات. فاهتمام الحكومة بهذا الموضوع اهتمام بديهي، انطلاقا من ما ينص عليه الدستور من الحق في التغطية الاجتماعية ومن توجهات الدولة نحو يعني تكريس هذا الشعار، شعار العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية من خلال منظومة الضمان الاجتماعي اللي نعرفه أنه تمر بصعوبات لا محالة. حققنا مكاسب، وباش نكون واضحين راه مقارنة مع عدة بلدان، مش نقارن ربما مع البلدان الأوروبية وبعض البلدان العربية وبعض الأفريقية، راه في تونس عندنا مكاسب كبيرة ياسر في مجال الضمان الاجتماعي، ولكن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية جعلت أنه منظومتنا نتاع الضمان الاجتماعي ولات في حاجة إلى إعادة صياغة النصوص القانونية اللي مضى على البعض منها عقود. إذن التوجهات اللي وردت في جلسة العمل اللي وقعت أول أمس على مستوى الوزاري هامة جدا في وضع النقاط على الحروف وإعطاء البوصلة. ولكن ربما الحاجة اللي نحب يمكن ندققها بالضبط علاش الاجتماع هذا وقع في الفترة هذه بالذات، أنا القراءة متاعي هني في علاقة مع التزام الحكومة في نقاش قانون المالية لسنة 2026 أنه خلال هذه السنة يجب أن تقوم بإعداد وتقديم تصورها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، لأنه في قانون المالية 2026 وقع خلاف حول مسألة التمويل الصناديق الاجتماعية عبر المساهمة الاجتماعية التضامنية. والحكومة في المشروع متاع القانون قدمت فصل ينص على تمديد الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لسنتين 2026-2027. وقتها لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب قالت لا أنا مش ماشي نمدد يا أخوي، أعطيني أنت يا حكومة شنية وضعية الصناديق الاجتماعية وشنية التقارير المالية متاعها إلى آخره. الحكومة وقتها ما خلطت باش تحضر التقارير هذه. ففي الجلسة العامة وقع حل وسط، هو أنه يقع التمديد في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لسنة 2026 فقط، وعلى أساس أن وعدت الحكومة أن تقدم تصورها لإنقاذ الصناديق الاجتماعية خلال سنة 2026. إذن أعتبر أن الوثيقة هذه جاية في إطار التزام الحكومة مع مجلس نواب الشعب في تقديم ما تتصورها لإنقاذ الصناديق الاجتماعية، بل المرور إلى نقاش ميزانية الدولة لسنة 2027. بطبيعة الحال كما يقولوا رب ضارة النافعة، موضوع الضمان الاجتماعي الناس كل
1: بالضبط الضرورة تفرض نفسها اليوم. فعلا لابد من إصلاح جذري للمنظومة الضمان الاجتماعي بغض النظر على حتى الواقع الاقتصادي. سي بدر،
2: هي منظومة الضمان الاجتماعي فيها بعض الإشكاليات، وكلنا تابعنا على سبيل المثال في الأشهر الأخيرة مسألة العلاقة ما بين الكنام والصيادلة، كيفاش أنه ثرنا صعوبات مالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي جعله أنه ما يكونش وفير لالتزاماته مع الصيادلة، والصيادلة اللي اضروا نتيجة هذا التأخير وفي أكثر من مرة هددوا بقطع العلاقة مع الصندوق، وهذا بطبيعة الحال مش يأثر على المضمون الاجتماعي. كذلك لاحظنا بالنسبة لجريات التقاعد في الفترة الأخيرة، رغم الزيادات اللي وقعت تم تشكيات من ضعف الجريات وضعف حتى الزيادة، هذا يطرح معناته إشكاليات قديمة، ولكن تم إشكاليات جديدة اللي أشارت لها الوثيقة متاع المجلس الوزاري، وهي أنه المراجعة متاع النظام الاجتماعي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الديمغرافية التي طرأت على المجتمع التونسي.
1: بالضبط،
2: نحكيه بصفة دقيقة على مسألة التهرم السكاني اللي أبرزوا الإحصاء الأخير للسكان اللي وقع في نوفمبر 2024، واللي نتائج متاعه قاعدين نقرأ فيها ونستشرفوها.
1: صحيح،
2: انعكاساته على الضمان الاجتماعي كيفاش، هو أنه وقت اللي تقول التهرم السكاني عندك الفئة متاع الناس اللي فوق 60 سنة اللي مالش يوليهم متقاعدين قاعدة ترتفع. اليوم عندنا تقريبا 17%، ومش نوصلوا بعد 10 سنين تقريبا 20%. هذايا مش يكون عنده نتائج على الضمان الاجتماعي، لأنه في نفس الوقت اللي مش ترتفع الفئة متاع الناس اللي فوق 60 سنة مش يكون على حساب الناس اللي ما بين 15 و60 سنة اللي هما يمولوا في الضمان الاجتماعي. إذن هذه يلزمها تكون حاضرة في الإصلاح. هيك علاش الوثيقة ركزت في أول نقطة في الإجراءات، كما تلاحظوا هو الوثيقة فيها زوز أجزاء، الجزء الأول الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، الجزء الثاني المنظومة الصحية. بالنسبة للجزء الأول متاع الضمان الاجتماعي، أول حاجة ركزوا عليها هي التقاعد، لأنه اليوم بتشوف أنت السينسيس والسينربيس راهو 90% ولا 92% من نفقة متاحهم مش هي للتقاعد.
1: أي وتم التنصيص على النقطة هذه، هي ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وكما ذكرت أنت خاصة المعطى الديمغرافي والإحصائيات اللي نزلها معهد الإحصاء كانت فعلا دقيقة ودقيقة جدا، وتعطينا فكرة على مجتمعنا التونسي وين ماشي بالضبط، وكل الدراسات مشات في منحى التهرم السكاني لتونس.
2: بالفعل مسألة التهرم السكاني هذه أصبحت واضحة، وإلى جانب ذلك هناك إشارة إلى ضرورة ملائمة تشريعات الضمان الاجتماعي إلى أنماط العمل الجديدة.
1: نعم،
2: وهذه بطبيعة الحال ثم صفة موازية عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية لمراجعة مجلة الشغل اللي مش يكون عندها انعكاس بالضرورة على الضمان الاجتماعي. أنا مش نعطي مثال، ثم هذا ما يسمى اقتصاد منصات. شنو اقتصاد منصات؟ لكن الناس اللي نشوفوهم يخدموا يعني يوزعوا للبرار ينقلوا بعض البضائع عبر منصة, يجي على التليفون نتاعو مساج يقول له امشي هز البضاعة الفلانية من مدنين إلى تطاوين وإلا من تطاوين إلى مدنين وما شابه ذلك. الناس هذوما قاعدين يخدموا على وسائل النقل الخاصة نتاعهم اللي هما يعني سواء نخدم على موبيلات ولا على سيارة. والشكل الجديد هذا ما تماش مؤشر واضح قدامه يعني اللي يربطوا بالعلاقة هذه ماهيش واضحة. هذه مثلا في مجال الشغل ما تلقاهاش جواب. وهنا السؤال اللي طرح خاصة على إثر مصادقة منظمة العمل الدولية في شهر جوان الماضي على اتفاقية تخص عمل المنصات وتونس حاضرة وصدقت عليها, دونك تونس عندها التزامات. لو كان نسأل روحنا الناس هذا اللي يخدم على الموبيلات نتاعو يلا ندرا هو أجير لدى مؤجر
1: ولا الحالة هذه بالذات والمثال هذايا يحتاج برشا تفسير دكتور بدر. فقط نعتذر منك ونتوقف الآن لنرفع علامة سمع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوير وما جاورها, ومن بعد نرجع لك إن شاء الله دكتور.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة مستمعينا الكرام دائما لبرنامج زوايا أو عفوا منتصف الأسبوع اللي نتحدث فيه على كل المستجدات الوطنية. اليوم نتحدث ونذكر نتحدث عن التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اللي كانت محور جلسة عمل وزارية يوم الثلاثاء الماضي، ويعني التشديد أو التأكيد على الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. ضيفنا في السياق هذه مرة أخرى رحب بها الدكتور بدر الدين الأسماوي، خبير في الحماية الاجتماعية. دكتور مرحبا، ونواصل معك ديما نتحدث من بين أهم النقاط اللي ركز عليها المجلس الوزاري، هي كما ذكرت أنت أنظمة التقاعد وخاصة الأخذ بعين الاعتبار كل التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية اللي نعيشوها سواء في تونس وإلا غير تونس. دكتور نرجع لك في نفس النقطة، تفضل.
1: بالفعل ثم تطورات عرفها المجتمع واللي هي ما هيش منفصلة على التطورات على المستوى العالمي، خاصة أنني سألت العمل عن بعد واستعداد الوزارة لنص قانوني ينظم العمل البعد في القطاع الخاص، لأنه ثم نص صدر في 2022 بالنسبة للقطاع العمومي، لكن بالنسبة للقطاع الخاص ما ثماش الجانب هذا، وهذا مش ينعكس بطبيعة الحال على التصريح بالأجور وعلى المراقبة نتاعها، على ظروف العمل في الناس اللي يخدموا عن بعد، الصحة والسلمانية، هذه كلها مستجدات حسيت أنه الوثيقة اللي صدرت على اجتماع مجلس وزراء أو جلسة وزارية كان واعي بها، وأكيد أنه مش يأخذها بعين الاعتبار فيما يخص أعداد النصوص التشريعية. كذلك هناك حديث على حوكمة الصناديق الاجتماعية سواء على مستوى الضغط على النفقات، على مستوى تقريب الخدمات، على مستوى الرقمنة، وربما حتى إشارة إلى إمكانية توحيد الصناديق. هذه كلها من التوجهات الكبرى اللي موجودة في الوثيقة اللي تحدث عن الحماية الاجتماعية. ولكن تم الباب الثاني الذي لا يقل أهمية، وهو تطوير المنظومة الصحية. نقول المنظومة الصحية راهو في مستوى الخدمات متاع الضمان الاجتماعي، الصحة ما تنجمش تكون مفصولة على الضمان الاجتماعي. حتى لو كان نرجع لبداية الاستقلال، أول حكومة بدأت كانت فيها كتابة الدولة للصحة والشؤون الاجتماعية، كانوا مع بعض، يعني ما نجموش نفصلوا الصحة على التأمين على الصحة، خاطر الإنسان مهما كانت الإمكانيات متاعه ما ينجمش يعني يتكفل بها، إذن يكون ثم منظومة تأمينية. احنا بالنسبة لنا في تونس عندنا منظومة التأمين على المرض اللي يتصرف فيها صندوق التأمين على المرض، اللي في الوثيقة ثم تأكيد على مسألة التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. هنا ركز على مسألة تطوير العلاقة وتحسينها ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وبقية المتدخلين، سواء كانت المؤسسات الصحية العمومية أو مقدمي الخدمات في القطاع الخاص أو صناديق أخرى. هنا يعني ثم مشكلة بطبيعة الحال فيما يخص التمويل. ربما النقطة بين قوسين اللي لفتت انتباهي في الوثيقة هو غياب الحديث عن التمويل، ونتمنى أنه يقع تدارك الأمر، لأنه بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض نعرفه اللي عنده فايل على المستوى المالي، ولكن في نفس الوقت ما هوش قاعد يتحصل على المستحقات متاعه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبة للقطاع العمومي تحسنت شوية الوضعية، لكن كنت ننتظر فيما يخص الاجتماعية أنه ثم جواب، ربما في الأيامات القادمة يكون ثم جواب عن النقطة هذه باش ما عادش يعني تطرح المشكلة متاع التمويل. كذلك هناك حديث في الوثيقة هذه على تطوير المنظومة الدوائية وربطها بدعم الصناعة الصيدلية المحلية. ثم عندنا مشكلة عشناها في السنوات الأخيرة هي فقدان بعض الأدوية اللي مرتبطة ربما بالتوريد المواد، خاصة بعد الكورونا كل بلاد ولا تتخبي الدواء عندها احتياطا. ثم أيضا غلاء الأدوية المربوط أيضا بالتوريد، وثم يعني إشكاليات فيما يخص العلاقة بين مقدمي الخدمات والصيادلة. دونك ما نجموش احنا نطور منظومة التأمين على المرض إذا كان الحلقة الرئيسية في كل هذا الدواء فيه مشكلة
0: مفقودة.
1: المريض مش يعمل كونسلتاسيون، مش يعمل تصاوي، مش يعمل تحاليل، لكن بعد ده شي يبرى بالدواء. إذا كان الدواء مازال فيه مشكل، رغم أنه في تونس احنا نعتبر راهو متقدمين برشا في مستوى الاكتفاء الذاتي، يعني عندنا ما يقرب تقريبا 70% ولا حتى 75% من الاكتفاء الذاتي، ولكن كي تبقى ثم بعض المواد اللي نستوردوها من الخارج نجم تكون هذيك هي المواد اللي متعلقة بأمراض مزمنة اللي تولي معناتها أمراض حياتية، وأدوية حياتية وأدوية حياتية بطبيعة الحال تولي تهدد صحة المرضى. هيك علاش منظومة الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض دون إصلاح المنظومة الدوائية والصناعة الصيدلية المحلية تكون ما عندهاش معنى. وهنا تم حاجة أخرى لحطها نقيصة ربما في الوثيقة إن شاء الله الوثيقة هي مسألة التأكيد على تأهيل القطاع الصحي عمومي. حكاية على القطاع الصحي بصفة عامة احنا ما ننكروا لا ننكروا الدور الهام اللي يقوم به القطاع الصحي الخاص، ولكن إذا كان القطاع الصحي العمومي ما يقاش النهوض به بما يستجيب لانتظارات المضمون الاجتماعي وليس ثم مشكل. لا ننكر أن هناك تقدم وقع في المجال هذا في مستوى يعني البنية التحتية، في مستوى المستشفى الإلكتروني عن بعد ثم تطور لا ننكره، ولكن مازال القطاع الصحي العمومي يشكو نقائص، وهذا يراه عنده انعكاس على التأمين على المرض. نفسر كيفاش. وقت اللي أنا ولا أنت قدام ثلاثة منظومات اللي هي المنظومة العلاجية العمومية ومنظومة العلاجية الخاصة واسترجاع المصاريف، مفروض أنه الاختيار متاعي أنا ولا أنت ولا أحد المستمعين
0: أي شخص
1: يكون على أساس أنه نفس الخدمات موجودة، لكن طريقة التكفل تختلف. اليوم نلقاو أنه المريض المضمون الاجتماعي يضطر إلى الذهاب إلى القطاع الخاص، لأنه وقت اللي يمشي للقطاع الصحي العمومي ما يلقاش موعد قريب، ما يلقاش الدواء إلى آخره، وهذه مش تجعل أنه القطاع الصحي العمومي اللي عنده خبرة كبيرة ياسر يتراجع الأداء متاعه. حتى على مستوى الكلفة بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض راهو الكلفة في القطاع العمومي باللي يكون راهي تكون أقل. هيك علاش ضروري أنه يقع التأكيد في إصلاح منظومة التأمين على المرض والمنظومة الصحية على إعادة الاعتبار القطاع الصحي العمومي والاعتناء به أكثر من يمكن. هذا راهو ما يجموش يكون يعني يتفهم منه القطاع الخاص ما عندوش دور، لا، لكن كل واحد نعطيه حقه، لأنه راهنا في تونس ما نساوش اللي راهو عنا خبرات وعنا كفاءات كبيرة اللي جعلت أنه برشا يعني حتى أجانب يجيوا يدوي في تونس.
0: نعم. إيه لكن هذا أنا نطرحه من جانب حاجة المواطن التونسي المحتاج اللي فعلا اليوم تحدث على معطى ضعف المقدرة الشرائية، على غلاء المعيشة، برشا معطيات تخلينا فعلا برشا ناس كانت ربما تمشي للقطاع الخاص للتداوي، اليوم تراجعت شوية القدرة هذية وبدأت في القطاع العمومي اللي كما ذكرت أنت يشكو عدة نقائص كبيرة ولازمها التفاتة وخدمة كبيرة برشا دكتور بدر.
1: بالفعل هي توانتي أنا أشرت إلى نقطة هامة جدا، وهي ارتفاع نسبة تكفل المضمون الاجتماعي بالعلاج.
0: نعم.
1: معناتها رغم اللي يبدأ تو إنسان عنده كنام راهو المعدل متاع النفقات قاعد المضمون الاجتماعي يتحمل تقريبا 40-50% من النفقات، في حين أنه منظمة الصحة العالمية تقول أنه ما يلزمش

0: عمليات النقل، يولي الصحة تأثر على بقية المرافق، وتولي في صورة ما إذا مش يسكن في مسكن أقل ظروف صحية يولي ربما يمرض ويولي في حلقة مفرغة. هيك علاش راهو الاعتناء بالصحة، وقت اللي تعتني بالصحة راهو تنجم معناتها تربح برشا حاجات معناتها بصفة غير مباشرة. والنقطة الأخيرة اللي وردت في البيان متاع جلسة العمل هي مسألة تسريع التحول الرقمي. التحول الرقمي اللي يعني راهو الرقم أنا هامة جدا.
1: نعم.
0: وهنا النقطة الرئيسية اللي كانت معناتها سبب في العلاقة المتوترة ما بين المضمون الاجتماعي والكنام وبين الكنام والصيادلة هي مسألة هذه تفعيل بطاقة لباس بطاقة ذكية. راهو الاتفاق اللي وقع في 2019 بين الصيادلة والكنام تم على أساس أن يخلصوا في ظرف 14 يوم. كتقول 14 يوم يعني هذي على أساس أن وقت اللي تمشي أنت للفرماسي تعطيه البطاقة الذكية مباشرة يسجلها في وقت تتعدى معناتها الفاتورة للكنام. إذا كان ما عملناش بطاقة ذكية نجم تقعد الكنام 3 شهور 4 شهور 5 شهور ومت معناتها ما تخلصش. دونك هنا مسألة التحول الرقمي حاجة هامة جدا باش نجم نقدمه بمنظومة التأمين على المرأة.
1: شنو هو حسب رأيك دكتور التعطيل اللي سير على مستوى بطاقة لباس هذه إلى حد الآن؟ راهم برشا مضمونين اجتماعيين عندهم البطاقة وموجودة لكن ما يقاش تعامل بها إلى حد اللحظة.
0: أنا حسب المعلومات اللي عندي هو أنه إقرار البطاقة الذكية تم على مستوى القانوني وعلى مستوى الإداري منذ سنة 2007 منذ انطلاق العمل، لكن جاءت الظروف متاع 2010-2011 ونعرف يعني الاضطرابات اللي وقعت بعدين. تعملت يعني أبل دوفر مارشي في 2016 اللي ما جابش حاجة. يبدو أن الحكاية يعني فيها جانب تقني صعيد برشا أو ربما أشياء أخرى إدارية ما نحبش أنا.
1: هي موجودة البطاقة دكتور، موجودة. أنا شخصيا عندي بطاقة لباس.
0: البطاقة هذيك تتطلب تركيز بلاتفورم معناتها منظومة معلوماتية تجعل أنه الطبيب في البيرو متاعه يكون مربوط بالسيت متاع الكنام
1: أي. ويتم النفاذ بطبيعة
0: شبكة كبيرة شبكة كبيرة يعني من الترابطات هذه، ويكون الطبيب معناتها عنده تكوين في الجانب هذا باش أنت كي تمشي للطبيب وتعطيه البطاقة دون ما يحطها في الأورديناتور تخدم. هذه بدأ العمل بها بصفة محتشمة في القطاع العمومي، ولكن بالنسبة للقطاع الخاص موقعتش. هيك علاش البطاقة ذكية وقعنا توزيعها ولكن ما خدمتش. وثم حاجة أخرى أنه البطاقة ذكية وقت اللي وقع توزيعها الكنام كلفت البريد التونسي بتوزيعها.
1: نعم.
0: البريد التونسي ثم ناس وصل لهم وثم ناس ما وصلهمش ورجعهم للكنام، وتوا معناتها ثم بطاقات ما زالت ما توسعتش على مليها. دونك ثم بطء في العملية،
1: بطء كبير برشا كان ينجم يربحنا برشا وقت ويربحنا برشا إجراءات.
0: راهو كي نحكيو على رقمنا راهي رقمنا راهي حل سحري بالنسبة لك.
1: حل سحري فعلا.
0: تخيل انت معناتها نتخيل انا تو نتخيل نحلموا شوية انه واحد من مضمون اجتماعي يمشي للطبيب يعطيه البطاقة الذكية يسجل لا يعمر بلتان لا حد شيء مباشرة يعطيه أوردونانس يمشي للفارماسي ياخذ بنتاعه أو يمشي للتحليل ويروح للدار ما يعمر حتى ورقة وما يمشيش يشد الصف بالكنام باش يوصل كل شيء يتم عن بعد. وهذه راه ثم بعض الشركات التأمين الخاصة قاعدة تعمل فيها وقاعدة مربحة برشا يعني اللي عندهم ريجيم كونفونسيونيل كومبليمونتير. هذه معناتها يكفي أن الإنسان في الحي نتاعه يمشي للطبيب اللي نتاعه يعدي بعد يتعدى الفرماسي كيف كيف ما معناتها ربما حتى كان مش يخلص جزء يخلصه ويروح الروحه لا يمشي الكنام ولا يشد الصف ولا آخره. وهذه تمكن أنه الكنام تولي تنجم تخلص المقدم الخدمات بصفة سريعة وإلكترونية. وحتى بالنسبة للمضمون الاجتماعي أنا ولا أنت كما يخلصونا كيف كيف دونك الرقمنا راهي وخرنا فيها برشا. وهذه في صورة ما إذا الحكومة تحرص على تدارك هذا معناتها التأخير
1: إشكال.
0: أنا أعتبر حاجة هامة جدا. ولكن أنا بالنسبة لي كنجح نلخص نقول أهم شيء اللي مقاعش تناوله هو مسألة التمويل. لأنه
1: بالضبط أنا حبيت نسألك شنو هو مقترحك مطلع على هذا المجال في منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، كيفاش نجم تكون مصادر التمويل لأنها زادة مش هينة يعني يلزمها إمكانيات كبيرة جدا دكتور.
0: أول حاجة ثم كلمة وردت هامة جدا في البيان وعلى رأس على لسان رئيس الحكومة أنه هذا الإصلاح يجب أن يكون بتدرج. علاش بتدرج؟ راو هذه إرث متاع 30-40 سنة راو مش حلوة في 3-4 شهور. هذه الحاجة الأولى دونك بتدرج. الحاجة الثانية إذا كان مش نحكيه على التمويل يجب يكون عندنا معطيات إلى حد الآن على مدى مساعدة

0: همت تنويع مصادر التمويل في إنقاذ الصناديق. يعني زوز ملفات يلزم ندرسوهم بأرقام مش بمجرد يعني تأويلات. أول حاجة المساهمة الاجتماعية التضامنية اللي وقع إقرارها سنة 2018، لليوم ما زال ما ثماش أرقام واضحة قداش دخلت فلوس والتوزيع متاعها اللي جاء من القطاع الخاص قداش واللي جاء من القطاع العام قداش، وكل صندوق شخدا. هذه إلى حد الآن الأرقام مش موجودة. ولكن الحاجة الثانية الأهم هو أنه الإجراءات اللي وقع إقرارها في قانون مالية سنة 2026 متاع الأداءات الجديدة لتمويل الصناديق الاجتماعية إلى حد الآن زدنا ما ثماش تقدير حتى الستة شهور الأولى إش دخلت. دونك يجب نعرفه الإجراءات هذه قداش جابت فلوس وقداش نجمو نزيدو. دونك هذه المعطيات الأولية اللي يلزم تكون موجودة باش نجمو معناتها نستشرفوا. والحاجة الأخرى أنه كي نشوفوا مسألة الترفيع في المساهمات راهو الإجراءات اللي تعمت في 2019 بالنسبة للسين ار بي اس أنه وقع الترفيع في المساهمات وقع الترفيع في سن التقاعد أنقذت السين ار بي اس لمدة عامين ثلاثة وبعد رجعنا وين كنا
1: بالضبط. وهي الاقتطاع مثلا الآلي للأجراء مازال متواصل دكتور، ومثل عليها جدل كبير برشا حتى المواطن ما يعرفش علاش يعني وقع التواصل في العمل بها مقابل هذا فمش توضيحات للأجير.
0: تتحدث عن المساهمة الاجتماعية التضامنية
1: بالضبط. أي
0: بس المساهمة الاجتماعية التضامنية في 2018 وقت اللي صدرت، ربما نحكي هنا من الناحية القانونية، وقت اللي صدرت على أساس أنهي معناتها مش تكون دائمة، معناتها ولو صدرت في 2018 ما قالش إلى حدود 31 ديسمبر 2018، ولكن بعد حتى في 2022 وقت اللي وقع التفاوض ما بين الحكومة والاتحاد العام لتنظيم الشغل فيما يخص زيادة في الأجور، طالب الاتحاد بإلغاء هذه المساهمة التضامنية، ووقع الاتفاق وقتها على أساس أنه هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية ما تتبعها إلا ما يقع إنقاذ الصناديق. وحيث أن إنقاذ الصناديق كما يقول مثل الشعبي ينفذ لكم يقولوا يبطى شوية، يعني بالنسبة للمساهمة الاجتماعية التضامنية هي ما زالت رأي المساهمة الاجتماعية التضامنية،
1: لكن ما زالت وفي نفس الوقت ما حلتش المشكلة دكتور.
0: ما حلتش المشكلة صحيح، ما حلتش المشكلة هذه بالفعل. بالفعل الحاجة الأخرى اللي ربما تثير الانتباه جبت انت على التمويل هو أنه هنا نرجع للسؤال الأول اللي أبديته أنت فيما يخص التشريعات. اليوم نحن في حاجة إلى تشريعات جديدة، ولكن في نفس الوقت نحن في حاجة إلى تطبيق التشريعات الموجودة
1: صحيح.
0: والتي لم يقع بعد تطبيقها.
1: مثلا أعطينا البعض من التشريعات هذه اللي تنجم تخلينا على الأقل على أبواب الحلول الجذرية للملف هذا.
0: هو التشريع معناته جزء لكنه مربوط أيضا بالتمويل. مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات البحرية اصدر في أكتوبر 2024 وفي قانون المالية لسنة 2025 وقع إحداث أداءات وضرائب، ولكن إلى حد الآن مازال المرسوم هذا غير مطبق ولا تنتفع به العاملات الفلاحية، لأنه ثم أوامر تنص على كيفية انخراط هذه النساء هذوما، وهذا التأخير معناته كان ينجم وقت اللي مش تعمل انخراط بالنسبة للعاملات الفلاحية في منظومة الضمان الاجتماعي راهو تدخل فلوس. الحاجة الثانية هو أنه اصدر في قانون المالية لسنة 2025 اصدر القانون يتعلق بأحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، والحاجة اللي تقلق برشا هو أنه المساهمات في الضمان الاجتماعي بدأت من 1 جانفي 2025 0.5% على كاهل المؤجر و 0.5% على كاهل الأجير، لليوم ما نعرفوش قداش دخل أموال. وكذلك في قانون المالية 2025 وقع أحداث أداءات لتمويل هذا الصندوق، وإلى حد الآن لم يقع إصدار النص القانوني اللي يتعلق بكيفية إزداء منافع لمن فقد شغله لأسباب اقتصادية خارجة عن نطاقه، وهذه تطرح تساؤلات وتقلق المواطن، يقول لك أنا قاعدين يقصولي ولكن مش قاعد ننتفع. هذه زادة من المعطيات اللي ضروري أنه تقع عليها أجوبة باش نجم نقدمه باش نعرفه الفلوس اللي قاعدة داخلة قداش، وهل أني حلت المشكلة ولا لا. أعتبر أنه الوثيقة اللي صدرت على اجتماع الوزاري هامة ولكن هي ناقصة، ناقصة مسألة التمويل، ناقصة قطاع الصحة العمومي، وناقصة أجوبة على لماذا تأخر تطبيق التشريعات سواء في مستوى التمويل متاع الصناديق هذه، ولكن خاصة في مستوى المنافع. رأوا اليوم عندنا ما يقارب 400 أو 450 عاملة فلاحية اللي ينتظروا تطبيق هذا المرسوم. هي حاجة راهي ما يتمس فقط العاملة الفلاحية، راهي تمس المواطن التونسي في غذائه، لأن الناس هذوما النساء هذوما هم اللي قاعدين يوفرون الغذاء
1: بالضبط.
0: وهذا أيضا يأثر أيضا على الأمن الغذائي. احنا اليوم في العالم تشوف تطورات الجيوستراتيجية إلى آخره والتأثيرات، راهو اليوم كل واحد يحاول أنه معناتها يعتمد أكثر ما يمكن معناتها ذاتيا يوفر الغذاء متاعه، على خاطر الوقت اللي تقع يعني أزمة كما الكورونا وتقع حروب، راهم ما يفيدك كان الاعتماد على قوات ذاتية، وإحنا تبارك الله في تونس بلاد فلاحية قادرين أن ننجو ونكتفي ذاتية، سواء في مستوى الحبوب، سواء في مستوى الزيوت، في مستوى التمور، في مستوى المواد يعني الغذائية اليومية. وإحنا عندنا قدرة، وراهم تنجمش تنهض بالفلاحة إذا كان ما نهضتش باليد العاملة اللي تخدم من الصباح لليل واللي قاعدة تعاني في ظروف خاصة في مجال التغطية الاجتماعية.
1: بالضبط، هو فما يعني تحسين نوعا ما في المجال هذايا، وأكبر دليل بشوية كنا نتحدثوا على منشور البنك المركزي أمس بخصوص الفلاحين وتسهيلات شوية على مستوى القروض الفلاحية، وإحنا مقبلين على موسم فلاحي. يعني ذكرنا للمسألة هذه حسب قراءة المتابعين للشان الفلاحي يروا أنه فما تحسينات، فما تذليل شوية للصعوبات، ولكن ما زلنا ما وصلناش للمطلوب فعلا حتى تكون عندنا متوفرة الإمكانيات جيدا في القطاع الفلاحي، وهذا اللي باش يخلينا نأمنوا أمننا الغذائي. هذه يعني كمثال أخذناها دكتور. في نفس السياق أنت تتحدث على يعني الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، استبشرنا برشا كتوانسة أنه يجي التشريع هذايا ويقع تطبيقه، تعطيلات على مستوى هذا الصندوق وغيره من التشريعات، هو حسب القراءات التحليلية السبب الأساسي متاحة عدم إمكانيات، ما فماش تمويل دكتور بدر، وهذا ينسحب على كل القطاعات تقريبا مش كان في القطاع الفلاحي.
0: بارك الله فيك. في المثال اللي خذيته في مستوى الحقوق والمقاربة الاقتصادية اللي تحدثت عليها، ثم يعني إجراءات تنجم تقع في إطار الإمكانيات الحالية وفيها جانب الحوكمة إلى آخره، ولكن يبقى ديما راه الحل الجذري هو مسألة النمو الاقتصادي. يلزم نخلق الثروة، وباش نخلق الثروة نخلقها بالاستثمار، باش نخلق بالاستثمار كده ثم معناتها مناخ اجتماعي ومناخ سياسي مستقر، راهم النجم نقدمه إلا إذا كان تتوفر يعني مواطن شغل، خاطر مواطن الشغل مش تكون ثم أجور، والأجور مش يدولوا يدفعوا ضرائب للدولة، ومش يدفعوا المؤسسات أيضا معناتها المساهمات الاجتماعي. وهنا راهو كنت حدثت أنا في الجانب الاجتماعي، راهو منظومة الضمان الاجتماعي وإصلاحها راهي لا تستفيد منها فقط الفئات العاملة وكل شيء، بالعكس راهو حتى المؤسسة راهو في حاجة إلى معناتها أن يكون ثم مناخ اجتماعي ومنظومة ضمان اجتماعي توفر استقرار، مش المؤسسة الاقتصادية وصاحب المشروع بدا مطمئن. ما هي يطمئن وقت اللي العامل يمرض ويلقى معناتها تعويض على منحة المرض وهذا يرجع يخدم،
1: مش يكون فما استقرار.
0: يعني قوانين الضمان الاجتماعي يستفيد منها على حد سواء الأجير والمؤجر، يعني حتى المؤجر هو في حاجة إلى منظومة الضمان الاجتماعي مستقرة واضحة وتأمن وتخفف عليه الأمر، مع شوية التهاب التعويض على المرض والتعويض حول الشغل، تولي ثم مؤسسة لبي وقتها حتى ثم عاجز كيف ثم مؤسسة، يعني هو الجانب الاجتماعي يقوم به لمحالة، ولكن راه بقدر ما يثم خاصة الأمان الاجتماعي الاستقرار الاجتماعي ثم منظومة واضحة راهي يكون دافع للمؤسسة، وهكاك يولي ثم توفيق ما بين الحاجة إلى توفير العدالة الاجتماعية والمناخ الاجتماعي والحاجة إلى ديمومة المؤسسة الاقتصادية. المؤسسة الاقتصادية هي نفسها عندها توازنات، وصاحب المشروع من حقه أنه ومن واجبه أنه يحقق التوازن، ربما يقول ثم عنده ربح ذكور لكن ربح في حدود. لذلك علاش مسألة القرارات هذه راهي عندها معناتها أسباب اقتصادية، وستكون لها إن شاء الله نتائج إيجابية إن شاء الله على المستوى الاقتصادي.
1: نأمل هذايا. فقط في كلمة دكتور، الإرادة موجودة وما نشكوش فيها تماما أنه فما فعلا اهتمام وأهمية لمراجعة شاملة وهيكلية لأنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، ولكن أعطينا كخبير حسب رأيك وين ماشيين بالضبط في الواقع هذايا بالنظر لما تقوم به الحكومة والواقع زاد الاقتصادي متاعنا. باختصار شديد باش نختم معك دكتور.
0: باختصار شديد يلزم نخدمه ونحبوا بلادنا
1: بالضبط.
0: وراه منظومة الضمان الاجتماعي ثم هنا يعطيك الصحة عندي فرصة ثم كلمة وردت في البداية هامة جدا، يقول في البداية يلزم يكون ثم ضمان اجتماعي يكون من منطلق وطني ويأخذ على اعتبار الخصوصية التونسية.
1: نعم.
0: راه ما يلزمش نعملوا رسالة جاية من الخارج، والإشارة في البيان إلى أنه يلزم يكون ضمان اجتماعي واقع نابع من الواقع التونسي راه فيه إشارة إلى أنه قبل كانت هناك ضغوطات أجنبية وإملاءات من صندوق النقد الدولي. راه صندوق النقد الدولي قبل كان يفرض علينا تخفيض كتلة الأجور، وكان زاد يفرض علينا تخلي الدولة على العناية بالضمان الاجتماعي، وحتى وصل حتى في 2016 مراسلة عاد صندوق النقد الدولي يطالب بالترفيع في سن التقاعد. احنا بالنسبة لنا
1: نعم.
0: كان شرفه سن التقاعد ولا مش نخفضه ولا غيره، راهو بقرار مستقل وليس بإملاءات أجنبية مهما كان مجالها سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي وحتى الجانب الاجتماعي. راهم الأطراف الأجنبية حتى الجانب الاجتماعي يحبوا يدخلوا فيه.
1: إذن فرصة باش نخدمه كما ذكرت انت ونوصلوا للحلول العاجلة اللي يلزمها تكون في بلادنا على جميع المستويات سواء المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو غيره. شكرا دكتور بدر السماوي، بدر الدين السماوي الدكتور وخبير في الحماية الاجتماعية، على كل معطيات هذه. بارك الله فيك من كفاءاتنا في الضمان الاجتماعي، ولما لا يقع التشاور مع كل خبرانا في كل المجالات. شكرا لك سي بدر. هيك نكمل معاكم منتصف الأسبوع مستمعينا. شكرا لكم على حسن المتابعة. تحيات كل الفريق اللي أمن حصة اليوم، هدي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا فيصل في اللوحة الهاتفية. بعد شوية موجز الأخبار في أمان الله.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تماما لوحيدة ظهرا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن برنامج رائدات في صيغته الجديدة أنه تم القبول المبدئي في ولاية مدنين لتسعة وعشرين ملفا في انتظار الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية المخصصة للغرض، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين فوزية كتار. يشهد قطاع التكوين المهني بولاية جابس تطورا هاما في استقطاب المتكونين في 36 اختصاصا، وتعزز هذه السنة التكوينية باختصاصين اثنين في مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. وبالمناسبة حذر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بجابس نزار الخالدي من الفضاءات العشوائية للتكوين، داعيا أولياء المتكونين إلى الاطلاع على قائمة المراكز المعترف بها قبل أي إجراء. استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من حصول تقلبات جوية في ظل التغيرات المناخية، قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخلات الميدانية. في العالم استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب 15 آخرون جراء قصف شنه طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية، فيما استشهد شاب آخر جراء استهداف دراجته النارية في مخيم أنصيرات. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيشي، ألقاكم بخير.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية. نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة.
1: في زوايا المدينة العتيقة حيث تتقاطع الأزقة الضيقة وتنسج الجدران حكاياتها، تقف النوافذ شاهدة على تحولات الزمن. بين الخشب المنقوش والمعدن المتشابك تختبئ أسرار البيوت وتنعكس ملامح ساكنيها، فتغدو كل نافذة ذاكرة للمكان وللحضارات المتعاقبة. المهندس المعماري منتصر جمور، مدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث، والباحثة جهينة بترعة المسؤولة العلمية على مدينة تونس.
2: هي نوافذ تحمل عديد من التأثيرات متاع الحضارات اللي تتسمى الأصول متاع الشعب التونسي، اللي هي تواتر داخل المدينة العتيقة، واللي هي عندها الخصوصية والمميزات اللي ما عادش نقاوها في المباني الحديثة.
3: النافذة معماريا هو مصطلح يستعمل ليبين لنا فتحة في مستوى الجدار، وهذه الفتحة مختلفة من حيث الشكل، الحجم، المواد المستعملة لصناعتها ولوظيفتها.
2: وهي نوافذ هذه راهي كما الأبواب تحمل الذاكرة متاع هالحضارات اللي تواترت هذية، وتعطينا كنا المزيج اللي صار في الأنماط المعمارية والفنية، وهكذا تحمل معناها مميزات متاع الفترة معينة، مش كما الفترة الحفصية نلقى فيها تأثيرات معينة اللي هي موجودة على مستوى النافذة، مش كما التأثيرات اللي نلقاها موجودة في النوافذ اللي تبنيت داخل المعالم في الفترة العثمانية.
3: من بين النوافذ هي النوافذ المسطحة موجودة في مستوى الجدار، هي نوافذ عادة تفتح بواجهات الطوابق الأرضية، في غالب الأحيان تأخذ شكل مستطيل طولي، يمكن تكون زادة مربعة أو دائرية أو نصف دائرية، يحيط بهذه الفتحات الجدارية أطر من الرخام أو الكذال أو الحجارة. طبعا النافذة هي تأتي بالواجهات الأساسية للمبنى السكني أو الديني أو غيره، لتعكس مدى ثراء المالك الفضاء باعتبار استعمال مواد ثمينة، طريقة زخرف وحرفية في الزخرف ثمينة، كلها تعكس مستويات مختلفة لمالك الداء.
1: تعكس تفاصيل النوافذ في المدينة العتيقة هوية معمارية غنية تتشكل بحسب المنطقة والمرحلة التاريخية، فبعض المنازل نجدها مزودة بالمشربيات وهي هياكل خشبية دقيقة التصميم.
3: مشربيات أو مشربية هي سميت به تسمى نسبة إلى الإناء للمشرب اللي فيه الماء، لأنه يستفاد من النافذة بوضع إناء متاع ماء اللي هو مشرب الماء أو الإناء من الفخار فيه الماء، هذاك علاش سميت بالمشربيات أو المشربية.
2: أو بلغتنا الدارجة تونس الجنارية. الجنارية هي تتمثل في نافذة كبيرة ضخمة تطل مباشرة على الطريق العام متواجدة في الطابق العلوي، أنها هي منها نافذة منها شرف تلعب دورين، يعني من الداخل هي تكون مهيئة بدكاكين تفتح مباشرة على الطريق العام. الدكاكين هذه كانوا يقعدوا فيها النساء ينظروا للطريق العام بدون أن يتم معناها رؤيتهم من المرة من الخارج. والجنارية هي بالنسبة لمواد البناء المستعملة بها هي الخشب والبلور، على عكس النوافذ الأخرى اللي نلقاو فيها مكون آخر هو الحديد المطروق اللي يحمل العديد من الزخارف التقليدية اللي نعرفوها داخل المدينة.
3: المشربية أتت من الفترة الأموية من الحضارة الإسلامية نحو القرن السابع والثامن الميلاد، وتواصلت مع تعاقب الحضارات مع الفاطميين مع الحفصيين إلى الحضارة العثمانية اللي عرفت كذلك نماذج عديدة وتصنيفات عديدة من هالمشربية.
1: للنافذة في المدينة العتيقة وظيفة تجاوزت مجرد السماح بدخول الضوء وتجديد الهواء، فهي منفذ للتواصل مع الحي ومرآة تعكس العادات والتقاليد. كانت النساء يجلسن خلفها لمراقبة الحياة في الأزقة، وكانت مثل عيون خفية ترصد الحركة دون أن تفصح عن موقعها. هكذا حدثتني السيدة محسنة المرتدية السفساري والحافظة للعديد من الذكريات والحكايات.
4: المرأة ما يراهيش الراجل كتطل حتى حد ما نجم راهي تشوف وحتى حد ما يشوفها. إذاك على السماء وقناري حتى المستورة القناري يقعدوا ما في العشوية يبدأوا كفما بنك بدأ تحت الشباك يبدأوا قاعدين ننسى مع بعضهم كاستي ولا قهوة وهم قاعدين اللي تشبك واللي تطرز واللي تعمل في كسوة العروسة كل واحدة وكل بس نايحهم فمش مرأة في الدار بليش يصنع قناري شباك الخراج زلابية لليوم الغدوة موجودين في الديار.
2: ونعرفوا اللي في المدينة عنا تلاصق كبير جدا في المعالم، المصدر الوحيد للتهوئة الطبيعية والإنارة الطبيعية لمختلف الفضاءات داخل المبنى هو الفيناء، لذلك يتم استعمال نوافذ كبيرة الحجم نوعا ما مقارنة بالنوافذ الخارجية، وذلك لاستقطاب أكثر كمية من التهوئة الطبيعية والإنارة الطبيعية اللي هي من الشمس إلى آخره. معناها ديما في البناء نلقاو النوافذ اللي تفتح على الطريق العام هي نوافذ شد صغيرة الحجم، ويتم استعمال فيها الخشب اللي ما يتيحش الفرصة باش ننظر شنو اللي موجود داخل الفضاء هذاك، ديما الحفاظ على خصوصية المكان.
1: تظهر النوافذ المزينة بالحديد المطروق وهي تصاميم تعكس تفاصيل الحرف اليدوية التي تميز المكان.
3: ثراء وإبداع معماري وفني إلى جانب الإبداع الحرفي، باعتبار أن حرفة النجارة والحديدة والنقش على الجص والرخام وصناعة البلور وتشكيل تصميمات مختلفة على هذه المواد كان وجاء لخدمة العمار اللي منتشرة في المدينة كما دار بن عبدالله، دار حمودة باشا، دار رمضان داي، هناك العديد من القصور، دار لسرم.
2: كذلك نوع آخر من النوافذ اللي نلقوه موجود في معلم فقط، معناها داخل مدينة تونس العتيقة اللي هي مرتبطة بالعائلة الحاكمة في الفترة العثمانية، والنوع متاع النوافذ هذه نلقوه متواجد داخل دار البي اللي هو نسميه قصر البي زادا كذلك، معناه اللي هو من العهد الحفصي. قصر هذايا هو مركز الحكم، منين البي وإلا الداي وإلا السلطان الحفصي كان يحكم في البلاد. تم استعمال نوع خاص ذات خصوصية من النوافذ، واللي هي النافذة هذه نلقاها متواجدة في الطابق العلوي للجدار المطل على سوق البشامقية سابقا، وحاليا اللي هو اسمه نهج سيدي بن زياد. خاصية متاع النافذة هذه اللي تخول للبي اللي هو باش ينظر للخارج وينظر للأنشطة وينظر للحركية اللي موجودة في الخارج، بدون وأن الناس المتواجدين في الطريق العام ينجموا يشوفوه ويكون مكشوف.
1: نوافذ المدينة العتيقة بألوانها المتنوعة تشكل لوحة حية تعكس تاريخ المكان، من الزجاج الملون إلى الخشب الباهت، كل نافذة تروي قصة مميزة.
2: بالنسبة للألوان نجم نلقاو النوافذ ذات اللون الأزرق، نجم نلقاو نوافذ ذات اللون البني، نلقاو مستعملين بكثرة اللون هذا، مستعمل بكثرة سميت الدونيجر في القصور كما قصر دار حسين، كما قصر دار البي اللي هو مقر رئيس الحكومة إلى آخره. معناه نلقاو اللون هذا مستعمل داخل القصور الفخمة، ونلقاو كذلك فما زاد لون يتم استعماله بكثرة هو اللون الأخضر، وبصفة عامة اللون الأخضر ديك نلقاوه مستعمل داخل الزوي، داخل الزوايا متاع الأولياء الصالحين وداخل المعالم الدينية كما سيدي محرز مثلا، وإلا كما سيدي إبراهيم الرياحي، وإلا كما سيدي قاسم الجليزي، وهذا الكل يعاون لتحديد التأثيرات والأصالة متاع المكون المعماري هذا، وقدش يحمل من ذاكرة وقدش يحمل من زخرف خلوه هنا الحضارات السابقة، واللي في وقتنا هذا يلزم المحافظة عليهم النوافذ هذوما لأنه هو مميز من مميزات المدينة العربية. ولكن فما إشكالية اللي صناعية اللي يخدموا هالنوعية هذه بتاع النوافذ ما عادش موجودين، ولو موجودين بقلة قلة قليلة. كما نذكر مثلا سوق الحديدين اللي موجود في باب جديد.
5: بالنسبه لي انا نخدم وحدي، انا وحدي، احنا رتنا على بابا اكملنا بيسنا ما فماش نقصت ما عادش كيما قبل.
6: عادش موجودين صناعي، فما حاجات ما عادش موجوده. ما نجمش صناعي يخدم لك شباك زمني قديم ويقول لك زوز ملاي، اول حاجه ما تلقاش شكون يشري. اما فما لا ريستوراسيون، فما شكون يشري ويرمو ويصلحو ويقد ويحافظ عليه. انا ولد باب خضر، ولد حومه عربي، وتربيت في دار عربي. تهمني برشا التاريخ نتاع تونس والتراث وتقاليدها وخاصه الانتيكيتي. نحن ديما نقولوا لوبجيكتيف ونخليه حاجات للاجيال الاخرى.
1: هنا خلف هذه الجدران وفي عمق الأزقة ما زالت النوافذ تحرس ذاكرة المكان. بعض القصص تروى وبعضها يظل حبيس الشقوق والسوايا ينتظر من ينصت لهمسها، بأن الماضي لا يغيب بل يسكن في تفاصيل المكان.
0: كنتم مع نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة. نص وإنجاز هند السعيدي، إخراج أنيس باللونة.
1: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

الصراحة دلوقتي الدنيا فرحة بعينك بتقولي اصحى، دلوقتي الدنيا فرحة بعينك بتقولي اصحى، شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي، شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي، ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي، ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي، انا قلبي عنده حق لما شافك ودا، انا قلبي عنده حق لما شافك ودا، دلوقتي القلب احبك مقدرش اقول

مطهرني ليلاتي يا محيرني يوماتي يا مطهرني ليلاتي يا محيرني يوماتي يا منورني حياتي عليك الحلوة دي.

بكتر عليك الحلوة دي حبيت الدنيا أكتر ونمت الحلو الأكبر علمنا أكتر وبكتر عليك الحلوة دي عليك الحلوة دي ولقيت قدامي فرحة بعليك بتقولي اصحى ولقيت قدامي فرحة بعليك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حل لما شافك وده قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي القلب احبك مقدرش

زودني فيه واشتقت لكل فرحة بعينك بتقولي اصحى واشتقت لكل فرحة بعينك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي القلب احبك مقدرش اقوله

كبرنا وما بيزينا وتمنينا لوانا وطال الشوادينا وديني يا عيني في نار الهوى.

رايحين جايين بنغني وقلوبنا كمان بتغني وهواك.

خايف الايام ما تسيبش القلب في احلامه وتزرع له الشوق حواليه عيوني وقدامه صبرين عشان انا عايشين فرحتي وانا صبرين عشان انا عايشين فرحتي وانا.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي أتخركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم لعبة فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: والله يا اش بنقول لك، المسألة هذه صعيبة يا رب. زينب حتى لو كان كانت بنتي ما نعطيهاش البراني، في بر غير برها، ثم موت وثم مرض والغريب غريب يا راضي.
1: والحل يا سي الشاهد، عمار وزينب بيحبوا بعضها.
0: الحل عند ربي. الشيء اللي نعرفه الكسراوي أبد ما يوافقش لو تعطيه مال الدنيا.
1: تعرف سي الشاهد، الشيخ بكار البارح قال يعطيكم عباية جمالكم قمح وتروحوا لبلادكم وغدوا.
0: كثر خيرا. اسمع، كان هالصدقة ولا عشر نقبلوها وندعو له بالخير، وإذا كان هالتطريدة نمشوا من غير مقابل، صان الله من صان نفسه.
1: هو راو قصده يحب ولده ينسى وييس، نعرفه اللي عنده ولد واحد يدلى وفي الاخر يحصل فيه.
0: المهم احنا تو جاهدين هالمشكل على الكسره.
1: واش ظن يعمل لو يعرف؟
0: راجل مجنون، والله مجنون، يغرق في قسمه كسراوي.
1: صحيح، لكن عندك بيسمع؟
0: هذا اللي محيرني.
1: صحيح،
0: هذا اللي محيرني. انت يا راضي تعمل علينا مزيه، كيف توعي عمار؟ يمكن ياخذ

0: على وليدي واش صبرني على وليدي
1: يهديك بنتي يهديك
0: يسعليلي جيتكم بجناب ربي حسبوني واحدة منكم وليدي عبد الواحد مازال صغير لو كان يدخلون الحبس نبيع عليه بقرطين مكتوبي هي وحتى لو كان نبيعها ونعطيهم الفلوس ما يسيبوش عليلي
2: عليلي اسمع يا ولي اسمين ولدك تعدى علينا كل حرق لي عشتي خليه يخمر في الحبوسات ويتربى
0: صغير وانت واش اسمك
1: الكسراوي
0: يا سيد الكسراوي شي الله سيد الكسراوي ربي طول في عمرك راني هجاله ما عندي ويلي عديت عمري الكل نخدم عليه وعلى خوه مستكفي بروحه وهو الله غالب أنا جبت لكم علوش بيعوه ولا كلوه غير سامحوني وليدي
1: سامحوها راهي قليلة يا عم الكسراوي هشالة جتنا للدوار مش هيك يا عم الشاهد
2: ايه ما نسامحش الأول
3: والله تصلي على النبي اسمع يا حد هزي علوشك وروح لدوارك ولدك سامحنا هاني ماشي نسي بكر
2: سامحة من غير ما تشاورني يا شاهد راك كثرت أني المضرور ماكش انت
3: لا حول ولا قوة إلا بالله الكل مضرورين يا كسراوي المؤمن قلبه أبيض والولية هذه باش تتعذب أكثر من اللي يتعذب ولدها في الحبس هيا بري معايا لسي بكر هيا
0: يعلي شانك هو يستر حالي
2: ما نسمحش انت شاهد دي مرطيح كلمتنا في المين هني وانت ما عادش نتفاهم شاهد ما عادش نتفاهم
3: هني هذا سي بكر وانت كان عندك ليه ظلي عصر
2: ماشي

0: اي هذا ولدك مربوط كي العلو شاور بري حلي بري
1: وليدي عبد المحر مش عملت لي كذا تعمل
2: فمك حلي لي رجلي يمان
0: سلمي على الرجال اللي سامحوك
1: الرجال يكثر خيرك يا سي بكار يكثر خيرك ويعلي شانك يا بابا يكثر خيرك
0: اشكري هالراجل الباهي اللي جا معاك
1: يا سيدي يا راجل يا باهي ربي يحميك ويخليك ويعليك وينجيك وتروح لبلادك سالم يا بابا
3: امين امين يا رب العالمين والبركه في سي بكار
1: يكثر خيرك
0: ويكون في عالمك احد لو كان ولدك تخلي الحبس الا ما يضرب فيه سنين وانت تجري وتبكي وتخسري
1: فعلا وليدي
3: اسمع يا عزوز اسمع عرسيله عرسيله باش يجيب الذريه ويوكلهم من صورتك
1: يا بابا فمك الرب يا غالي يا بابا يا بابا
0: ان شاء الله هذه ريحه التوبه هاي يا سيدي هاي يا سي الشاهد
4: الوقت مازال صباح هاي نفطروا مع بعضنا المعروضه مربوحه ها هاي
0: يا وليده القهوة قهوة يا فيس عي
4: هاي تفضل حطي قدام الرجل
5: هاي تفضل عم الشاهد
3: بارك الله فيك سلم بنتي صحيتي صحيتي
5: بشفي ولهني
0: بشفي ليك بشفي ليك
3: قهوة ورايب وعسل وزيت وجردقة خيرات سي بكار خيرات
0: اللي قدامك الكل هذايا من منتوج هالارض العزيزة نايف فلاح بو على جد خويا ورث شتر الارض
4: لمكني تربي توب عليه باع اللي باع وليت شريت عليه وتو كل عام اقول له احرث الارض كاينها ارضك لمكني الفساد
0: الفساد لا هو تاب ولا ربي تاب عليه كان ريت اشد الطريق نرجع له منابه يا راجل الدنيا فانيه
3: كبرت قلبك وحافظت على رزق العيله الارض يا سي بكار ذهب في بلادنا نقولوا الارض بيعها مهان وشاريها معاني
0: صحيح صحيح
3: وفي بلادنا الأرض تجيب بعد عامين وثلاثة لكن اللي بيع الأرض يعايروه ويتغامزوا عليه
4: لمكنيت يا سي الشاهد ولدي عمار ما عندي كان هو واخته الرزق هذا الكل باش يورثه من غير تعب وأنا هي شابط في واحدة من بناويتكم

0: البارح يا سي بكار بلغتني وصيتك مع الرابي، قلت له إذا سي بكار مل من جيرتنا نروح له في أقرب وقت.
1: سيدي اعتبرها هدية، عبوا زويكم بالقمح ورحلوا لبلادكم من غير كلام. أي
0: كثر خيرك، رينا نشاور الجماعة ونعطيك خبر غدوة، والكلام هذا سر بيني وبينك.

0: يحب الهنش. ربي يبارك في الصباح.
1: أي أخلط يا قدور أخلط.
2: صباح الخير. والله عملت لي مليح.
1: صباح الخير والهني. كانك على مشكل ولد حدا أو تم على خير؟
2: إيه والله عملتك برمزية علينا الكل. العبد مخلطة والسماح يصفي القلوب. مزيتك فوق روسنا الكل.
1: الشر ما فيه خير يا قدور. واللي يحفر حفرة السوء يطيح فيها. وانت يا قدور أبعد على الشر تلقى الخير.
2: ما بعيد وربي شاهد. واللي شاكك فيه الله يسامح.
1: المثل يقول إذا كان المتحدث مجنون يكون السامع عاقل. احنا برانية نتجنبوا العداوات. وانت يا قدور من نهار الأول وجهتنا بالعداوة. عمل جهدك باش نرحلوا من هالأرض. ومشكل الفرس عندك فيه يد. والولد اللي البارح هجم علينا عندنا شك انت وراه.
2: هاني صبرت عليك نكمل. اصبر علي خليني نجاوب.
1: الكلام اللي سمعته مني رانا متفقين فيه. سوى دفعت على روحك ولا سكتت. لكن خذ رأي ننسوا اللي فات واحنا ولاد اليوم.

0: حدثني ودتنا بيه كبرت قلبها مش هيك يا هادي.
1: حتى عم الشاهد وشكروه يفك ودها بالحبوسات والبهذا واحنا زاد فكنا من عداوات في بلاد الناس.
2: يز يز يا طفلة بركة تحرك وادك اللحمات المخاطية
0: مشوي يلي تحب المشوي حد علفت البركوس والشاي المن يكتب هاك يا دادا هاك
2: هاتي هاتي بنتي هاتي استنوا استنوا ساعة نحبوا نشكر أولادنا رجالنا ليلة كل سهرين واحنا راقدين نشخر لو مش هم شدوا ولد حدا ما كانتش انهم متهون علينا علوشة مش هكا كسراوي دون الحق
3: الحق الحق كنا في خيار النوم وحشتي محروقة فوق راسي واني مانيش داري
0: وين عم الشاهد خلي خباية هو ورابح هم يتكلموا مع بعضهم ما يدري ايش يدبروا
4: تكلم لأولاد يا رابح يشدوا الأسى زينب يمكن تغلط وتهرب مع عمار
5: زينب تغلط غلطة زي هذه
4: يمكن عمار يخطفها حتى العين ما عادش يمشولها البلويت الروحة ديما يكون معهم رجل
5: هيا هيا يا رجل المشوي كملوه هيا بعد ما نشبع نعمل ضربات طبلة وقتها نعرف اللي معانا واللي ضدنا
6: تبغي نعمل عرس بعلي ابدا سيدي طبل من طول

0: زيد شوية زيد والله مش هو ولا هو
1: الهبرة الهبرة يا بنوية تراها مسنونا راشيات ودونا بالهبرة
2: والعظام اللي اسمهم صحاح يا رابح رديتونا حني والكلاب زي بعضنا
3: أستو بركة الليلة تو تشغل كلكم بالحم وما تنسوش خلوا بلاصة ما زالت المقرونة باللية أسمع طهر وانت خذ بايك من الأول
4: الفائدة في عم الكسراوي لو ما ضربش الطفل في المزرعة ما كانش هالطفل يهجم علينا ونشدوه وما كانتش حتى تهدينا هالكبش بقرونة
2: حاجة جيب حاجة
1: التاي التاي عادر أنا وكينش حمر رقاه مين يا أرض فريقة معاك ربي
3: طيب ما تسلك الدوارة زادة العصبانة يا

0: حسبها الكبده والقلب والرواري والخيره.
1: نسوين عندهم الحق بركوس كامل نشوه في ليله دي حتى القديد راهو باهي يصبر ويفوح.
0: نزيد نقول لكم ان الراضي يبعث ليكم قفه مليانه بالسكر والداي والكاكاويه والشاميه والعرس المقلي وحتى بنحلقوا فيها.
2: والله في هذه بلاد عرفنا رجال لهب معين، لكن يا خساره ما نقدوش نردوه للشميل.
3: ايه وقت حواش لواج يا عم الشاهد، شكون يعرف يمكن يجيب المكتوب واحد منهم البرنا.
4: الله لا يقدر عليهم، ربي يجيبهم البرنا على خير وفي الخير.
5: زينب هاتي شنو بامين،
6: تعالي تعالي تعالي. هيا
7: طه برا شوف البناويين راهم خرجوا لتالي، شوفوا من بعيد ما تكلمهمش، الخطر داير بينا من كل شيء.
6: ما بهاها اللمة والجملة، يا ريت هالدنيا تقعد هكا. والطاه ايش عامل معاك يا سلطانة؟ الطاهر الطاهر مش مفهوم، يطلعوا بكيف الحنش، مازال حاط عين عليك.
8: اني لا له ولا الغيرة، اهلي صعاب وولد عمي يستنى
6: على حسابك حد ما ترجعوا يضرب طبل العرس.
8: هذا ايش قال باباي؟ نتمنى تحضري العرس يا سلطانة انت والطاهر.
6: هيسون شبابك والطاهر شم جايبوا لي خويا ولا مولا بيتي؟
8: ثم شكون دهم علينا؟
6: هاي نهربوا هاي.
4: ما تخافوش ما تخافوش، هني هني الطاهر
6: الطاهر شتعمل هني؟
4: عساس من غير فلوس. ثم شكون بعثني وراكم؟
8: ها خايفين علينا ولا خايفين منا نهرب؟
6: والله
4: لا خايفين من الزوز. اهم جماعه جايين من دوار السالم. برو برو انتم برو برو، خلينا نعرفهم.
8: ما تخلوكش روحك يا طه.
4: اني ايش يعملوا بيا؟ الخوف عليكم. برو برو. من هو من هو اللي جاي مغات؟
9: عمار
4: عمار.
9: ايه جينا للمشوي يا طه.
4: مرحبا مرحبا. هاي ومن هو اللي معاك؟
10: الراضي.
4: اهلا بسي الراضي.
10: مرحبا. قلنا نسهروا معاكم شويه والراضي جايب ليكم معاه الزهومه.
3: لا لا لا لا، الزهومه من عند عمار. اهلا بيك اهلا بيك.
4: كثر خيركم كثر خيركم.
3: اشكون معاك ولا عامل عسل؟

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، منير العرقي، فتحي ميلاد، نور الدين العياري، سعيدة سراي، عزيزة برباش، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم بداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 و2028 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. ويتم استخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية والت أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع دي 17. يشهد قطاع التكوين المهني بولاية جابس تطورا هاما في استقطاب المتكونين في 36 اختصاصا، وتعزز هذه السنة التكوينية باختصاصين اثنين في مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. وبالمناسبة حذر المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بجابس نزار الخالدي من الفضاءات العشوائية للتكوين، داعيا أولياء المتكونين إلى الاطلاع على قائمة المراكز المعترف بها قبل أي إجراء، استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من حصول تقلبات جوية في ظل التغيرات المناخية. قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخلات الميدانية. أخيرا، وفي العالم استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب 15 آخرون جراء قصف شنه طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية، فيما استشهد شاب آخر جراء استهداف دراجته النارية في مخيم أنصيرات. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: شهر. الله يعينك، حضرتش الكهرباء
1: مريق. لا اما نصيحه، عود عمل لها لونتريتا في وقته.
0: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
1: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتريتا في وقته تخلصوا ليسانس.
0: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
1: دقيقه مدام، جست خنزيدو نفقدوا العجالي.
0: حتى العجالي داخلين في لونتريتيان؟
1: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
0: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
1: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
0: اي بي
1: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%.
2: الصيانه الوقائيه للسياره والمراقبه الدوريه للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقه. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا.

0: ما احنا جينا يا ما جينا وخدي وبينا طب وماله طب وماله ماله
1: إذاعة تطاوين.

0: الأشهار.
1: ملس خانة صح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا حتى في 17.
2: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منها خارج منها، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: دار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
1: كليماتيزور باير.
2: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
5: دي كليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. دي كليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار إذاعة تطوير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجبس سعيد خلفلي أن منصة سكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من يوم الغد على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. تتواصل بولاية مدنين فعاليات مهرجان الشباب تحت عنوان فكر قبل، حيث يحط الرحال في سادس محطاته عشية اليوم بمنطقة جلالة بمعتمدية أجيم من جزيرة جربة. تنطلق اليوم الخميس بداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,417 شهيدا و 174,360 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الخميس. أصيب 6 فلسطينيين بجروح مختلفة جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في الأغوار الشمالية ومدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، أحبائي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، بداية موعد جديد وأخبار رياضية متواصلة كالعادة على موجاتنا. وأبدأ الأخبار تنطلق باتحاد بن قردين، وتعاقد الفريق مع حارس النخبة لفريق الترجي التونسي مختار عيفاوي في شكل إعارة لمدة موسم واحد. نذكر أن الاتحاد كان برام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي، وهي المتوسط الميدان غازي العيادي، المدافع المحوري أشرف بوراوي، ومتوسط الميدان أيمن العمري، كيف ظهير الأيسر فؤاد التيمومي، بالإضافة إلى تاج الإسلام سالم. أيضا الفريق قام بتجديد عقود كل من حبيب يكن، برهان الحكيمي، إدريس المحرسي، وقيس فذيل. أيضا اتحاد بن قردين رسميا ضمن مشاركته في البطولة الجديدة للموسم الرياضي الجديد 26-27. انطلقت أول حصة تدريبية نتحدث على مستقبل جيبس نهار الثلاثاء بإدارة المدرب صالح داي في مراكب زريك بحضور 18 لاعب. وبخصوص سوق الانتدابات، نذكر أنه جليزة أعلنت عن تعاقدها مع 6 لاعبين، الظهير الأيمن نزار كسارة، لاعب الوسط يوسف كلابي، وأيضا المدافع المحوري إيهام بالمسمية، لاعب الرواق والوسط بالجاسم المهذبي أحمد الفزاني قادم من فريق الرلوي، وأخيرا لاعب الوسط أنس برياتي قادم من فريق وفي القفصة. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن حصتي التمارين الخاصة باليوم غدوة باش تكون مغلقة أمام الجماهير. قال فريق باب السويقة وأن القرار هذا جاء استعدادا لمواجهة الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تجمعوا في الحقيقة لقاء الكلاسيكو مع النجم الساحلي في مستهل الموسم الجديد. الشبيبة أو الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية بالقيروان توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادر، واليوم كان التعاقد الرسمي وانطلاق في الإشراف على الفريق إعدادا للموسم الجديد بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. لطفي القادري اللي كان سبق له تدريب عدة نوادي تونسية وخليجية. ديما مع أخبار الفرق التونسية، الهيئة التسييرية للنجم الاتحاد الرياضي المنستيري أعلنت في بلاغ لها عبر صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي عن دعوة كافة من خريطية الجمعية لحضور أشغال الجلسة العامة التقييمية المقرر عقدها نهار سبت 5 سبتمبر 2026 في 5 بتاع العشية بقصر الرباط بالمنستير. الهيئة السيابي اقتربت من حسم التعاقد رسميا مع كل من لامين بالاعب السابق للأولمبي البيجي والجيش الرويندي. أيضا فريق عاصمة الجلاش شارف على استرجاع كل من النادي تبيب بن زيتون اللاعب السابق للهلال السوداني وعزام التنزاني خاصة، والاتفاق حاصل بين جميع الأطراف. الإمضاء سيكون هذا الثنائي سيكون في قادم الساعات. بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت عن الجولة الافتتاحية، ونعطيكم مذكركم بالبرنامج اللي باش يتعب على زوج دفعات السبت والأحد 22 و23 أوت، فالأربعة ونص كل لقاءات السبت أمام حمام سوسة اتحاد المنستيري، الملعب التونسي نادي صفاقسي، تقدم سقية دير الشبيب العمران اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف، ولقاءات نهار الأحد أكيد الكلاسيكو كما ذكرت الترجي التونسي مع نجم الساحلي، ترجي جرجيس الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي يستقبل مستقبل مرسى ونجم المتلوي النادي الإفريقي. من المتفرقات الرياضيه لعب المنتخب الاولمبي والاولمبي البيجي الياس الضاوي كان انهى اليوم توقيعه لعقده الجديد مع نادي سانت اتيان الفرنسي اللي ينشط في الرابطه الثانيه، لعقد يمتد لمده 3 مواسم. كما ذكرت اليوم تم تجاوز كل الفحوصات الطبيه بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق ليه في هذه المسيره الرياضيه الجديده. نكمل اخبارنا الرياضيه بالليغا الاسبانيه الجوله الثانيه، لقاء اليوم بين رايو فالكانو مع ديبورتيفو ألافاس، وبالنسبة للقاءات كبيرة في كل من التصفيات المؤهلة للدور الأوروبي وكذلك التصفيات الخاصة بدور المؤتمر الأوروبي. هذه أخبارنا الرياضية، شنو عندنا من الأخبار الرياضية أكيد المواعيد متواصلة على موجات إذاعة تطوين. أجمل تحياتي نجاة تخليص، نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.

هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

منذ زمن بعيد في قرية من قرى مملكة بامبرا، كانت تعيش امرأة عجوز تملك ثورا سمينا. اجتاحت مجاعة تلك القرية، فخاطب زعيمها الملك قائلا: يا صاحب الجلالة، هناك امرأة عجوز تملك ثورا ضخما يمكن أن يغذي القرية بأكملها، ولكن العجوز لا تريد التنازل عنه. أعطى الملك أوامره للاستيلاء على الثور غصبا، وعندما حاول القرويون ذبحه لم يتمكن أي سكين من اختراق جلده. فتدخل الملك مرة أخرى، وبعد مفاوضات مع العجوز وافقت على ذبح الثور على أن تأخذ شحمه وتخزنه في جرة. عندما يخيم الظلام يذوب الشحم ويتدفق من الجرة، فيتحول إلى فتاة جميلة تبدأ على الفور بالكنس وتنظيف فناء المنزل المتواضع. ولكن مع أول ضوء من الفجر تسرع إلى الجرة حيث تتحول إلى شحم من جديد. لم يطل الأمر بالعجوز حتى اكتشفت السر فكتمته، لكن الفناء النظيف والبيت المرتب سرعان ما أثارا فضول الزوار القلائل. وهكذا لم يعد السر سرا، وانتشر الخبر في القرية حتى وصل إلى الملك. ذهب الملك ليستطلع الأمر بنفسه، فوقع على الفور في حب الفتاة الجميلة وقرر أن يتزوجها. كانت النهاية لتكون سعيدة، لكن على الشابة الجميلة أن تتجنب ضوء النهار وتحذر غيرة زوجتي الملك اللتان تسعيان للتخلص منها. وهذا ما حدث فعلا، فما إن سافر الملك لتفقد رعيته في أطراف المملكة البعيدة حتى فتحت الزوجتان أبواب القصر ليتدفق ضوء الشمس إلى الغرف المعتمة. وعلى الفور بدأت الشابة في الذوبان وسالت على الأرض، ثم تدفقت نحو الوادي الذي كان جافا منذ سنين. وفي لحظات تحول الشحم الذائب الذي كان بالكاد يملأ جرة العجوز إلى سيول هادرة، وجرى الوادي كما لم يجر من قبل. وهكذا ولد نهر النيجر. عند عودته حزن الملك ورمى بنفسه في النهر فتحول إلى فرس نهر، أما زوجته فتحولت إحداهما إلى تمساح والأخرى إلى سمكة دميمة. ومنذ ذلك الزمن وهم يعيشون معا في نهر النيجر.

من بوابة الأساطير والخرافات ندخل، وعلى الأرض السمراء نحط رحال، وعلى ضفة نهر النيجر يرسو بنا المركب. هناك حيث الخرافة والأسطورة بطاقة هوية تحملها الأشياء والكائنات على حد سواء.

0: نهر الحضارة.
1: يعتبر نهر النيجر ثالث أطول نهر بالقارة الإفريقية بعد نهر النيل ونهر الكونغو، وهو النهر الرئيسي في منطقة غرب إفريقيا بطول يبلغ 4180 كيلومترا، ينبع من سيراليون على ارتفاع 800 متر عن سطح البحر ليصب في دلتا النيجر في خليج غينيا على المحيط الأطلسي. قديما عرف نهر النيجر عند العرب باسم نيل السودان، ويرجح أن أصل كلمة النيجر من لغة التوارك الذين يسمونه إجرون إجرون، وتعني النهر الكبير أو نهر الأنهار. يمر نهر النيجر بغينيا، مالي، النيجر، البنين ونيجيريا. ويمكن للقوارب أن تبحر في النهر لمسافة 1600 كيلومتر في مالي وحوالي 640 كيلومترا في نيجيريا وأقل من ذلك في النيجر. والمنطق هنا أن تحمل مالي اسم النهر، لكن الاسم كان من نصيب النيجر ونيجيريا، وهذه من المفارقات الجغرافية.

وللأسماء مع الدول الإفريقية قصص طريفة. فمالي مثلا يعني اسمها في اللغة المحلية فرس النهر، ولعل لذلك علاقة مع خرافة ملك بابرا. أما الكاميرون فأطلق عليها الاسم مستكشف برتغالي كان يعبر نهر ووري ولاحظ أنه مليء باللوبيان فسماه ريو دي كاميروس، أي نهر اللوبيان. يشق مستكشف برتغالي آخر في القرن الخامس عشر طريقه غربا، حيث تقوده الجبال التي بدت وكأنها أنياب أسد، إلى تسمية المكان باسم سييرا ليوني. دولة أخرى وصلها البرتغاليون فوجدوا شيخا عربيا يحكمها اسمه موسى بن بيق، تحول بالنطق البرتغالي إلى موزمبيق وحملت البلاد اسمه. واستمدت جزر القمر اسمها من التجار العرب في القرن العاشر بسبب شكل الهلال الذي تتخذه الجزر الأربع. أما الجابون فتراءت للزائرين الأوروبيين الأوائل على شكل معطف بأكمام فأسموها جافوا وطعن المعطف. وأغلب البلدان حتى تلك التي أفلتت من براثن الاستعمار نجد لاسمها جذورا أوروبية، مثل ما هو الحال مع أثيوبيا التي لم تقع تحت الاستعمار إطلاقا، لكن اسمها مشتق من جذور يونانية تعني صفة البني المحمر. وأقدم جمهورية تأسست بوصفها دولة مستقلة عام 47 و800 ألف، وهي ليبيريا، اشتق اسمها من كلمة ليبرتي لأن مؤسسيها كانوا من الأمريكيين الأفارقة الذين تحرروا من العبودية.

الدلتا. الدلتا هي تكوين أرضي عند مصب النهر أو نهايته، والذي قد يكون إما محيطا أو بحرا أو بحيرة أو صحراء، حيث يلقي النهر بما يحمله من مواد عالقة نتيجة اختلاف طبيعة التيار وسرعته في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى تراكم ترسبات النهر مع الزمن. وأخذ اسم دلتا من الحرف الرابع للأبجدية اليونانية، والذي له شكل مثلث، لأن ما يلقيه النهر عند مصبه يتخذ نفس الشكل، أي مثلثا رأسه عند نهاية مجرى النهر.

0: دلتا النيجر، هي منطقة الدلتا الخاصة بنهر النيجر وتقع في نيجيريا، وهي منطقة كثيفة سكانيا تسمى أيضا أنهار الزيوت Oil Rivers، لأنها كانت سابقا منطقة منتجة لزيت النخيل بشكل كبير. على ضفاف نهر النيجر استقر الناس منذ 9000 سنة قبل الميلاد، ثم بدأت البلاد في الازدهار في القرنين 9 و11. وبالوصول للقرن 16 لفتت أنظار أوروبا، ووصل إليها المستكشفون الأوروبيون من البرتغال وإسبانيا، وأقاموا علاقات تجارية هناك. تعتبر نيجيريا من أكثر بلاد العالم تنوعاً على الصعيد العرقي والثقافي، إذ يعيش فيها أكثر من 500 جماعة عرقية، وفي نيجيريا أيضاً 527 لهجة محلية، وهي بذلك ثالث دولة في العالم من حيث تعدد اللهجات بعد غينيا الجديدة ب 840 لهجة، وإندونيسيا ب 709 لهجات. نترك مصب نهر النيجر لنجتف عكس مجرى النهر الذي ينبع من مرتفعات غينيا. نمر بالنيجر بلد المفارقات، ولعله في ذلك لا يختلف عن أغلب دول إفريقيا، بالرغم من أن 80% من أرض النيجر صحراء، إلا أنها ثرية بالنفط والذهب واليورانيوم، والنسبة المتبقية صالحة للزراعة، فهناك معادن وثروات وأحجار كريمة، وهنا زراعة وأشجار ونهر، نهر النيجر. لكن غياب الوعي وتكالب الأطماع الخارجية صنعت هذه المفارقة العجيبة، شعب ثقيل جدا على أرض غنية جدا. نواصل الرحلة لنصل إلى مدينة منزوية تقبع على منحنى نهر النيجر، كانت فيما مضى تلقب بجوهرة الصحراء المتربعة على الرمال. نحن في دولة مالي، وتحديدا في مدينة تومبوكتو، حيث تتلاشى الفوارق بين الحقيقة والخيال.
1: نهر الحضارة.

تومبوكتو أو تومبوكتو أو تيمبوكتو. يختلف النطق والمسمى واحد، لكن الواقع أن اسم المدينة التي تأسست في القرن العاشر للهجرة يتكون من كلمتين تين وبوكتو. تقول الحكاية إن امرأة من التويرغ اسمها بوكتو كانت تقيم على ضفة نهر النيجر، وكان الرعاة يودعون حاجياتهم عندها، فنسب إليها المكان بإضافة كلمة تين التي تقوم في لغة التويرغ مقام أداة التعريف.

المدينة التي تأسست على يد قبيلة تويرغ حظيت بموقع خصب قرب النهر، وكانت واسطة العقد بين شمال إفريقيا وغربها. فعندها تنتهي الصحراء الإفريقية وتبدأ السافانا. حافظت المدينة على بساطتها ببيوتها المبنية من الطين وأعواد الخيزران والقصب الذي ينتشر بكثافة على ضفاف نهر النيجر. ومنذ القديم غمر النهر أراض شاسعة حول المدينة ليحولها إلى واحة غناء. سرعان ما على صيتها فاغدت مقصد قبائل الصحراء لمبادلة البضائع والأغنام والتزود بالحاجيات الضرورية وخاصة الملح، حيث كان تجار الملح ينطلقون من تومبوكتو في قوافل تضم أكثر من 300 جمل، يقطعون مسافة شهر ذهابا وإيابا في صحراء أزواد الملتهبة التي لا ماء ولا عشب ولا ظل فيها، ثم يعودون منها بألواح الملح الصخري البلوري. ويباع الملح إلى اليوم على شكل ألواح كبيرة يتم تجميعها وصفها باستخدام خيوط مصنوعة من جلود الماعز. واشتهرت تومبوكتو بتجارة المواشي، حيث كانت تتوافد عليها آلاف القطعان من الأبقار والماعز والجمال تباع في أسواقها أو تتم مبادلتها ببضائع أخرى مثل سن الفيل وريش النعام وبخور السودان والصمغ والذهب والفضة. وقد أسهمت هذه الحركية التجارية على مدى قرون في إشعاع المدينة وأفرزت طبقة من العائلات الثرية، حتى أن أحد سلاطينها قام بأشهر رحلة حج في التاريخ إذ اصطحب معه قوافل من الذهب ووزعه على طول الطريق إلى مكة. لاحقا حين أصبحت تومبوكتو تحت حكم الدولة السعدية في المغرب، كان بمدينة مراكش نحو 2000 عامل لا شغل لهم سوى تحويل ذهب تومبوكتو الخالص إلى عملة. وسرعان ما وصل صيت المدينة إلى أوروبا التي سيرت رحلات استكشاف سرية انتهت ببسط نفوذها في المنطقة. وبدأ نجم تومبوكتو في الأفول، وهجرها أهلها من التجار والعلماء الذين رفضوا التعايش مع الاستعمار وتواروا في الصحارى.

مهلا، لم نغادر تومبوكتو بعد، فالمدينة الساحرة لم تكشف كل أسرارها، فتحت طبقة الذهب البراقة ثقافة وعلم وحضارة، لعلها الذهب الحقيقي الذي لا يصدأ ولا يفنى.

ترى أين؟ كيف تحولت تومبوكتو إلى مركز تجاري مهم حتى القرن الرابع عشر؟ وذلك بفضل موقعها كملتقى طرق بين تجارة نهرية عبر نهر النيجر وطرق القوافل عبر الصحراء. ويبدو أن التجار بلغوا قليلا في وصفهم حد الحديث عن بيوت أسقفها من الذهب. ولحقا عام 28 و800 ألف، حين وصل مستكشف فرنسي متنكرا بزي عربي إلى هذه المدينة الصحراوية، وجد بدل الأسقف الذهبية بيوتا طينية وطرقات ترابية. وبعده ب25 عاما تم تأكيد روايته من قبل مستكشف ألماني، غير أن هذا الأخير عثر على ثروة مختلفة للغاية، مخطوطات قديمة وكتبا قيمة لا تقدر بثمن. تختزن مخطوطات تومبوكتو جزءا هاما من تاريخ غرب إفريقيا، فالمدينة أنجبت علماء كتبوا في الفقه والعلوم الشرعية والفلسفة والعلوم والفيزياء والكيمياء والطب وعلم الفلك والأدب واللغة والتاريخ. ونشطت تجارة الكتب والمخطوطات وأدوات العلم في المدينة، خصوصا في أوج عهدها الزاهر حين كانت ملتقا للعلماء والطلبة من عدة أمصار. وتقول بعض الروايات إنها أوت في فترة من تاريخها نحو 25 ألف طالب علم يمولون كلهم من خزائن الأوقاف الإسلامية، وهو عدد كبير في ذلك الزمان. كما أنها كانت تحتضن 3 جامعات كبيرة ونحو 180 مدرسة قرآنية. وأثارت مخطوطاتها بما تحويه من كنوز تاريخية اهتمام مكتبة الكونغرس الأمريكي وجامعة هارفارد، فنسخت منها الكثير. كما تأسست مراكز للبحث فيها وحفظها، وتعالت أصوات لصونها من التلف والاندثار. ففي مكتبات تومبوكتو يقبع نحو 700 ألف من المخطوطات المهددة بالاندثار تقرضها الحشرات وتزحف عليها عواد الزمن. وفي عام 70 و900 ألف شكلت منظمة اليونسكو هيئة للحفاظ على هذه المخطوطات التي دخلت قائمة التراث الإنساني. تضم المدينة أيضا مجموعة من المساجد الأثرية مثل مسجد جينغراي الذي يقع في أقصى غربها، وقد بناه المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي الذي استقدمه سلطان مالي معه من الحجاز عند عودته من الحج. فكان ذلك بداية دخول الفن المعماري الأندلسي للمنطقة، وقد صنفت اليونسكو هذا المسجد عام 92 و900 ألف ضمن قائمة التراث العالمي.

إضافة إلى جوهرة الصحراء، تعرف تمبوكتو بمدينة الأولياء، إذ يقول أهلها إنها محمية بنحو 333 وليا صالحا، تنتشر قبورهم ومزاراتهم في جميع أرجائها، ويؤمن جانب كبير من التمبوكتيين بالخرافات.

والخوارق، فهم يقولون إن المدينة لا يمكنها أن تستقبل النفوس الشريرة، وينصحون من في نفسه ذرة حسد بأن لا يزورها لأنه سيمرض. وفي المدينة تنتشر طرق الصوفية مثل القادرية والتيجانية والشريلية، ولها مشايخ ومريدون يقضون الليل في الزوايا يتلون الأوراد والأذكار.

يبدو أن تومبوكتو أسرتنا وسنترك النهر يواصل سيره إلى دولة أخرى، لكننا لن نبتعد عن ضفته هنا في مالي في قرية كناو على ضفاف نهر النيجر، حيث ولد علي فاركاتوري عام 39 و900 ألف، وهو الابن العاشر لوالديه والوحيد الذي بقي على قيد الحياة. يقول توري: فقدت 9 إخوة، كان الاسم الذي أعطي لي هو علي، لكن التقاليد الإفريقية تقول إنه عندما يموت عدد من الإخوة تقوم الأسرة بإعطاء الطفل لقبا غريبا. في حالة علي كان الاسم الغريب الذي منح له هو فاركا، هو يعني الحمار، وهو حيوان محبوب لقوته وصبره وقدرته على التحمل. لكن دعني أوضح لك الأمر، يقول علي: أنا الحمار الذي لن يعطي لي ظهره أحد.

وهو صغير، توفي والده أثناء خدمته في جيش الاحتلال الفرنسي، فاتجهت الأسرة جنوبا بمحاذاة النهر لتستقر في قرية نيافونكي، القرية التي أسمها فركا لبقية حياته وطنه، ارتبطت به وارتبط بها وخلدها في موسيقاه وأغانيه.

0: اتسمت علاقة فركاتوري بموسيقى البلوز بالجدل، إذ منحه الإعلام ألقابا لم ترق له على شكلة جولي هوكر إفريقيا أو بلوزمان أوف أفريكا. يقول فركاتوري: يسألني الصحفيون دائما نفس الأسئلة عن البلوز، أقول إن كلمة البلوز لا تعني شيئا بالنسبة لي، أنا لا أعرف البلوز، أنا أعرف التقاليد الإفريقية، أما الموسيقى التي تطلقون عليها البلوز فيمكنني منحها اسمها الصحيح، بإمكاني أن أسميها أجناني، ويمكن أيضا أن أسميها جابا أو أمانداراي أو أماكاري. إنها الموسيقى التي تعزف على الجيتار المحلي ذي الوتر الواحد أو الأوتار الثلاثة. أنا أحترم جولي هوكر وأقدر عبقريته كمترجم للموسيقى الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن موسيقاي هي الجذور والجذع، بينما هو الفروع والأوراق فقط. ربما كان مارتن سكورسيزي على حق حينما وصف فناتوري بأنه يشكل الحمض النووي للبلوز، فمن خلال الاستماع إلى أسطواناته المختلفة يمكن للمرء أن يرى بنفسه كيف تأخذ إيقاعات وآلات مال التقليدية مركز الصدارة. غنائي، يقول توري، كان وسيلة للتواصل مع الأرواح، ويضيف: أتحدث عن الأبقار، الحقول الخضراء، عن الرجل المتواجد وحيواناته في البرية، عن صوت النهر، أتحدث عن الحب والانسجام داخل الأسرة. كل هذه الألحان لديها مفرداتها، أسطورتها وقصتها. أما فلسفته البسيطة فيعبر عنها بالقول: إذا عرفت شيئا ولم ترغب في تقاسمه مع الآخرين، إذن أنت شخص أناني. فقد جئت بعد شخص وسيأتي شخص آخر من بعدك، لهذا خلق الله الموج في النهر والبحر، بعضها يرحل ليأتي البعض الآخر. في عام
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من حصول تقلبات جوية في ظل التغيرات المناخية، قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخلات الميدانية. أعلن برنامج رائدات في صيغته الجديدة أنه تم القبول المبدئي في ولاية مدنين ل 29 ملفا في انتظار الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية المخصصة للغرض. يشهد قطاع التكوين المهني بولاية جابس تطورا هاما في استقطاب المتكونين في 36 اختصاصا، وتعزز هذه السنة التكوينية باختصاصين اثنين في مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. في العالم، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 223 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم الخميس تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تحييد عدد من الحوثيين بينهم قيادات وتدمير العديد من المعدات والآليات العسكرية للحوثيين. نهاية الموجز، والآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، وتليها النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 20 أوت 2026. نعيش في استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة، الريح جنوبية شرقية جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بخليج جابس هذه الليلة سحب أحيان كثيفة كثيفة، الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح جنوبية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، محليا 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا الريح غربية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 25 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح غربية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية متوسطة. بخليج جابس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والريح جنوبية شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: أغاني في البال،
1: أغاني في البال.
2: كل غنوة الفرح كان الجرح كان.
3: موجز الأخبار.
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلن برنامج رائدات في صيغته الجديدة أنه تم القبول المبدئي في ولاية مدنين لتسعة وعشرين ملفا في انتظار الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية المخصصة للغرض، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين فوزية كتار. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بيجاب سعيد خلفلي أن منصة سكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من يوم الغد على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. تنطلق اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا عملية تسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. تشهد عديد محطات الوقود بالعاصمة منذ صباح اليوم الخميس حالة اكتظاظ وطوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود، تسببت في تعطل حركة المرور، وذلك على خلفية اضطراب في عمليات التزويد ونقص في كميات المحروقات. أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي الجنوبية اللبنانية تسليم موقعها في هذه المنطقة إلى اللواء السابع التابع للجيش اللبناني.
3: بلاغات.
4: في فقرة البلاغات تعلم وكل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية العموم أن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب انطلقت من يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري بداية من منتصف النهار وتطور وصلوا إلى يوم الجمعة 28 من أوت 2026، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي viscolaire.education.tn. يعلم المكلف بالكتابة العامة وتسيير الشؤون العادية لبلدية جربة حمت السوق أنه يتعين على الراغبين في الحصول على رخصة في استغلال موقع لوكلاء البيع بسوق الجملة للخضر والغلال وسوق الزيتون بجربة حمت السوق تقديم ملفات متكونة من الوثائق التالية: مطلب باسم كاتب عام بلدية جربة حمت السوق، بطاقة عدد 3 ونسخة من وصل إيداع مطلب في الغرض، قائمة اسمية في العمل والأعوان المقترحين للعمل بالسوق، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية. حدد آخر أجل لقبول قبول الترشحات يوم 30 من سبتمبر 2026 بدخول الغاية. نهاية الموجز وفقرة البلاغات في أمان الله.

0: كل طو مش نجر تحت موب صيف
1: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربشك هو اش بش يعملولي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعبك تعلي سين تبرين نبيع بيه وطلف رحبيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا البخوية بخي
4: هاي الولاد الفمية بيه
5: طي يا ولاد طي ابوك وراسي
4: هاي هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة
7: ايش فيه
2: مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسيه
7: ولا لي ولا لي مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
2: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه ولا لي
2: تكلم فيه
7: مسيه ولا لي
2: مسيه
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
2: مسيه يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياة. أسايل أسايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع نادية سلموك.
3: عسلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامج أصايل على إذاعة تطاوين حتى الثمانية مع بعضنا. تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في أي مكان، تحية لكم اللي تتبعوا فينا ديما في الموعد معنا في أصايل وفي كل مواعيدنا على إذاعة تطاوين حتى الثمانية مع بعضنا في مواكبة جديدة، في إطلالة جديدة معكم كالعادة، في مواكبة لهم التظاهرات، الأنشطة الثقافية، المهرجانات اللي مازالت متواصلة، الحافلة تقريبا في كل المدن وغيرها من المتابعات الجديدة وآخر الأخبار و آخر البلاغات زادة كيف كيف اللي نذكركم بها ديما في كل مرة. بعد شيء باش نعطيكم فكرة على الطقس ودرجة الحرارة بالنسبة اليوم، وخاصة غدوة بعد غدوة اللي هي باش ترجع ترتفع تقريبا توصل حتى 46 درجة في مدن الجنوب الشرقي والجنوب بصفة عامة. نعطيكم بعد شوية تفاصيل على الطقس ديما في آخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي قدموا ديما معطيات جديدة بخصوص الطقس. انتم مرد بكم على رواحكم، سيسر رواحكم، صحة تبثى الناس اللي بحرت اليوم واللي خارجين للبحر، شاء ربي معكم، سيسر رواحكم في الثنية أهم حاجة. ونزيد نسلموا على الناس اللي تتبع فينا في ديارهم اللي في الخدمة متاعهم وين ما كانوا معنا، تحية لكم الكل. إن شاء الله ننسوكم حتى الثمانية في متابعات جديدة كما قلت وأخبار جديدة، وأهم حاجة ده برشا موزيكا حلوة ومزينة إن شاء الله تعدوا بها ثنية وانتم عاملين جو ديما معنا. وزاد كيف كيف الناس اللي في أي مكان وين ما كانت موجودة وتابع فينا، إن شاء الله ننسوكم ديما مستمعينا الكل، تحية لكم اللي تتبعوا فينا في أي مكان في تونس ولا خارج تونس اللي يسمعوا فينا على اللافيم ولا زاد على سيت انترنت متاعنا. أحسن محمدي معكم في الجانب التقني، حبيب خراس في غرفة الهاتف، ونادي سلموك ترافقكم اليوم استثنائيا من أمام الميكرو. تحية لكم الكل، أولى أغنيتنا بصوت الفنان آدم، ورجعينا.

كوكتيل سمعناه بصوت الفنان اللبناني آدم الخمسة واربعة عشر دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم ديما في الاستماع وين ما كنتم معنا مستمعين إذاعة تطاوين الكل. الطقس اللي باش يكون اليوم تقريبا بارد شوية خاصة في الليل، فما انخفاض في درجة الحرارة توصل حتى 27 درجة الليلة في تطاوين، 28 في مدين و29 درجة في جابس، وتقريبا درجة الحرارة بالنسبة لليلة متقاربة في مختلف ولايات الجمهورية. يبقى الطقس معناها عامة صافي إلى قليل السحب. بالنسبة اليوم العشية الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب، والحرارة كما قلت في الليل عامة بين 25 و30 درجة، عفوا فقط 34 درجة بالجنوب الغربي فقط. بالنسبة للطقس غدوة وبعد غدوة تقريبا بداية من نهار السبت اللي يكون باش يكون يعني طقس سخون شوية، ارتفاع بفارق يتراوح بين 16 درجات بالجنوب خاصة بداية من نهار 22 أود. أغلب مناطق البلاد تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة نهار الأحد ونهار الاثنين زد 24 أود، تتجاوز المعدات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات كما قلت، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي. ينتظر أنه ينخفض الطقس والحرارة نهار الثلاث 25 أول، ثم تعود إلى الارتفاع من جديد إلى غاية نهاية الأسبوع، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. إن شاء الله ربي برد علينا ديما نقوله، نستحفظ على رواحنا وإن شاء الله ربي مع الناس الكل يا رب. متواصلين ديما معكم في بقية متابعاتنا، بعد شوية باش نرجعوا على برشا تفاصيل تهم مهرجان المدينة الثقافية الدولي والسهرة الليلة، الحدث مع الفنان وليد الصالح، نرجعوا برشا تفاصيل على سهرة الليلة وبقية سهرات المهرجان في المواعيد الجاية وغيرها من متابعاتنا حتى الثمانية.

دمعك غالي وحتى عكس الوقت فيك التالي وبالك شبيح ان الكريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما يقول

0: السهرة الحدث الليلة مع الفنان التونسي وليد الصالحي في دار مهرجان مدينة الثقافية الدولي الليلة بمسرح المركب الثقافي بمدينة العشرة متاع الليل. انتم مع موعد مع الفنان وليد الصالحي, اكيد سهرة استثنائية الليلة من خلال سهرات مهرجان مدينة الثقافي وبقية العروض وبقية المواعيد واهم السهرات المبرمجة في مهرجان مدينة الثقافية الدولي دورة 46. باش نتعرفوا عليها باكثر تفاصيل مع مروان عثيمنا مدير المهرجان اللي معنا بالهاتف. مرحبا بك معنا مروان, اهلا وسهلا.
1: مرحبا نادية, مرحبا بكافة مستمعينا الكرام والاعزاء في التصوير وكافة العائلة الموسعة اللي قائمة دائما وبدلنا على موسعة المشهد الثقافي خاصة دورة 46 مهرجان مدينة الثقافي الدولي. مرحبا بكم.
0: أول حاجة نحب تقدم المعلومة للمستمعين بخصوص التذاكر. برشا أسئلة تجي, وين نلقوا تذاكر, منين نشروا تذاكر بالنسبة لسهرة الليلة مروان وبقية السهرات؟
1: صحيح, هو عندنا ثلاثة نقاط معتمدة لدى الدورة 46 اللي هما كشك البغداء, كشك طارق اللي على القنطرة وسط المدينة, وجمرك البغدادي اللي موجود في تحت طويل قبالة فضاء الحديقة, ومحلات مرتبات الغديري اللي موجودة في رمضان فريق بنخدش.
0: ما هو إلا بالنسبة لوقت الموعد متاع السهرة يجوا نجموا يقصوا معناها مباشرة ولا لا؟
1: عندنا نقطة بيع معناها موجودة وين مسرح الهواء تلقى المركب الثقافي أو في ملعب السعدين بن حميدة عند ما تكون العروض في الملعب السعدين بن حميدة.
0: وليد الصالح الليلة على موعد مع جمهور مدنين لأول مرة هكا ولا مروان؟
1: الليلة وليد الصالح في مصافحة أولى مع مهرجان مدنين الثقافي الدولي, فرحانين برشا أن يكون معنا, وكما هو فرحان فنان أن يكون مع جماهير مهرجان مدنين الثقافي الدولي. إن شاء الله الجمهور يكون حاضر ويستمتع بالفقرات اللي محضرها وليد الصالحي في الحفل متاعه اللي هي معناها الليلة مع انطلاق من العاشرة ليلا في مسرح نواة الطلق بالمركب الثقافي.
0: بالنسبة لسهرة وليد الصالحي تو نذكرهم بها في كل مرة وبقية المواعيد المهرجان على خاطر فما سهرات استثنائية وحلوة برشا خلال دورة 46 من مهرجان مدينة الثقافية الدولي. كان قدموا زادة كيف أهم العروض الأخرى مروان؟
1: صحيح, كما حكينا في السابق نادية أن توجه المهرجان السنة في العروض المسرحية الكوميدية.
0: ثلاثة عروض عندنا هكا ولا؟
1: خلينا نكونوا مع الضحكة مع الابتسامة مع ولد الطلياني اللي هو يكون غدوة عرض مسرحي 2026 يكون معنا هنا. كيف انطلاق العرض يكون العشرة ليلة, ما ننساش أن يكون صابر باري أمير الطرب يكون معنا نهار 22 اللي هو بعد غدوة في ملعب صلاح الدين بن حميدة, باش تكون سهرة طربية بامتياز وحظ برشا الجمهور في المصافحة أولى. كذلك الأمير الطرب معنا في بعض الجامعة مدينة الثقافية الدولي. روني فتوش الفنان اللبناني يكون نهار 23 في مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي, وليد الزين في مسيو بروبر نهار 24 في مسرح الهواء الطلق كذلك مركب ثقافي, 25 عودة الملعب صلاح الدين بن حميدة مع نوردو بعرض كبير برشا باش يكون موجود معنا في الملعب نهار 25. 26 جعفر قاسمي عودة للمهرجان بعمل جديد فيه وحملة مناصرة كبيرة لنادي أولمبيك مدينة يقدمها فنان جعفر القاسمي, جمهور كله
0: برافو على الحملة هذه,
1: برافو على الحملة وبرافو على الكرياسيون والديزاين نتاع
0: هذا اللي شفناه معناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي برشا تفاعلوا مع الحملة.
1: مريول جمعية أولمبيك مدنين بطريقة إبداعية حلوة ياسر عجبت الجميع, مش كان في مدنين بركة حتى خارج مدنين. إن شاء الله الاقتناء المريول يكون بصفة كبيرة. نهار 28 كلاب في مسرحية تونسي نص معنا كيف حتى هو أول مصافحة أولى معنا ومرحبا بي نبيل
0: نسمية. رهنتوا مروان على أربع عروض مسرحية سنة من خلال مهرجان مدينة الثقافي في الدورة هذه. الجمهور تعرفوه أنه يحب العروض المسرحية وخاصة كلهم الحقيقة عروض ناجحة ومضحكة الحقيقة, معناها كيف حتى الجمهور يحضرها معنا حتى في مدن أخرين وفي عروض أخرى. علاش الاختيار منكم أنتم كان لأكثر من عرض مسرحي ولا كيفاش بالضبط؟
1: هو بالأساس كانت فما عروض أخرى لكن ما توفقناش أجلالة الأعمال موجودة معبيه ما تقبلش الرزامة جان، ولكن توافقنا أن نوفروا 5 عروض مسرحية. هو أولا الشيخ جوجل، كانت مسرحية الشيخ جوجل مسرح كوتين، هي مسرحية كوتين، والأربع عروض الكوميدية اللي موجودة معنا. بطبيعة الحال جمهور مدني، جمهور مسرحي بالأساس، وهذا من التاريخ، من تأسيس وبداية مسرح التجريب بمدني. وكذلك أساتذة المسرح موجودين في مدني وفضاءاتهم بأعمالهم موجودين معنا. كذلك عندنا 3 عروض موجهة للأطفال المسرحية من خيرة أساتذة المسرح في الجهة. معناها مصر لها بعد المهرجان
0: واضح.
1: ودائما وابدا البرمجة تكون متنوعة، تكون ذات بعد فني إبداعي يرتكز بالأساس دي على سياسة المهرجان والاستراتيجية اللي احنا منتجينها في الدورات السابقة ودورات القادمة إن شاء الله. لما لا نكون معناها كل مهرجان والذائقة الفنية اللي هي تكون معناها منتشرة في ربوع ولايتنا.
0: صحيح. بالنسبة لعرض جيتك زي زادة كيف من العروض المعول عليها برشا إدارة المهرجان، وزادة كيف من العروض الكبيرة والمهمة زادة في إطار المهرجان دورة 46 جيتك زي الحاضرة بأصوات مدنين، كان تحكينا على العرض هذا ونأخذ عليه فكرة معك مروان.
1: جيتك زي عرض صوفي، انشاد الصوفي من الجنوب الشرقي، أبناء الجهة اللي هم موجودين فيهم بقيادة عماد العلاقي المايكرو، ومش يكون هو قائد المجموعة. مجموعة تتكون أكثر من 40 عنصر، عمل ضخم، إنتاج مندوبية شؤون الثقافية بمدني بشارك مع مهرجان مدني الثقافي اللي معناه خيرنا أن يكون في حفل الاختتام. وهو في حفل اختتام المشهد الصيفي الثقافي بولاية مدنين، تكون معنا مسكة ختام بطبيعة الحال مع جيتك زير حضرة مدنين في الملعب صلاح الدين بن حميدة. إن شاء الله باش تكون نهار 30 أوت
0: في الاختتام.
1: الاختتام باش يكون عرض متميز جدا، وهذا معناها اختيارنا احنا في الدورة هذه 6 إنتاجات من بينهم الأدبي. كما حكينا معنا على رواية طرف الليل للأستاذ علي زهمول باش تكون معنا، كذلك محمود درويش إنتاج ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود درويش معنا بإخراج جلال الحمودي ابن الجهة، كذلك العمل الرائع والرائع جدا يلقى استحسان كبير ياسر وحضور كبير في قاعة المركز الثقافي. هو يعني عاشقة الورد،
0: عاشقة الورد،
1: إنتاج المهرجان كذلك. والإنتاج الذي سيكون في ختام هذه الدورة اللي هو حضرة جيتك زير، هي موجودة معنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة إن شاء الله نهار 30 أوت.
0: واضح. يعطيك الصحة، مشكور جدا مروان، إن شاء الله بالتوفيق فيكم.
1: زملاء الصحفيين سيكونوا موجودين معنا في كافة العروض، مرحبا بهم، خطر بدون السلطة الرابعة ووسائل الإعلام والصحفيات والصحفيين المثابرين والمجتهدين دائما وأبدا دائما معنا وشريك فعلي ورسمي للمهرجان، ونعول عليهم من أجل إنارة الرأي العام ومد جماهيرنا بآخر الأخبار
0: أكيد.
1: اللي تتعلق بالمهرجان.
0: إن شاء الله إن شاء الله هنديما نمدوهم بالتفاصيل الكل. العروض العرض الليلة وليد صالح عم ذكروا بيها مروان، 10 متاع الليل في المركب الثقافي بمدنين في مسرح المركب الثقافي، وبقية العروض زادة كيف كل مرة أكيد نذكرهم بالعروض الكل والتوقيت متاعها. شكرا مرة أخرى مروان، إن شاء الله بالتوفيق.
1: نوعنا احنا في العروض وفي الفضاءات كذلك نهار 27 زوز أعمال بش يكونوا في نفس التوقيت. عمل الحكواتي والفنان علي دياب باش يكون في بغرارة، والثاني لأكرم سليم باش يكون في فضاء خارجي في مدينة الشمالية. معناها انفتاحنا على الفضاءات الخارجية هي من أجل توفير وتكريس ثقافة القرب بالنسبة لأهلينا وجماهيرنا اللي دائما وابدا متابعين ومواكبين مهرجان مدينة الثقافة الدولي.
0: يعطيك الصحة مروان عثمان مدير المهرجان، مشكور جدا وبالتوفيق لك مرة أخرى. هذه العروض وأهم المواعيد متاحة لمهرجان مدينة الثقافة الدولي دورة 46 الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة حتى الثمانية. مازال معكم في أصيل على إذاعة طوينة.

تحية لكل مستمعينا في أي مكان لتابعوا فينا على إذاعة تطاوين. ما زلنا معكم مستمعينا في بقية متابعتنا لأهم الأخبار والتظاهرات والأنشطة اللي بنجروا برشا تفاصيل عليها في متابعتنا في ساعتنا هذه بقية ساعات أصيل. بنجروا زادة كيف كيف من بعد في ساعتنا الثانية في متابعة لبطاحات جربة. بعد شوية يكون حاضر معنا كيلاني في مواكبة للأجواء في البطاح وكيف كيف ما مدى جاهزية البطاحات في الأوقات الكل. باش نرجو زادة كيف كيف على تفاصيل إضراب الفجئي اللي صار لسائقي شاحنات نقل المحروقات اللي أربك تزويد محطات الوقود بالعاصمة تحديدا اليوم. حالة اكتظاظ وطوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود اللي تسبب في تعطل حركة المرور على خلفية إضراب في عمليات التزويد ونقص زادة في كميات المحروقات. الإضراب هذا يرجع إلى توقف شاحنة نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات أدى إلى تعطيل عملية نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس، وهذا ما انعكس بطبيعة مباشرة على نسق تزويد عدد من المحطات البنزين. كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية كان أكد أنه إضراب سائقي الشاحنات أدى إلى اضطراب في عمليات نقل وتوزيع المحروقات، أثر على نسق تزويد عدد من محطات الوقود خاصة في ولاية تونس الكبرى والمناطق المحيطة بها. أكد زاد أنه سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفوا بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوصة عليها في قانون المالية، إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى صندوق الوطن للضمان الاجتماعي، وأنه السائقين يطالبوا زاد بتسوية تسويت ملف الاقتطاعات الاجتماعية بالنظر إلى الاقتطاع يعني مبالغ من أجورهم دون أن يقع تحويلها إلى صندوق الوطن لضمان اجتماعي حسب تصريحه. الاتحاد العام التونسي للشغل زاد كيف كيف بين أنه الإضراب هذايا كان متوقع بسبب تعنت بين ظفرين كما وصفوا هو بعض الشركات الخاصة وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة خاصة في ظل تعطل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية. ومن جهته أرجع الأمين العام المساعد باتحاد الشغل لأنه الإضراب الفجئي لسواق شاحنات نقل المحروقات اللي ما وصفوا بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية في ظل غياب الحوار والمفاوضات داخل عدد من الشركات الخاصة، وأكد أنه أبرز مطالبهم تتمثل في تطبيق محظر اتفاق يعود إلى 2018 وتسوية وضعية بطاقة العلاج والتغطية الاجتماعية. كيف كيف الجامعة العامة النفط والمواد الكيميائية بصدد إجراء اتصالات وتنسيق مع النقابات التابعة لها بهدف احتواء الوضع والحل دون مزيد تطور معنيها متاع الإضراب هذايا، ودعا إلى استئناف الحوار في أقرب وقت. اعتبر المطالب المطروحة زادة قابلة للحل عبر التفاوض، و عبر عن أمله في أنه تفضل الاتصالات هذه إلى وضع حد للتحرك الاحتجاجي هذه واستئناف العمل متاعهم في أقرب الأجل. 45 دقيقة حتى 8 معكم في أصيل على إذاعة تطاوين.

55 دقيقة على موجتنا. تحية لكم الكل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. باش نرجعوا بعد شوية بعد نشرة الأخبار الموعد 6 لنشرة أخبارنا، وفي مواعيد أخرى إخبارية ديما على رأس كل ساعة. نرجع معكم بعد شوية مستمعين في بقية متابعة، خليكم ديما في الاستماع معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. إجراءات وقائية في بلدية تطاوين للتوقي من موسم الأمطار. تعزيز منظومة التكوين المهني في جابس باختصاصات جديدة. انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 وإعادة فتح لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي. في العالم، ترامب يعلن حربا اقتصادية ضد طهران ووصول حاملة طائرات جديدة للمنطقة. إلى تفاصيل النشرة. استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من حصول تقلبات جوية في ظل المتغيرات المناخية، قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخلات الميدانية. خير الدين المدب كاتب عام بلدية تطاوين يتحدث في الغرض.
2: في إطار استعداد لموسم أمطار الخريف والتوقي من مخاطر تجمع المياه والفيضانات، قامت مصالح بلدية تطاوين بتنفيذ برنامج ميداني استباقي شمل تنظيف وتسريح مجال الأودية والشعاب، إلى جانب تنظيف البلوعات ونقاط تصريف المياه الأمطار لمختلف مناطق المدينة، كذلك جهر الأودية وتنظيف جميع الأودية. كما التواصل بالتوازي والتدخلات اليومية في مجال النظافة ورفع الفضلات بالطرقات والأحياء والساحات، مما يساهم في ضمان انسيابية مياه الأمطار والحد من اسداد مجاري التصريف.
1: يشهد قطاع التكوين المهني بولاية جابس تطورا هاما في استقطاب المتكونين في 36 اختصاصا، وتعزز هذه السنة التكوينية باختصاصين اثنين في مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. تفاصيل أكثر يقدمها المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل نزار الخالدي، الذي تحدث للزميلة هند رزق.
3: بالنسبة لنا احنا عندنا دورة الخريف سبتمبر ونوفمبر في مراكز التكوين المهني. عندنا مجموعة مراكز التكوين المهني في ولاية جابس تقريبا توفر 1115 فرصة تكوين في 36 اختصاص، منهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني سامي. قطاع متاع التكوين المهني معناها قطاع هام وينجم يعاون الشبان على الانخراط في سوق الشغل، سواء بصفة مشغل وإلا بصفة صاحب مؤسسة. السنة عندنا زوز اختصاصات جديدة، عن مؤهل التقني سامي في التزويق الداخلي، هذه موجودة في مركز التكوين والتدريب في الصناعات التقليدية، وعن اختصاص آخر مطلوب ياسر في سوق الشغل اللي هو مرافق كبار، موجود زادة كيف كيف في مركز متاع الصناعات التقليدية. الحق المنظومة متاع التكوين المهني العمومية في ولاية جابس عليها إقبال كبير، خاصة من ولايات أخرى، وتعززت التجهيزات سواء في إطار مشروع إرادة الممول من الاتحاد الأوروبي، معناها تحصلنا على عديد التجهيزات في الفيبروبتيك، في الدوموتيك، في الباتيمون ايكولوجيك، وفي غيرها من الاختصاصات اللي تستهوي الشباب.
1: كما حذر الخالدي من الفضاءات العشوائية للتكوين، داعيا أولياء المتكونين إلى الاطلاع على قائمة المراكز المعترف بها من قبل أي إجراء. أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس سعيد خلفلي أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من يوم الغد على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. أكثر تفاصيل يتحدث عنها الزميلة هند رزق.
4: الطلبة الموجهين لمؤسسات جامعية الجنوب و70 ديوان خدمات جامعية الجنوب، سواء في الساقس ولا في جفتة ولا في توزر ولا في تبلي ولا في جابس ولا في مدنين ولا في تطاوين. بالنسبة للطلبة الجدد سواء ذكور ولا إناث اللي راغبين في السكن الجامعي، اللي تم منصة إن شاء الله غدوة بتتحل على ديوان خدمات جامعية الجنوب نهار الجمعة 21/2026، وكذلك بالنسبة للمجددات الإناث بكالوريا 2025. الإدارة موجودة على بدكم سواء دواوين ولا إدارة جهوية، أي إشكالية ولا حاجة نحن على بدكم باش نسهلكم الأمورية دي وربي يوفقكم. نذكر فقط اللي ما يتمتعوا بالسكن هم اللي هو الكل يتجاوز المسافة تاع السكن على المؤسسة الجامعية أكثر من 90 كيلومتر، واللي ما تجاوزوش العمر بتاعهم 26. بالنسبة للطلبة اللي عندهم إعاقة وإلا مقفول الدولة، هذاك يتمتع بالسكن لمدة الدراسة الجامعية وربي يوفق الجميع.
1: تتواصل بولاية مدين فعاليات مهرجان الشباب، حيث يحط الرحال في سادس محطاته عشية اليوم بمنطقة جلالة بمعتمدية أجي من جزيرة جربة. عاد الناجح رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدين يقدم أكثر تفاصيل عن مختلف فقرات المهرجان في متابعة للزميلة هادية جاري.
0: مهرجان هدايا هو كان انطلق في 28 جوان والاختتام باش يكون ان شاء الله في 9 سبتمبر على مدى 11 محطة، شملت مختلف المعتمديات والبلديات بولاية مدنين، مختلف المناطق اللي فيهم مش تنشيط تربوي اجتماعي. مسينا الفئات الاجتماعية اللي هما ما يتمتعوش بخدمات التنشيط التربوي الاجتماعي، يعني ما فيهمش دور شباب، ما فيهمش نوادي الشباب الريفية، علاش يعني تجعل المهرجان هذا وفكرة المشروع هذا نتاع مهرجان الشباب. وطبيعة هو ديما المحتوى يهدف إلى التوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وكل ما عنده علاقة بالعنف والتطرف. الهدف متاعه تحسيسي توعوي، كانوا كل فيهم يعني فقرات فنية، فقرات رياضية، يعني عديد المسابقات وعديد الألعاب والجوائز. الافتتاح كان في منطقة قصر محاضة في بن 11، ومن بعد ثلاثة عديد المحطات بجدرية، جزيز، المعمرات بن قرتان، أركو في ميدون، في جرف زد كيف كيف معتمدية سيدي مخلوف، في القصبة كذلك. ثم جد عنا اليوم إن شاء الله باش يكون في منطقة في شاطئ قلالة في معتمدية أجيم، وما زال إن شاء الله كيف محطة أخرين حتى الاختتام إن شاء الله 9 سبتمبر. اليوم إن شاء الله باش يكون 5 متاع العشية المحطة هذه المحطة السادسة، يكون فما عديد الألعاب الشاطئية معناتها موجودة، برشا مسابقات، برشا جوائز، برشا لوحات فنية سواء كان مسرح ولا موسيقى ولا الرقص العصري التعبير الجسماني للشباب، جداريات طبعا يعني بالجرافيتي والرسم وغيره، معارض كيف كيف الرسم ومنتجات دور الشباب. المحتوى هذا كله يأثوه شباب ومن دور الشباب ومن منتجات الشباب دور الشباب خلال كامل السنة.
1: وطنيا، تنطلق اليوم بداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. ويتم استخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية والت أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع دي ديسيت. أعلنت مؤسسة فداء اليوم الخميس عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 من سبتمبر القادم في أجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول يوم 3 من سبتمبر المقبل، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. تشهد عديد محطات الوقود بالعاصمة منذ صباح اليوم الخميس حالة اكتظاظ وطوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود، تسببت في تعطل حركة المرور، وذلك على خلفية اضطراب في عملية التزويد ونقص في كميات المحروقات. وأرجع الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان السميري هذا الاضراب الفجئي لسواق شاحنات نقل المحروقات إلى ما وصفه بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية في ظل غياب الحوار والمفاوضات داخل عدد من الشركات الخاصة، مؤكدا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أبرز مطالبهم تتمثل في تطبيق محضر اتفاق يعود إلى سنة 2018 وتسوية وضعية بطاقات العلاج والتغطية الاجتماعية. دوليا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تصريحات ترامب قائلا أن ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، معتبرا ذلك بأنه استمرار لما وصفه بالسياسة الفاشلة. من جهته شدد الحرس الثوري الفوري الإيراني على أنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجدد الحرب. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا. من جهته أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده لا تصدر النفط في الوقت الراهن. على صعيد متصل بالحرب الأمريكية الإيرانية، أفادت شبكة CNN استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الأمريكية بأن حصيلة الخسائر في صفوف العسكريين الأمريكيين منذ بدء الحرب مع إيران ارتفعت إلى 18 قتيلا و757 جريحا. المتحدث باسم القيادة المركزية من جهته أكد أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول الحاملة جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. في غزة استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب 15 جراء قصف شنه طيران الاحتلال الصهيوني على المدينة خلال الساعات 24 الماضية، فيما استشهد شاب آخر جراء استهداف دراجته النارية في مخيم أنصيرات. وعلى الجبهة اللبنانية استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح أمس إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بمحافظة النبطية في جنوب لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: نظرية بيتاغور تعرف أيضا بنظرية فيثاغورس، نسبة إلى العالم والفيلسوف اليوناني فيثاغورس الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد. تعد نظرية فيثاغورس من أشهر النظريات في الرياضيات وأكثرها استخداما في الهندسة، وتنص على أنه في أي مثلث قائم الزاوية يكون وجوبا مربع طول الوتر، والوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة مساويا لمجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. تستخدم نظرية بيتاغور في العديد من المجالات العلمية والعملية مثل الهندسة المعمارية والمساحة والبناء والملاحة والفيزياء وحتى في علوم الحاسوب، فمن خلالها يمكن حساب طول ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية إذا عرف طول الضلعين الآخرين. وتكمن أهمية نظرية بيتاغور في أنها تربط بين أطوال أضلاع المثلث القائم بعلاقة دقيقة وثابتة، مما يجعلها أداة أساسية في حل المشكلات الهندسية والرياضية، كما أنها شكلت أساسا لتطوير العديد من مفاهيم الرياضيات اللاحقة وأسهمت في تقدم علم الهندسة عبر العصور. وقد وجدت دلائل تاريخية تشير إلى أن بعض الحضارات القديمة عرفت مبادئ مشابهة لهذه النظرية قبل فيثاغورس، إلا أن اسمه ارتبط بها بسبب دوره في صياغتها ونشرها بشكل منهجي، ولذلك ما زالت النظرية بيتاغور تدرس في مختلف المراحل التعليمية باعتبارها من الركائز الأساسية في الرياضيات.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلمون.

0: مرحبا بكم من جديد. ساعتنا الثانية معكم نبدوها من 26 دقيقة حتى الثمانية. مشوارنا في أصيل باش نمشي معكم للجيم إطلالة على بطاحات جربة الأجواء ككل. هل أنه فما زحمة لقيت هذه وإلا ليه؟ أكثر تفاصيل الأجواء الكل باش ينقل هنا زميلنا كيليني معنا. مرحبا بك, أهلا وسهلا كيليني.
1: اهلا وسهلا بك يا ناديه وبكل الساده المستمعين. احب تحيه جيك ذات مساء معطره من اجيم بالتحديد من كورنيش. كما تعرفي انا متواجد في الكورنيش. نحب قبل ما نمشي للمداخلة بدنا نحيي كل الزملاء التقنيين اللي معاك ونسلم عليهم ونقول لهم ان شاء الله يومكم جميل. كيف الساده المستمعين بطبيعه الحال يتابعوا فيك في هذه الأمسية, ونعرف كنا متعودين نطلقوا على لحد, لكن اليوم أنا طلقينا
0: استثنائيا اليوم العشي. مرحبا
1: نادي, ما ثم حتى إشكال. تعرفي أنا متواجد بطبيعة الحال في الكورنيش بتاع أو المدخل اللي نجم نقوله مدخل البطاحات اليوم للحديثة, لأن صراحة في الكواليس عديد الإجابات يلزمني اليوم ناخذها مباشرة مع ضيفي اللي هو نشط في المجتمع المدني في أحمد بن جماعة ولا بن جماعة, هو نشط في المجتمع المدني في الجمعيات. باش ناخذ عليه عديد الإجابات على مستوى البطاحات. كما تعرفي البطاحات أولا مش نبدأ بالطقس, الطقس تو جميل يبعث على الانشراح
0: البحر
1: على الراحة على مستوى الجيم على الأقل نسمة باردة تعمل كيف على البحر, هذه الأولى. ثانية حركة نشيطة كالعادة من جهة الجرف ومن جهة الجيم, ولكن هي متواجد في الجيم. الصف بطبيعة الحال ديما يبقى طويل سواء بالجيم ولا بالجرف, باعتبار أن ديما شهر الصيف شهر وشهر جرب يسموه شهر الجزيرة الصيف هكا. علاش؟ لأن ثم الناس داخلين على مستوى تونس يدخلوا, معناها ثم الناس جاية طيب, ثم ناس خارجة من جربة كملة الصيف, ثم عمالنا بالخارج كانوا مواطنين بالخارج, ثم اللي داخلين من جرابة يبدو داخلين على مستوى الجيم, وثم بالعكس ثم زاد الناس المغادرة كيف كيف ثم حركين بتاع طلبة برشا هكا. علاش؟ صراحة ثم ديما حركين بتاع ناس زاد البحر بتاع السوق الأسبوعية تجار هذه هكا. علاش ديما الحركية تبدأ ديما نشيطة وخاصة تاخذ ذروتها في فصل الصيف. البطاحات نحط في الكواليس راهم يخدموا ثلاثة, وكانوا يخدموا زوج ولا يخدموا ثلاثة, وراه ديما خاصة الناس اللي تسأل راه بعد نص الليل البطاح يولي بساعة بالله. هذه ملاحظة حتى معناها اللي هم يخدموا في البطاحات يقولوا ديما في الكنانة بالأخ راه بعد ساعة معناها البطاح باش يخرج بعد نص الليل يولي بساعة الناس تفهم, أو قبله راه نص ساعة معنا درجيني عبي ونصة واربع دراج بالطريق معنا المسافة هذيك بالتوقيت بالضبط ويخدموا ثلاث بطاحات. يقول القاية كيفاش بطاح بالجهة منه وبطاح من جهة منه, وساعات يبدأ البطاح الثالث يبدأ في الوسط وإلا يبدأ من جهة معك خرج وعك تخلوا ولا بالعكس. هذه الصورة أعطيتك الصورة بالضبط الموجودة, وارش يعطينا أكثر معنا زميلنا وقلت لنصر المجتمع المدني باش ناخذوا راية, وممكن يزيد يأكد لنا هذا أو ينفي بطبيعة الحالة حسب رأيه هو, لأنه هو يمثل المواطنين. مرحبا بك سيدي أحمد, أنت على مواجهة إذاعة التطوير مباشرة.
2: مرحبا بك ومرحبا بكم مستمعي الكرام ومرحبا لكل إخوة في الإذاعة.
1: يعطيك الصحة. البطاحة نجي والجرب ناشط المجتمع المدني, أعطينا اجتماع البطاحة.
2: بالنسبة للبطاحات اسمهاني يعني كيف البطاحات توقيت كما تحكي بالضبط بنفس الساعة وأقل
1: بعد نص الليل
2: بعد نص الليل بطاح واحد يعني صف اللي خارج من جربة
1: بلا مطحوها سيد أحمد ونقوله بطاح واحد يعني راه مش بطاح واحد يمشي منه ومنه وهم زوج بطاحات ما يخرج بعد ساعة
2: الناس البطاحات يخرج بعد ساعة يعني اشتر الليل أنا حركيت من شيرتي داخل جربة كيف خارج جربة كيف الموطنين اللي جايين من تونس من بيت أخرى يعني في جري جربة وزادة كيف كيف اللي بشي غاد زاجي جربة زادة كيف كيف يعني في زاكونس في أي حاجة يعني في العطلة هذه نحب نقول راح يحط حاجة بسيطة ما شوية وسهل باش
1: صحيح.
2: مش نعمه يعني
1: لازم المواطن مش يجي على البطاحات يوسع باله.
2: يوسع باله. بالنسبة هذا نحكي لك خارج جربة. بالنسبة لداخل جربة كيف كيف يزم يوسع باله باش يدخل الجربة أما شوية يوسع باله باش المواطن ما يحسش باللي هو قلق. والبطاح
1: تم التجاوزات على البطاح تم التجاوزات
2: ثم التجاوزات ثم تعد مشاكل بين بين البطاحات يقول كيفاش كان
1: يتعدى واحد معناه الصف صحيح. موجوده معناها
2: موجوده موجوده في كل وقت موجوده الحكايه هذه
1: ولكن زاده هي لازم تتصحح الحاجه هذه
2: بالنسبه للبطاحات راهي لسه حاجه فيه زمان باهيه ما لكن شويه وسع بس والبطاح ذي تاريخ من
1: هو رمز جزيرة معروف شرب معروفة بالبطاحات
2: أول ما بدأ البطاح بطاح كان بابور
1: أول مرة
2: كان بابور
1: ليش
2: يتعدى فيه كربة واحدة
1: بين مرة الناس كيش تعدوا
2: معه يمشوا معه يركبوا
1: معنا كل مرة تطلع كربة
2: كل مرة تطلع كربة بالتالي ما شاء الله دور البطاحات اللي
1: معناها ابو الله معلومة فيه معناها تعرفي ناس تسمع فيها
0: نسمع فيك بتبيع
1: اول البطاحات قال لي كانت معناها تلوكة واحدة صغيرة
0: تذكر بها واحدة
1: وبالكراه في بالي هيك ولا
0: اذي عام قديش اذي عام قديش
2: الثور بتاع البطاحات اقبل خلاص موجودين الوقت الحالي وين تلقاهم تصورهم تلقاهم أكثر حاجة في دار شبت
1: معناها التاريخ درجعتني شوي للتاريخ
2: معناها
1: أتوى الناس تسمع فينا اللي شادة في الصف في البطاحش نش بنقولوا لهم
2: بالنسبة للناس اللي تسمع فينا نحب نقول لهم رأي بصفوا بالكم وزوجوا سبق توقيت رقع البطاحات
1: ما نتجوزوش معناها حتى في
2: وشابها الناس كل تروح فرحانة ونحب نقول لكم راهي اكثر حاجه شويه وسع بال
1: باهي وانت تنقص الحركه النشيطه القويه هذه على مستوى الجربه ايما تنقص يا اخي تتواصل هيك ولا الايام المقبله باش تنقص
2: ايام المقبله تنقص اكثر حاجه وقت يرمى
1: ويبدا الشتاء وواحد
2: الشتاء وقرايه
1: تنقص شويه الحركه
2: تنقص شويه حركيه اكثر حاجه يعني في البطاحات
1: بالله ومن خلالك انا لان نحب ننصح الناس اللي تدخل جربه نحب ننصحهم اللي هو نادية في حاجة ضرورة الجربة ضرورة معناها نقولوا احنا عند ما طيارة تستنى مطار حالة استعجالية متاع مرض نقولوا عن حالة استعجالية تعدى مثلا نجم يتعدى حالة مرض أما اللي عنده حالات استعجالية مضبين يقدر وقته ويأخذ القنطرة باش ما يتعطلش البطاح لأن ربما يجي البطاح ياخذ ساعة ونص مجد وهو طيارته مثلا ساعة دونك كي يستعمل القنطرة
0: نصور برشا ناس يقروا حساب الحكاية هذه
1: معناها باش ياخذ البطاح نادية كان الحالات نتاع ماهيش ارجون معناها وساعتين
0: ماشي ماهوش مربوط بوقت معين هما نتصور ما يعرفوا الحاجة هذه نتصور الأغلبية خاصة كما قلت لي عنده حالة استعجالية ما نجمش يستنى يعرف البطاحات في برشا اكتظاظ وزحمة ما يبقى يستنى برشا هذيك علاش سألتك إن التوقيت هذي كيلاني فما برشا حركية معناها برشا كراهة تستنى ولا عادي
1: حركية موجودة
0: أيوة الوقيت هذا بالضبط
1: حركية ما حكيت لك يوم الأول قلت لك حاليا تو أنا على الكورنيش حركية موجودة من الجهة
0: أي ما نحكوا على حركية الصف قديش يبقى تقريبا
1: أي لا الصف بطبيعة الحال مش عارف ليش نقدر هو البطاح الساعة قبل يهز من 18 من 16 لل 24 بطاح واحد يهز 23 فيه أربع صفوف من دق قليلون يستعملوا فيه معناه يهزوا فيه أربع صفوف يهزوا في ثلاثة صفوف ما تبقى دينا من البطاح للمركز أو حتى المواطن يسمع فينا من البطاح للمركز الحرس ساكا بطاح معناه من الوطري من القشي حتى المركز الحرس وين البواطة هذاك بطاح هو بيجو 16-17 بعد هو عدي 16 تلقي بطاح اخر معناها الوضعيه قدامي ني توزز بطاحات يستنى نص ساعه ويستنى نص ساعه باش ينجم معناها بعد الحرس تحب له ساعه باش واضح معناها فسرتها باللوجيك معناها فهمتي
0: اي ما ماذا بينا ديما نفسروا للمستمعين وخاصه نعرفوا حتى التوقيت هذا برشا عباد توا ماشيين داخلين الجزيره تجربوا ولا خارجين من الجزيره يقروا حساب ديما فما زحمه ديما فما راهو صف الناس خاصه اللي اول مره مثلا تدخل جزيره تجربه ما تعرفش ما عندهاش فكره على البطاحات التوقيت نتاعهم الحركيه نتاعهم قداش يبقوا يستنوا غيره ولو انه معناها في الصيف ديما اوقات الذروه في اي وقت معناها البطاحات تكون معناها معبيه
1: إيه أبي أستاذ هنصح للمواطنين إحنا أخوي تحب تتعدى فيسا ما تبتاش ولا عندك عقب الليل عقب الليل نقوله إحنا بالخمسة حاتش
0: تقص شوية
1: ذيك راو تتعدى فصيل الماء لأن ما زلت ولت لك الله غرب زاد التفكير هذا نقول لك يعني هنا ولا موجود عند الناس الكل
0: يحاول يخرج بكري شوية تولي تعبي
1: أنا ما نكذبش عليك أنا مرة خرجت عقب الليل من هنا مش مدنين معنا خرجت ما بالتجربة خرجت من هنا من داري صليت الصبح وخرجت لأربعة ونص مشيت غديك ما زال ما خرجت البطاح الأول يعني يخرج الخمسة
0: خمسة
1: ما بالساعة وصول التميكة طلع خرج البطاح في ثلاثة كرة زو سبجيني وانا هكو لأن وقت يزم يخرج البطاح يستناك اللي يعبي راه عنده وقت معين لأن الناس الأخرى تستنى فيه فهمتي ذوك الوقت هذاك عادة راه ديما البطاح فارغ معناها نجم ياخذ الوقت هذاك فهمتي
0: يعطيك الصحة
1: هذا كان في الصيف في الحالات الأخرى الشتي راه ديما ينقص البطاح وينقص تنقص الحركة الحق
0: أكيد مش كيما في الصيف بطبيعة مش
1: كلمة يا أحمد
0: باختصار كيلين
2: نفس البطاحات دكتور حاجة ما بين المفصلين الخمسة تنقص حركة سوق البطاحات قليل تلقى ثلاثة أربعة كراب يستنوا والبطاح فارغ
1: لأنه بالساعة
2: يقعدوا بسوايع أما لكن البطاحات قليل أكثر حاجة خدمة في الصيف في الشتاء بنحكيه على خصوص الشتاء استاري نقص
1: مقسمه
2: الله
1: خير. طب معناها تقول انت تنقص الحركه
0: بالطبيعه واضح واضح كيلين يعطيك الصحه
1: ولضيفك
0: شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحه يا اللقاء كيلين تحياتنا لك ولكل مستمعين يسمعون فينا توا اللي داخلين جزيره جربه واللي خارجين منها عبر البطاحات وكل مستمعينا وين ما كانوا معنا.

للسلام اختتام لعرض استثنائي من الدورة 60 لمهرجان كارتاجا الدولي. كان عز الستار البارحة الدورة هذه قدمت فيه مجد الرومي باقة من الأغاني المميزة والاستثنائية، الأغاني القديمة والأغاني الجديدة واللي أمتعت جمهور كارتاج واللي كان يستنى فيها في أحلى لحظات من اختتام مهرجان كارتاج. تمنت الخير والازدهار لتونس وشعبها، وعبرت عن حبها وعن اشتياقها لتونس ولمهرجان كارتاج ككل، واللي اعتبرت الحفل ماهوش حفل، اعتبرته عرس. وفي العرس كما قلت هي نغني جميعا، وهكا غنى معها جمهورها، غنوا للحب وللسلام. افتتحت مجد الرومي لقاءها بالجمهور بأغاني جميلة ومميزة غنت التونسي عفوا، وكانت كرمة صليحة والهدي أو أغاني تونسية أخرى الهدي جويني، الهدي جويني وزاد كيف صليحة اللي غنت لهم من أغانيهم في تكريم ليهم من خلال عرضها البارح في كارتاج. مسك الختام كما قلت مع مجد الرومي، اختار كارتاج من يكتب آخر فصول الدورة هذه بصوت يعرف كيف يسكن في الذاكرة، وبفنانة ارتبط اسمها بالقصيدة بالحب وبالسلام. قبل دقائق من صعودها لركح المسرحي بكارتاج رجعوا شوية مع الجمهور إلى سنة 1980، عرضت فيها صورة لفنانة لبنانية شابة كانت تخطو خطواتها الأولى نحو المجد. أكثر من 4 عقود مرت، والصورة القديمة تتحول إلى حقيقة حية أمام ألاف التوينسا في واحدة من أكثر لحظات الاختتام، كانت رمزية ودفء خلال السهرة متاع البارح. عطلت مجد الركح وكان الاستقبال بحجم العلاقة اللي نتجتها مع تونس ومع جمهورها على امتداد سنوات، ودخلت للمسرح محملة بتاريخ فني حافل بالأغنيات والمواقف والذكريات. ده كيف كيف افتتحت مجد سهرتها بكلمات انها نغنوا للسلام وللحب، وكأنها اختزلت يعني في جملة واحدة لا فنان على الركح وجمهور في المدارج، بل ذاكرة واحدة تغني وقلب واحد يتقاسم الفرح. هذية من كلمات وعيناك ليالي صيفية، وعم يسألوني ولا تسأل، اعتزلت الغرام كن صديقي ومطرحك بقلبي. هيك تنقلت مجد بين محطات راسخة في وجدان جمهورها أغنيات ما عادش مجرد أعمال موسيقية، ولكن صارت جزء من سيرة أجيال كاملة، لكل أغنية منها ذاكرة ولكل لحن حكاية. في حضرة كارتاج بدأ صوت مجد كأنه يعرف طريقه إلى القلوب، قلوب جمهور كارتاج دون استئذان. صوت كان قوي عميق، حضور حلو برشا، ما كانتش تحتاج للمبالغة في الحركة أو الاستعراض. الموسيقى اللي كانت تقدم فيها كانت كافية، وصوتها وحضورها كان كافي أمام جمهور كارتاج اللي ما اكتفاش بالاستماع، ولكن كان شريك يعني في الحفل هذية اللي كان عاود معها كل أغانيها تقريبا، استعاد معها سنوات من الحب والحنين. وفي لحظات كثيرة بدأ المسرح الأثري بكارتاج أشبه بذاكرة جماعية تستعيد أغنية رفقتها منذ الطفولة والشباب وحتى لليوم. لبنان اللي ما جاتش من لبنان إلى تونس وحدها، كانت حملت معها الوطن متاحة، رفعت العلم التونسي بين يديها، تحطت عن لبنان على البلد متاحة اللي أنهكتوا الحروب والأزمات، عن شعبها اللي مازال متمسك بالحياة رغم الألم. ومن كارتاج أرسلت تحية إلى الوطن متاحة لبنان، وأكدت إيمانها بقدرته على الصمود والنهوض. فبالنسبة إلى مجد، الفن ماهوش منفصل على الإنسان كما عبرت هي منذ بدايتها. لبنان بقى حاضر في صوتها وفي اختياراتها وفي أغانيها الكل، غنت للوطن في زمن الحرب، حملت قضايا في القصائد متاحة، اختارت أن يكون صوتها مساحة للمحبة
والسلام والكرامة، ومن تونس إلى لبنان امتد جسر آخر من الأغنيات، وكانت غنت عسلامة يا تونس والأغنياتها، والأغنية هذه اللي كانت غنتها سابقا في حضورها في مهرجان كارتاج اللي كان فاجئها وفاجئت بعد جمهورها بالمدلي التونسي احتفاء بالذكرى 60 لمهرجان كارتاج. استحضرت أعمال من الذاكرة الموسيقية التونسية من بينها الأغنية الحلوة برشا يتفاعل معها زاد الجمهور، لموني اللي غاروا مني، أيامي العوينة، آه يا خليلة، واللي ماجدة كانت بالنسبة لها الأغاني هذو ماهوش مجرد تحية عابر كما وصفت هي، ولكن كانت أقرب إلى رسالة وفاء من فنانة تقول إلى جمهورها إنها تتذكرهم، تعرف الأغاني متاعهم، تحمل شيء من ذكراهم، وديما معاها جمهور كارتاج تحديدا. نرجع لطلالتها الأولى على ركح كارتاج عام 1980، تحولت تونس إلى محطة استثنائية في مسيرة ماجدة الرومي اللي في كل مرة هي الحقيقة ديما تعبر عن امتنائها لجمهور تونس، حتى من حطها تونس سنة 2010 الصنف الأول من وسام الاستحقاق الثقافي، أكثر من 4 عقود من العلاقة اختزلتها ليلة واحدة، ليلة حملت الحب والحنين والوفاء ورسائل السلام، ولكن حملت زي كيف كيف

السهرات في مهرجان كارتاج, ومن أحلى الاختيارات من إدارة مهرجان كارتاج أنه اختارت مجد الرومي في اختتام الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. نصل معكم لسبع غير وعلى موجاتنا حتى الثمانية, واستمعكم في أصايل.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من حصول تقلبات جوية في ظل التغيرات المناخية، قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخل الميدانية. تم رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات اليوم الخميس وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا الأنباء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان أسميري. أعلنت مؤسسة فداء اليوم الخميس عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر القادم في أجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجرايات التكميلية. دوليا، حضر رئيس الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش اليوم الخميس من تدهور غير مسبوق في أداء المنظومة الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية. نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. نهاية الموجز، ولا نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فاسبور.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بتعيينات حكام الجوله الافتتاحيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم موسم 2026 2027، مباريات على دفعتين بين يوم الاحد ويوم السبت ويوم الاحد. البدايه يوم السبت انطلاقا من الساعه 4:30 في حراره عاليه متوقعه، نهايه الاسبوع 4:30 يعني ربي يعين الملاعبيه والجمهور اللي باش يكون حاضر في المباريات وكل المتداخلين. مباريات من جولتها الاولى فيها تحكيم اجنبي على مستوى تقنيه الفار، التفاصيل لقاء البقلاوه والنادي الاصفاقسي، التحكيم لباديس بن صالح والفار للسلوفينيا ازمير سيركوفيتش، مباراه ملعب عليه بحمام سوسه بعلي الاحوار حمام سوسه والاتحاد الرياضي المنسير، التحكيم لحسين بن سيسي والفار لالكسندر ماتكوفيتش ايضا السلوفيني، لقاء تقدم ساقطه لدير شبيبه العمران، التحكيم لحسني النيلي والفار لحمزه جعيت، ولقاء الاتحاد الرياضي ببنجردين نادي حمام الانفا، التحكيم لسيف الورتاني والفار لخالد جويدر. دفعه ثانيه يوم الاحد في نفس التوقيت الساعة 4:30، ولو أن فريق الترجي الرياضي التونسي تقدم بطلب لتأخير موعد مباراة الكلاسيكو القمة بين الترجي ونجم الساحلي من 4:30 إلى حدود الساعة 6:00 في انتظار قرار الرابطة إما بالرفض أو بالإيجاب. تحكيم المباراة لهيثم الترابلسي أزمير سيركوفيتش السلوفيني في تقنية الأفار، لقاء نادي البنزرتي مستقبل مرسى، التحكيم لمنتصر بالعربي أمير العيادي لتقنية الأفار نجم المتلوي النادي الإفريقي، التحكيم لأمير لوسيف وألكسندر ميتكوفيتش أيضا السلوفيني للأفار، ولقاء الترجي الرياضي للجرجيسي الأولمبي لبيج مباراة بملعب الدوري بميدون، التحكيم لأمين الفقير وهيثم جيرات في تقنية الفار. يعقد المدير الفني الوطني رضا لجدي ندوة صحفية يوم الاثنين 24 أوت انطلاقا من 11:00 بقاعة الندوات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. ندوة ستخصص لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها القادمة وفق بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم. منتخبنا الوطني أقل من 21 سنة المشارك في ألعاب المتوسطية تورنتو 2026 يستهل مبارياته يوم السبت ضد منتخب مقدونيا الشمالية انطلاقا من الساعة 9:00 ليلا، يوم 24 أوت ضد المنتخب المغربي، ويوم 26 أوت ضد المنتخب التركي، ثلاث مباريات بملعب فرانكا فيلا فونتانا. رسميا تقسيم المجموعة الرابعة وفرق المجموعة الرابعة لرابطة الهوات المستوى الأول للموسم الرياضي الجديد، تهذيب الأسخرة، فجر القطار، اتحاد جيم، الملعب القفصي، واحد قبلي، جمعية جربة، أمل جربة، جريدة توزر، نادي كرة القدم بالمضيلة، بلبل رياضية، مارس رياضية، كوكب دقيش، البعث الرياضي برقاب، والواحة الرياضية بشن النيام. الهيئة المديرة لفريق النادي الإفريقي عقدت ندوة صحفية برئاسة محسن الطرابلسي الآن في لحظات الأخيرة لتقديم الأزياء الرسمي الجديد اللي باش يخوض بها الفريق الموسم الجديد واللي ينتظر أن يتم ترويجه في الساعات القليلة القادمة. معز بن شريفية بعد ما كان في البرنامج أنه باش يوصل المشوار مع مستقبل سليماني يترجع عن قرار المواصلة ويمضي لفريق نادي حمام الأنف. جناح المنتخب سيف الله طيف يمضي لفريق كراكوفيا البولندية، ونونتا الفرنسي يعلن رسميا انتقال مدافع علي يوسف إلى نادي الاتحاد الليبي. علي يوسف اللي كان مر بتجربة مع النادي الافريقي ثم نونتا الفرنسي ويعود للبطولة الليبية من بوابة فريق الاتحاد. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر موعدنا لهذا اليوم، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
0: أسايل أسايل, أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

الأماكن مشتاقة لك الفنان محمد عبدة جانا بيها في 27 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم ديم معنا في الاستماع في النص الأخير من أصايد اليوم. باش نرجعوا على آخر الأخبار بخصوص سواق نقل المحروقات اللي عادوا إلى تزويد المحطات بالوقود بصفة تدريجية تقريبا معناها بعد الإضراب متاحهم حسب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول بعد التفاوض مع سواق الشاحنات شاحنات نقل المحروقات. تم إلغاء الإضراب الفجئي والمفاوضات يعني مع المضربين أسفر تعرف على الإضراب هذا وإقناعهم بسنف العمل المتاحهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. نذكر من سواق نقل المحروقات اليوم طالبوا بتحسين وضعية متاحهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة. في موضوع آخر الأخبار اللي تهم موسم الأمطار والبرامج الاستباقية استعداد لموسم الأمطار في تونس. رئيس الحكومة اليوم كانت أشرفت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصل الخريف والشتاء. في المستهل أعمال المجلس كانت أكدت رئيس الحكومة أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية وتدخل مبكر تبع لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما أكدت على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقائية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء زيادة المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا بطبيعة وجهويا ومحليا. وشدد على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز معناها الفترة القادمة من تقلبات وأمطار مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. كما كل عام كما نعرفوا معناها الفيضانات ما ينجر عليها بعد معناها من عدة خسائر. إن شاء الله تكون فما استعدادات كافية سنة وفي الاستعدادات في الوقت متاحة وقبل الوقت متاحة خاصة بعد المجلس الوزاري هذا اللي هو قدموا فيه البرامج السباقية قبل موعد موسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية في تونس.

قبل ما نختم معكم مع مستمعينا، حبيت نذكركم فقط بأنه البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلامذة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظة الرقمية إيدينار ولا ولد وبطاقة الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي DD7 والرمز نجمة 181 دياز. البريد التونسي في بلاغ ليه اليوم الخميس يأكد أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهم اللي هو vscolaire.education.tn، هذا هو الموقع، باستعمال بطبيعة المحافظة الرقمية الإيدينار اللي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. تمثل وسيلة دفع الوسيلة دفع هذه هي وسيلة للاستعمال، وهي وسيلة دفع مؤمنة كما يأكد البريد التونسي، وأكد أن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية، كما يمكن الأولياء والتلامذة إتمام عملية التسجيل المدرسي باستعمال التطبيق الرقمي DD7 من خلال ربطها بالمحفظة الرقمية ولات إيدينار والبطاقات مسبقة الدفع. يتيح زاد البريد التونسي خلاص المعاليم باستعمال مختلف بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة ليها عبر موقع منظومة الحياة المدرسية، يعني نجم يستخدموا الرمز نجمة 181 دياز باستعمال المحفظة الرقمية زاد التكفيف والبطاقات زاد مسبقة الدفع. تندرج الخدمات هذه ضمن الاستعدادات العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بما يتيح اتمام زاد إجراءات التسجيل وخلاص المعاليم عن بعد عبر وسائل الدفع الإلكتروني. هاوكا من اليوم تنجموا معناها تسجلوا عبر المنظومة الحياة المدرسية عن طريق البريد الإلكتروني. بتبيع هذه موجه لأولياء وتلامذة المدارس الابتدائية والمعاهد والمدارس الإعدادية. زاد إن شاء الله بتوفيق لتلامذة الكل. باش نكمل معاكم مع مستمعينا في الختام، باش نسمعوا بعد شويه نخليكم مع محمد عبد الوهاب علشان الشو، اما قبلها باش نكملوا نسمعوا اغنيه اصيل حتى الثمانيه مع بعضنا بطبيعه في مشوارنا معاكم كيما كل عشويه في اذاعه التطاوين.

قبل ما نختم معكم مستمعينا نحب نذكركم اللي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف رئيس الحكومة أعلنت في بلاغ ليها اليوم أنه أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعوا بعطلة بيوم واحد نهار 3/25/2026 يأتي ذلك عملا بإحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط أيام الأعياد اللي تخول عطلة لأعوان الدولة بطبيعة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. هذه يوم عطلة بش يكون هار 3/25 أوت بمناسبة ذاك المولد النبوي الشريف. لكل عام أنتم حيين بألف خير مستمعينا الكل. هكا نوصل معكم الختام مشوارنا في أصايل. بدينا معكم الخمس المواد كيما كل يوم على إذاعة طبعين. شكرا لك حسن محمدي حبيب خرج غرفة الهاتف نادي رفقتكم اليوم من أمام الميكرو. نقولكم ليلتكم زينة.

0: شيء القلب
1: يكون الجر مدام القلب
0: يمكن يغزي عقل حبيبه.
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء،
2: إذاعة تطلين،
3: إذاعة تطلين.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزريا اليوم خلال مجلس وزاري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار. تنطلق اليوم بداية من الساعة 8 ليلا أي الآن عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويتعين على السنة للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه الوزارة على كافة التلاميذ المستويات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة، تأكيد التسجيل فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، إعادة فتح باب التسجيل عبر الموقع viscolaire.edication.an، ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية واللات أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع D17. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران. من جهته شدد الحرس الثوري الإيراني على أنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجدد الحرب مع الكيان المحتل وأمريكا. شكرا وإلى اللقاء.
6: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة.
1: في زوايا المدينة العتيقة، حيث تتقاطع الأزقة الضيقة وتنسج الجدران حكاياتها، تقف النوافذ شاهدة على تحولات الزمن. بين الخشب المنقوش والمعدن المتشابك تختبئ أسرار البيوت وتنعكس ملامح ساكنيها، فتغدو كل نافذة ذاكرة للمكان وللحضارات المتعاقبة. المهندس المعماري منتصر جمور، مدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث، والباحثة جهينة بترعة، المسؤولة العلمية على مدينة تونس.
2: هي نوافذ تحمل عديد من التأثيرات متاع الحضارات اللي تتسمى الأصول متاع الشعب التونسي، اللي هي تواتر داخل المدينة العتيقة، واللي هي عندها الخصوصية والمميزات اللي ما عادش نلقاها في المباني الحديثة.
3: النافذة معماريا هو مصطلح يستعمل ليبين لنا فتحة في مستوى الجدار، وهذه الفتحة مختلفة من حيث الشكل، الحجم، المواد المستعملة لصناعتها ولوظيفتها.
2: وهي النوافذ هذه راهي كما الأبواب تحمل الذاكرة متاع هالحضارات اللي تواترت هذية، وتعطينا كنا المزيج اللي صار في الأنماط المعمارية والفنية، وهكذا تحمل معناها مميزات متاع الفترة معينة، مش كما الفترة الحفصية نلقى فيها تأثيرات معينة اللي هي موجودة على مستوى النافذة، مش كما التأثيرات اللي نلقاها موجودة في النوافذ اللي تبنيت داخل المعالم في الفترة العثمانية.
3: من بين النوافذ هي النوافذ المسطحة موجودة في مستوى الجدار، هي نوافذ عادة تفتح بواجهات الطوابق الأرضية، في غالب الأحيان تاخو شكل مستطيل طولي، يمكن تكون زادة مربعة أو دائرية أو نصف دائرية، يحيط بهذه الفتحات الجدارية أطر من الرخام أو الكذال أو الحجارة. طبعا النافذة هي تأتي بالواجهات الأساسية للمبنى السكني أو الديني أو غيره، لتعكس مدى ثراء المالك الفضاء باعتبار استعمال مواد ثمينة، طريقة زخرف وحرفية في الزخرف ثمينة، كلها تعكس مستويات مختلفة لمالك الداء.
1: تعكس تفاصيل النوافذ في المدينة العتيقة هوية معمارية غنية تتشكل بحسب المنطقة والمرحلة التاريخية، فبعض المنازل نجدها مزودة بالمشربيات وهي هياكل خشبية دقيقة التصميم.
3: مشربيات أو مشربية هي سميت بها اسم نسبة إلى الإناء للمشرب اللي فيه الماء، لأنه يستفاد من النافذة بوضع إناء متاع ماء اللي هو مشرب الماء أو الإناء من الفخار فيه الماء، هذاك علاش سميت بالمشربيات أو المشربية.
2: أو بلغتنا الدارجة تونس الجنارية. الجنارية هي تتمثل في نافذة كبيرة ضخمة تطل مباشرة على الطريق العام متواجدة في الطابق العلوي، أنا هي منها نافذة منها شرف تلعب دورين، يعني من الداخل هي تكون مهيئة بدكاكين تفتح مباشرة على الطريق العام. الدكاكين هذه كانوا يقعدوا فيها النساء ينظروا للطريق العام بدون أن يتم معناها رؤيتهم من المرة من الخارج. والجنارية هي بالنسبة لمواد البناء المستعملة بها هي الخشب والبلور، على عكس النوافذ الأخرى اللي نلقى فيها مكون آخر هو الحديد المطروق اللي يحمل العديد من الزخارف التقليدية اللي نعرفوها داخل المدينة.
3: المشربية أتت من الفترة الأموية من الحضارة الإسلامية نحو القرن السابع والثامن الميلاد، وتواصلت مع تعاقب الحضارات مع الفاطميين مع الحفصيين إلى الحضارة العثمانية اللي عاطفت كذلك نماذج عديدة وتصنيفات عديدة من هالمشربيات هذه.
1: النافذة في المدينة العتيقة وظيفة تجاوزت مجرد السماح بدخول الضوء وتجديد الهواء، فهي منفذ للتواصل مع الحي ومرآة تعكس العادات والتقاليد. كانت النساء يجلسن خلفها لمراقبة الحياة في الأزقة، وكانت مثل عيون خفية ترصد الحركة دون أن تفصح عن موقعها. هكذا حدثتني السيدة محسنة المرتدية السفساري والحافظة للعديد من الذكريات والحكايات.
4: المرأة ما يراهيش الراجل كي تطل حتى حد مناش مرأة هي تشوف وحتى حد ما يشوف هذاك على السماء وقناري حتى المستورة قناري يقعدوا ما في العشوية يبدأوا كفا ما بنك تحت الشباك يبدأوا قاعدين نسي مع بعضهم كاستي ولا قهوة وهم قاعدين اللي تشبك واللي تطرز واللي تعمل في كسوة العروسة كل واحدة وكل بس نيحهم فمش مرأة في الدار بلاش يصنع قناري شباك الخراج زلابية لليوم الغدوة موجودين في الديار.
2: نعرفوا اللي في المدينة عنا تلاصق كبير جدا في المعالم، المصدر الوحيد للتهوية الطبيعية والإنارة الطبيعية لمختلف الفضاءات داخل المبنى هو الفيناء، لذلك يتم استعمال نوافذ كبيرة الحجم نوعا ما مقارنة بالنوافذ الخارجية، وذلك لاستقطاب أكثر كمية من التهوية الطبيعية والإنارة الطبيعية اللي هي من الشمس إلى آخره. معناها ديما في البناء نلقاو النوافذ اللي تفتح على الطريق العام هي نوافذ صغيرة الحجم، ويتم استعمال فيها الخشب اللي ما يتيحش الفرصة باش ننظر شنو اللي موجود داخل الفضاء هذاك، ديما الحفاظ على خصوصية المكان.
1: تظهر النوافذ المزينة بالحديد المطروق وهي تصاميم تعكس تفاصيل الحرف اليدوية التي تميز المكان.
3: ثراء وإبداع معماري وفني إلى جانب الإبداع الحرفي، باعتبار أن حرفة النجارة والحديدة والنقش على الجص والرخام وصناعة البلور وتشكيل تصميمات مختلفة على هذه المواد كان وجاء لخدمة العمار اللي منتشرة في المدينة كما دار بن عبدالله، دار حمودة باشا، دار رمضان داي، هناك العديد من القصور، دار الأسرم.
2: كذلك نوع آخر من نوافذ اللي نلقوه موجود في معلم فقط، معناها داخل مدينة تونس العتيقة، اللي هي مرتبطة بالعائلة الحاكمة في الفترة العثمانية، والنوع متاع النافذة ذي نلقوه متواجد داخل دار البي اللي هو نسميه قصر البي زده كذلك، معناه اللي هو من العهد الحفصي. قصر هذايا هو مركز الحكم، منين البي وإلا الداي وإلا السلطان الحفصي كان يحكم في البلاد. تم استعمال نوع خاص ذات خصوصية من النوافذ، واللي هي النافذة هذه نلقاها متواجدة في الطابق العلوي للجدار المطل على سوق التشامقية سابقا، وحاليا اللي هو اسمه نهج سيدي بن زياد. خاصية متاع النافذة هذه اللي تخول للبي اللي هو باش ينظر للخارج وينظر للأنشطة وينظر للحركية اللي موجودة في الخارج، بدون وأن الناس المتواجدين في الطريق العام ينجموا يشوفوه ويكون مكشوف.
1: نوافذ المدينة العتيقة بألوانها المتنوعة تشكل لوحة حية تعكس تاريخ المكان، من الزجاج الملون إلى الخشب الباهت، كل نافذة تروي قصة مميزة.
2: بالنسبة للألوان نجم نلقاو النوافذ ذات اللون الأزرق، نجم نلقاو النوافذ ذات اللون البني، نلقاهم مستعملين بكثرة، اللون هذا مستعمل بكثرة سميت دو نيجر في القصور، كما قصر دار حسين، كما قصر دار البي اللي هو مقر رئيس الحكومة إلى آخره. معناه نلقاو اللون هذا مستعمل داخل القصور الفخمة، ونلقاو كذلك فما زاد لون يتم استعماله بكثرة هو اللون الأخضر، وبصفة عامة اللون الأخضر ديك نلقاوه مستعمل داخل الزوي، داخل الزوايا بتاع الأولياء الصالحين وداخل المعالم الدينية، كما سيدي محرز مثلا، وإلا كما سيدي إبراهيم الرياحي، وإلا كما سيدي قاسم الجليزي، وهذا الكل يعاوننا لتحديد التأثيرات والأصالة بتاع المكون المعماري هذا، وقديش يحمل من ذاكرة وقديش يحمل من زخرف خلوهونا الحضارات السابقة، واللي في وقتنا هذا يلزم المحافظة عليهم النوافذ هذوما، لأنه هو مميز من مميزات المدينة العربية. ولكن فما إشكالية اللي صناعية اللي يخدموا هالنوعية هذه متاع النوافذ ما عادش موجودين، ولو موجودين بقلة قليلة، كما نذكر مثلا سوق الحديدين اللي موجود في باب جديد.
5: بالنسبه لي انا ما نخدم وحدي انا واحد. احنا رتنين على بابا اخر من 40 سنه ما فهمناش نقصت ما عادش كيما قبل
6: عاش موجودين صناعي فهم حاجات ما عادش موجوده ما نجمش صناعي يخدم لك شباك زمني قديم ويقول لك زوز ملاي أول حاجة متقاش شكون يشري أما فما لا ريستوراسيون فما شكون يشري ويرمو ويصلحو ويقد ويحافظ عليه. أنا ولد باب خضرة ولد حومة عربي وتربيت في دار عرب تهمني برشا التاريخ متاع تونس والتراث وتقاليدها وخاصة الانتيكيتي فنحن ديما نقولوا الوبجيكتيف ونخليه حاجات للأجيال الأخرى.
1: هنا خلف هذه الجدران وفي عمق الأزقة ما زالت النوافذ تحرس ذاكرة المكان. بعض القصص تروى وبعضها يظل حبيس الشقوق والسوايا ينتظر من ينصت لهمسها. بأن الماضي لا يغيب بل يسكن في تفاصيل المكان.
0: كنتم مع نوافذ المدينة حارسة الذاكرة. نص وإنجاز هند السعيدي. إخراج أنيس باللالونة.
1: معمارنا.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

الفرح مطرح دلوقتي الدنيا فرحة فعنك بتقولي اصحى دلوقتي الدنيا فرحة فعنك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك ودا انا قلبي عنده حق لما شافك ودا الوقت القلب احبك مقدرش اقول

مسهرني ليلاتي يا محيرني وماشي يا مسهرني ليلاتي يا محيرني وماشي يا منور لي حياتي عليك الحلوة دي.

اكثر واكبر عليك الحلوة دي، حبيت الدنيا اكثر ونمت الحلو الاكبر، علمنا اكثر واكبر عليك الحلوة دي، عليك الحلوة دي، ولقيت قدامي فرحة بعنك بتقول لي اصحى، ولقيت قدامي فرحة بعنك بتقول لي اصحى، شوف الحلاوة دي، شوف الطعامة دي.

الحلاوة دي ايه الطعمة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي القلب احبك ما جرش

وقت لكل فرحة بعنك بتقولي اصحى واشتقت لكل فرحة بعنك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده من وقت القلب احبك ما اقدرش اقوله لا ما

كبرنا وما بيدينا وتمنينا لقانا وطالي شو علينا كبرنا ما اشتكينا كبرنا وما بيدينا وتمنينا لقانا وطالي شو علينا وديني يا عيني في نار.

رايحين جايين بنغني وقلوبنا كمان بتغني وهوانا معانا يهني والفرحة معانا. ومشينا مشينا مشينا لفينا الدنيا وبينا

عشان هنا عايشين فرحك الوانا صبرين عشان هنا عايشين فرحك.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين، واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش.
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تخركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد.
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري.
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة،
5: اليوم نعمة فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق.
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب، اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي من العطايا.
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: والله يا اش بنقول لك، المسألة هذه صعيبة يا رافي. زينب حتى لو كان كانت بنتي ما نعطيهاش البراني، في بر غير برها، ثم موت وثم مرض، والغريب غريب يا راضي.
1: والحل يا سي الشاهد، عمار وزينب بيحبوا بعضها.
0: الحل عند ربي. الشيء اللي نعرفه الكسراوي أبد ما يوافقش لو تعطيه مال الدنيا.
1: تعرف سي الشاهد، الشيخ بكار البارح قال يعطيكم عبايد جمالكم قمح وتروحوا لبلادكم من غدو.
0: كثر خيرا. اسمع، كان هالصدقة ولا عشر نقبلوها وندعو له بالخير، وإذا كان هالتطريدة نمشوا من غير مقابل، صان الله من صان نفسه.
1: هو راو قصده يحب ولده ينسى وييس، نعرفه اللي عنده ولد واحد يدلى وفي الاخر يحصل فيه.
0: المهم احنا تو جاهدين هالمشكل على الكسر.
1: واش ظن يعمل لو يعرف؟
0: راجل مجنون، والله مجنون، يغرق في قسمه كسراوي.
1: صحيح، لكن عندك بيسمع؟
0: هذا اللي محيرني. صحيح، هذا اللي محيرني. انت يا راضي تعمل علينا مزيع، كيف توعي عمار؟ يمكن ياخذ رايك.

0: على وليدي واش صبرني على وليدي
1: يهديك بنتي يهديك
0: جيتكم بجناب ربي حسبوني واحدة منكم وليدي عبد الواحد مازال صغير لو كان يدخلوا للحبس نبيع عليه بقرطين مكتوبي هي وحتى لو كان نبيعها ونعطيهم الفلوس ما يسيبوش عليه
2: يا اسمع يا وليدي اسمين ولدك تعدى علينا كل حرق لي عشتي خليه يخمر في الحبوسات ويتربى
0: صغير وانت واش اسمك
1: يا الكسراوي
0: الكسراوي يا سيد الكسراوي شي الله سيد الكسراوي ربي يطول في عمرك اراني هجالة ما عندي ويلي عديت عمري كله نخدم عليه وعلى خوه مستكفي بروحه وهو الا غالب أنا جبت لكم علوش بيعوه ولا كلوه غير سامحوني وليدي
1: سامحوها راهي قليلة يا عم الكسراوي هشالة جتنا للدوار مش هكا يا عم الشاهد
2: إيه ما نسامحش الأول
3: الله تصلي على النبي اسمع يا حد هزي علوشك وروح لدوارك ولدك سامحنا هاني ماشي نسي بكر
2: سامحة من غير ما تشاورني يا شاهد راك كثرت أني المضرور ماكش أنت
3: لا حول ولا قوة إلا بالله الكلنا مضرورين يا كسراوي المؤمن قلبه أبيض والولية هذه باش تتعذب أكثر من اللي يتعذب ولدها في الحبس هيا بري معايا لسي بكر هيا
0: يعلي شانك هو يستر حالي
2: ما نسمحش أنت شاهد دي مرطيح كلمتنا في المين أني وأنت ما عادش نتفاهم شاهد ما عادش نتفاهم
3: أني هاني هذا سي بكر وأنت كان عندك ليه حذرني عصر ما عادش نتفاهم

0: اي هذا يا ولدك مربوط كي العلوش اول بري حلي بري
1: سيدي عبد الوهاب مش عملت لي كذا
2: حلي رجلي يما
0: سمي على الرجال اللي سامحوك
1: بابا بطعن الطالب يكثر خيرك يا سي بكار يكثر خيرك ويعلي شانك يا بابا يكثر خيرك
0: اشكري هالراجل الباهي اللي جا معاك
1: يا سيدي يا راجل يا باهي ربي يحميك ويخليك ويعليك وينجيك وتروح لبلادك سالم يا بابا
3: امين امين يا رب العالمين والبركه في سي بكار
1: يكثر خيرك
0: ويكون في عالمك احد لو كان ولدك تخلي الحبس إلا ما يضرب فيه سنين وانتي تجري وتبكي وتخسري
1: فعلا وليدي
3: اسمع عزوز اسمع عرسيلة باش يجيب الذرية ويوكلهم من صورتك
1: لا لا بابا فمك الرب يا غالي يا بابا يا بابا
0: ان شاء الله هذه طريحة التوبة يا سيدي يا سي الشاهد
4: الوقت مازال أصباح هاي نفطروا مع بعض المعروضة مربوحة
0: هاي يا وليدة القهوة القهوة يا فيس عي تفضل حطي قدام الرش
5: هاي تفضل عم الشاهد
3: بارك الله فيك سلم بنتي صحيتي صحيتي
5: بشفي ولا هني
0: بشفاليك
3: قهوة ورايب وعسل وزيت وجرد خيرات سي بكار خيرات
0: اللي قدامك الكل هذايا من منتوج هالارض العزيزة نايف الله حبوه على جد خويا ورث اشتر الارض لمكني تربي توب عليه باع اللي باع وليت شريت عليه وتو كل عام نقول له احرث الارض كاينها ارضك لمكني الفساد الفساد لا هو تاب ولا ربي تاب عليه كان ريت اشد الطريق نرجع له منابه يا راجل الدنيا فانيه
3: كبرت قلبك وحافظت على رزق العيله الارض يا سي بكار ذهب في بلادنا نقولوا الارض بيعها مهان وشاريها معاد
0: صحيح
3: وفي بلادنا الأرض تجيب بعد عامين وثلاثة لكن اللي بيع الأرض يعايروه ويتغامزوا عليه
0: لمكنيت يا سي الشاهد ولدي عمار ما عندي كان هو واخته الرزق هذا الكل باش يورثه من غير تعب وأنا هي شابط في واحدة من بناويتكم
3: الكلام هذا

0: كي وصيتك مع الراضي قلت له إذا سي بكار مل من جيرتنا نرحلوا في أقرب ولد.
1: سيدي اعتبرها هدية، عبوا زويكم بالقمح ورحلوا لبلادكم من غير كلام. أي
0: كثر خيرك، خلينا نشاور الجماعة ونعطيك خبر غدوة، والكلام هذا سر بيني وبينك.

0: يحبها الهنش. ربي يبارك في الصباح.
1: اي اخلط يا قدور اخلط.
2: صباح الخير. والله عملت لي مليح.
1: صباح الخير والحنين. كانك على مشكل ولد حدا او تم على خير.
2: ايه والله عملتك برمزية علينا الكل. العباد مخلطة والسماح يصفي القلوب. مزيتك فوق روسنا الكل.
1: الشر ما فيه خير يا قدور. واللي يحفر حفرة السوء يطيح فيها. وانت يا قدور ابعد على الشر تلقى الخير.
2: ما بعيد وربي شاهد. واللي شاكك فيا الله يسامح.
1: المثل يقول اذا كان المتحدث مجنون يكون السامع عاقل. احنا برانية نتجنب العداوات. وانت يا قدور من نهار الاول واجهتنا بالعداوة. عمل جهدك باش نرحلوا من هالارض. ومشكل الفرس عندك فيه يد. والولد اللي البارح هجم علينا عندنا شك انت وراه.
2: هاني صبرت عليك اللي نكمل. اصبر علي خليني نجاوب.
1: الكلام اللي سمعته مني رانا متفقين فيه. سوى دفعت على روحك ولا سكتت. لكن خذ رأي. ننسوا اللي فات واحنا ولاد اليوم.

0: حدثني ودتنا بيه كبرت قلبها مش هيك يا هادي.
1: حتى عم الشاهد وشكروه يفك ودها بالحبوسات والبهذا واحنا زاد فكنا من عداوات في بلاد الناس.
2: يز يز يا طفلة بركة تحرق وادك اللحمات المخاطية دي
0: مشوي يلي تحب المشوي حد علفت البركوس والشاي المن يكتب هاكي يا دادا هاكي
2: هاكي يا بنتي هاكي. استنوا استنوا الساعة نحب نشكر أولادنا رجالنا ليلة كل سهرين وإحنا راقدين نشخر لو مش هم شدوا والحدة ما كانتش أنهم تهون علينا علوشة مش هيك زي كسراوي يقول الحق
3: الحمد الحمد كنا في خيار النوم وحشتي محروقة فوق راسي واني منيش داري
0: وين عم الشاهد خلي خباية هو ورابح هم يتكلموا مع بعضهم ما يدري ايش يدبروا
4: كلم الأولاد يا رابح يشدوا الأسى زينب يمكن تغلط وتهرب مع عمار
5: زينب تغلط غلطة زي هذه
4: يمكن عمار يخطفها حتى العين ما عادش يمشولها البنويت الروحة ديما يكون معاهم رجل
5: هيا هيا يا رجل المشوي كملوه هيا بعد ما نشبع نعمل ضربات طبلة وقتها نعرف اللي معانا واللي ضدنا
6: تبغي نعمل عرس بعلي ابدا سيدي طبل من تو

0: الهبرة الهبرة يا بنوية تراها بسنوننا راشيات ودونا بالهبرة
1: والعظام اللي اسمهم صحاح يا رابح رديتونا حني والكلاب زي بعضنا
2: أصدوا بركة الليلة وتشعر كلكم بالحم وما تنسوش خلوا بلاصة مازالت المقرونة باللي أسمع طهر وانت خذ بايك بالأول
3: الفائدة في عم الكسراوي لو ما ضربش الطفل في المزرعة ما كانش هالطفل يهجم علينا ونشدوه وما كانتش حتى تهدينا هالكبش بقرونة
1: حاجة تجيب حاجة
0: التاي التاي عادر أنا وكينش حمر رقاه مين يا أرض فريقة معاك ربي
2: تاي ما تسلك الدوار زادة العصبانة يلزمها الكبدة والقلب

0: انسوي عندهم الحق بركوس كامل نشوف في ليلة دي حتى الجديد راهو باهي يصبر ويفوح.
1: نزيد نقول لكم اللي الراضي بحث ليكم قفة مليانة والسكر والتاي والكاكاوية والشامية والعرس المقلي وحتى من حلقوا فيها.
2: والله بيالي بتعرفنا رجال لحبة معي لكن يا خسارة ما نجدوش الردوها مكنين.
3: ايه وقت حواش لواج يا عم الشاهد شكون يعرف يمكن يجيب المكتوب واحد منهم البرنة.
4: الله لا يقدر عليهم رب يجيبهم البرنة على خير وفي الخير.
5: سيد هاتي شلي بامي
6: تعالي تعالي تعالي. هيا هيا
7: طاهر برا شوف البناويين راهم خرجوا لتالي شوفوا من بعيد ما تكلمهمش الخطر داير بينا من كل شيء.
6: ما بها اللمة والجملة يا ريت هالدنيا تقعد هيك. والطاه ايش عامل معاك يا سلطانة؟
8: الطاهر الطاهر مش مفهوم يطلع بكيف الحنش مازال حاط عين عليك.
6: اني لا له ولا الغيرة اهلي صعاب وولد عمي يستنى
8: على حسابك حد ما ترجع يضرب طبل العرس.
6: هذا ايش قال باباي؟ نتمنى تحضري العرس يا سلطانة انت والطاهر.
8: يسون شبابك والطاهر شم جايبوا لي خويا ولا مولا بيتي؟
6: ثم شكون دهم علينا؟ هاي نهربوا هاي
4: ما تخافوش ما تخافوش هني هني الطاهر الطاهر
8: اش تعمل هني؟
4: عساس من غير فلوس ثم شكون بعثني وراكم؟
6: ها خايفين علينا ولا خايفين منا النهر؟
8: والله
4: لا خايفين من الزوز. هم جماعة جايين من دوار السن برو برو انتم برو برو خلينا نعرف
6: ما تخلوش روحك يا طاهر.
4: اني ايش يعملوا بي الخوف عليكم برو برو. من هو من هو الجاي مغاد؟
9: عمار
4: عمار
9: جينا نلمسوا يا طاهر.
4: مرحبا مرحبا هاي ومن هو اللي معاك؟
10: الراضي.
4: اهلا بسي الراضي.
10: مرحبا اهلا قلنا نسهروا معاكم شويه والراضي جاي بليكم معاه الزهومه.
3: لا لا لا لا الزهومه من عند عمار. اهلا بيك اهلا بيك
4: كثر خيركم كثر خيركم.
3: اشكون معاك ولا عامل عسل؟

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، منير العرقي، فتحي ميلاد، نور الدين العياري، سعيدة سراي، عزيزة برباش، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسع ليلا هنا في تطاوين. أفاد مصدر مسؤول من الحماية المدنية بجرجيس للزميلة شعلة المجعي بتسجيل 3 حالات وفاة عشية اليوم، منها حالة غرق بكل من شطح سجربي وشطر ستراب وهما أصيلي جرجيس، والوفاة الثالثة لمواطن أصيل مدنين ناتج عن حادث مرور في الطريق الرابطة بين الجريبيس وشماخ. وأضاف المصدر أن حادث المرور أسفر عن حالة وفاة وإصابة شخصين إصابتهما متفاوتة الخطورة، وأشار إلى أن فرقة الحماية المدنية بجرجيس أمنت اليوم 10 تدخلات. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم خلال مجلس وزاري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها. انطلقت اليوم على الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. أعلنت الرئاسة التركية اليوم أن أنقرة لن تقع في فخ نتنياهو بعد مهاجمة الدولة العبرية مضطرة بالظهور العسكري في إدلب. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين.

0: إذاعة تطاوين.
1: كنا صغيرين والأشجار عالية، وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد. في البال أغنية يا أخت عن بلدي، نامي لأكتبها. رأيت جسمك محمولا على الزرد، وكان يرشح ألوانا، فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، نبدأ النشرة بالعناوين. مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية الجديدة. ترامب يعلن حرب اقتصادية ضد إيران. إلى التفاصيل. أفاد مصدر مسؤول من الحماية المدنية بجرجيس للزميلة شعلة المجعي بتسجيل 3 حالات وفاة عشية اليوم في جرجيس، منها حالتا غرق بكل من شاطئ حسي الجربي وشاطئ رأس التراب وهما أصيلي جرجيس، والوفاة الثالثة لمواطن أصيل مدنين ناتجة عن حادث مرور في الطريق الرابطة بين الجريبيس وشماخ. وأضاف المصدر أن حادث المرور أسفر عن حالة وفاة وإصابة شخصين إصابتهما متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن فرقة الحماية المدنية بجرجيس أمنت اليوم 10 تدخلات. في موضوع آخر، واستعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من تقلبات جوية محتملة في ظل التغيرات المناخية، قامت بلدية تطاوين بجملة من التدخلات الميدانية يتحدث بشأنها خير الدين المؤدب كاتب عام البلدية.
3: في إطار استعداد لموسم أمطار الخريف وتوقي من مخاطر تجمع المياه والفيضانات، قامت مصالح بلدية تطاوين بتنفيذ برنامج ميداني استباقي شمل تنظيف وتسريح مجال الأودية والشعاب، إلى جانب تنظيف البلوعات ونقاط تصريف المياه الأمطار لمختلف مناطق المدينة، كذلك جهر الأودية وتنظيف جميع الأودية، كما التواصل بالتوازي التدخلات اليومية في مجال النظافة ورفع الفضلات بالطرقات والأحياء والساحات، مما يساهم في ضمان انسيابية مياه الأمطار والحد من اسداد مجاري التصريف.
2: يشهد قطاع التكوين المهني بجابس تطورا هاما في استقطاب المتكونين في عدة اختصاصات، منها اختصاصات جديدة، وفق المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بجابس نزار الخالدي.
4: بالنسبة لنا احنا عندنا دورة الخريف سبتمبر ونوفمبر في مراكز التكوين المهني، عندنا مجموعة مراكز التكوين المهني في ولاية جابس تقريبا توفر 1115 فرصة تكوين في 36 اختصاص، منهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل للتقني سامي. قطاع متاع التكوين المهني معناها قطاع هام وينجم يعاون الشبان على الانخراط في سوق الشغل، سواء بصفة مشغل وإلا بصفة صاحب مؤسسة. السنة عندنا 2 اختصاصات جديدة، عندنا مؤهل التقني سامي في التزويق الداخلي، هذه موجودة في مركز التكوين والتدريب في الصناعات التقليدية، وعندنا اختصاص آخر مطلوب ياسر في سوق الشغل اللي هو مرافق كبار، موجود زادة كيف كيف في مركز متاع الصناعات التقليدية. الحق المنظومة متاع التكوين المهني العمومية في ولاية جابس عليها إقبال كبير، خاصة من ولايات أخرى، وتعززت التجهيزات سواء في إطار مشروع إرادة ممول من الاتحاد الأوروبي، معناها تحصلنا على عديد التجهيزات في الفيبروبتيك، في الدوموتيك، في الباتيمون ايكولوجيك، وفي غيرها من الاختصاصات اللي تستهوي الشباب.
2: أكد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس سعيد خلفلي أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من يوم غد، وتحدث في هذا الإطار.
5: الطلبة الموجهين لمؤسسات جامعية الجنوب و70 ديوان خدمات جامعية الجنوب، سواء في الساقس ولا في قفصة ولا في توزر ولا في تبلي ولا في جابس ولا في مدنين ولا في تطاوين. بالنسبة للطلبة الجدد سواء ذكور ولا إناث اللي راغبين في السكن الجامعي، اللي تم منصة إن شاء الله غدوة بتتحل على ديوان خدمات جامعية الجنوب نهار الجمعة 21 أوت 2026، وكذلك بالنسبة للمجددات إناث بكالوريا 2025. الإدارة موجودة على بدكم سواء دواوين ولا إدارة جهوية، أي إشكالية ولا حاجة نحن على بدكم باش نسهلكم الأمورية دي وربي يوفقكم. نذكر فقط اللي ما يتمثل السكن هما اللي هو يكون يتجاوز المسافة تاع السكن على المؤسسة الجامعية أكثر من 60 كيلومتر، واللي ما تجاوزوش العمر بتاعهم 96. بالنسبة للطلبة اللي عندهم إعاقة وإلا مقبول الدولة، هذاك يتمثل بالسكن لمدة الدراسة الجامعية وربي يوفق الجميع.
2: خلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. المجلس أوصى بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وإعداد خطط تدخل واضحة مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن التكامل والانسجام، فضلا عن تحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكر وضمان سرعة تبادل المعطيات. أعلنت مؤسسة فداء اليوم عن التمديد إلى غاية الخميس الثالث من سبتمبر 2026 في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية، ودعت المؤسسة كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين والذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول الثالث من سبتمبر بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. انطلقت اليوم منذ الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة عبر الموقع vscolaire.edication.tn، ويتم استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية واللات أو بطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع D17. في أخبار العالم، في غزة استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب 15 جراء قصف المحتل الصهيوني على المدينة، كما استشهد شاب آخر جراء استهداف دراجته النارية في مخيم منصيرات. وفي لبنان استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الساتر الترابي الذي أنشأه المحتل الصهيوني. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها المساعدة. والحرس الثوري الإيراني قال إنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجدد الحرب، ووزير الخارجية عراقي قال إن تصريحات ترامب أو ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف النظر عن أزمة أمريكا الداخلية، معتبرا ذلك بأنه استمرار لما وصفه بالسياسة الفاشلة. على صعيد متصل بالحرب الأمريكية الإيرانية، أفادت شبكة CNN استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الأمريكية بأن حصيلة الخسائر في صفوف العسكريين الأمريكيين منذ بدء الحرب مع إيران ارتفعت إلى 18 قتيلا ونحو 800 جريحا. في ختام النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. المشوار مع ليلى بعد موسوعة الأخبار، إلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: نظرية بيتاغور تعرف أيضا بنظرية فيثاغورس، نسبة إلى العالم والفيلسوف اليوناني فيثاغورس الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد. تعد نظرية فيثاغورس من أشهر النظريات في الرياضيات وأكثرها استخداما في الهندسة، وتنص على أنه في أي مثلث قائم الزاوية يكون وجوبا مربع طول الوتر، والوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة مساويا لمجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. تستخدم نظرية بيتاغور في العديد من المجالات العلمية والعملية مثل الهندسة المعمارية والمساحة والبناء والملاحة والفيزياء وحتى في علوم الحاسوب، فمن خلالها يمكن حساب طول ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية إذا عرف طول ضلعين الآخرين. وتكمن أهمية نظرية بيتاغور في أنها تربط بين أطوال أضلاع المثلث القائم بعلاقة دقيقة وثابتة، مما يجعلها أداة أساسية في حل المشكلات الهندسية والرياضية، كما أنها شكلت أساسا لتطوير العديد من مفاهيم الرياضيات اللاحقة وأسهمت في تقدم علم الهندسة عبر العصور. وقد وجدت دلائل تاريخية تشير إلى أن بعض الحضارات القديمة عرفت مبادئ مشابهة لهذه النظرية قبل فيثاغورس، إلا أن اسمه ارتبط بها بسبب دوره في صياغتها ونشرها بشكل منهجي، ولذلك ما زالت النظرية فيثاغور تدرس في مختلف المراحل التعليمية باعتبارها من الركائز الأساسية في الرياضيات.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: السلام عليكم. مشينا مشينا 1 2 3 4.
11: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة، تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغياتكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. مساء الخيرات، مرحبا، موعد جديد يجمعني بكم مع أنوار المهرجانات، السهرة اللي ترافقكم سهرة كل خميس حتى منتصف الليل إن شاء الله. نطوف معا من أجمل من بين أجمل المهرجانات الصيفية، وأكيد ننقل لكم أصداء المسارح ونبض الجماهير، وكذلك أهم حاجة هي أجمل الحفلات والعروض الفنية وكذلك الثقافية. نعيش بعضنا أجواء الاحتفال. أحيانا يكون معنا ضيوف من عالم الفن والثقافة، نستعرض أبرز المحطات والفعاليات، وكذلك نفتح أحيانا نوافذ على كواليس المهرجانات اللي تضيء ليالي الصيف. مرحبا بكم برفقتنا في رحلة تتلألأ بالإبداع أكيد، وتمتزج فيها الكلمة بالنغمة وصوت بالصورة اللي يرسمها الخيال. مرحبا بالجميع في أنوار المهرجانات. تبدأ الحكاية أكيد معنا ولا تنطفئ أنوارها إلا عند منتصف الليل. مرحبا، شكرا لكم اخترتوا موجتنا لسهرة الليلة اللي تكون فيها في أكثر من محطة وفي أكثر من خبر وفي أكثر من كواليس لسهرات مهرجانات صيفة 2026. سهرتنا اللي يخرجها تقنيا وفنيا زميلي فتحي مقبلي، ترافقكم أمام الميكروفون كيف ما العادة ليلى بوعجيلة.
5: أغنية مانجا غيرنا كلماتها لغزل بتونس وبقرطاج. هيك بس نقطع إذا شو الأمر تاع

هذه أسالة نصري في سهرة من سهرات مهرجان كرتاج الدولي, طبعا في دورة من دوراته كانت تحية لتونس, غنيت مانجا اللي حولتها بكلمة تونسية, وطبيعة الإمضاء كان لشعرنا الغنائي التونسي الأستاذ خالد الوغلاني. محطات كما قلت متعدة في سهرتنا الليلة في أنوار المهرجانات, وطبيعة بعد أسابيع من العروض الفنية المتنوعة لجمعة أسماء تونسية وعربية وعالمية, جاء الموعد الأخير الآن باش نتحدث عن مهرجان كرتاج الدولي. الموعد الأخير هو كان موعد الاختتام سهرة الأربعاء 19 أوت مع صوت لبناني, طالما كان حاضر في وجدان الجمهور العربي صوت الفنانة القديرة ماجدة الرومي على رقح المسرح الأثري وبين عميدة التاريخ وذكرة 60 سنة من الفن ومن الإبداع. أسدل الستار على مهرجان كرتاج الدولي في دورته 60 في سهرة الحقيقة كانت سهرة استثنائية بأتم معنى الكلمة, حملة توقيع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. الاختتام ما كانش مجرد سهرة موسيقية, نجم نقول كان موعد مع واحدة من أبرز الأصوات العربية في عودة طال انتظارها للمسرح الأثري بكرتاج بعد غياب تقريبا 8 سنوات. كانت غايبة سيدة ماجدة الرومي على تونس وعلى كرتاج, وماجدة اللي اعتلت رقح كرتاج من جديد اختارت أنها تلتقي جمهورها التونسي في مناسبة رمزية بامتياز, وهي كما قلت 60 مهرجان كرتاج وأعرق المهرجانات العربية وطبعا المتوسطية. قدمت ماجدة الرومي باقة من أشهر أعمالها اللي رافقت أجيال من المستمعين, إلى جانب 3 أغاني جديدة, وكذلك حمل برنامجها تحية خاصة لتونس كما عودتنا ماجدة وبرشا الحقيقة فنانين, ومن أغنيتها الأصيلة ومن خلال تقديم أعمال من رصيد الراحل هدي جويني وكذلك مختارات من أغاني الفنانة رحلة صليحة. وهذه الدورة نذكركم اللي كانت انطلقت نهار 16 جويلية, والحفل كان بإمضاء الفنان التونسي صابر الأرباعي, امتدت حتىش كما قلت 19 أوت, وضمت 20 سهرة فنية من بينها 19 سهرة موسيقية, عرض مسرحي بمشاركة فنانين من تونس من العالم العربي وعديد من البلدان الأجنبية. وبين الافتتاح والاختتام عاشت جماهير كرتاج على إيقاع أسماء فنية بارزة قبل ما جي سيدة ماجدة الرومي حتى تضع هي لمستها الأخيرة على هذه الدورة الاحتفالية في ليلة جمعت بين عراقة المكان ورقي الموسيقى وكذلك دفء اللقاء بالجمهور. وهكا أسدل الستار على 60 مهرجان كرتاج الدولي حتى تبقى أصوات الفنانين وطبعا وقع الموسيقى شهد على مهرجان يواصل سنة بعد سنة كتابة فصول جديدة من ذاكرة الفن في تونس من كرتاج, يعني حيث يلتقي التاريخ بالموسيقى وبالفن الجميل. كذلك كانت الكلمة الأخيرة في هذه الدورة لماجدة الرومي, صوت لبناني احتضنته تونس وجمهور تونسي رد التحية بالحب وبالتصفيق. أكيد كانت من أروع ومن أجمل المهرجانات, من أجمل السهرات لهذه الدورة, دورة 60. بطبيعة نحن باش نرجعوا بالقراءة الفنية والنقدية لبرشة سهرات مع طبعا مختصين, ولكن خلينا الآن مع المواكبة واللي ما عاشش أجواء الاختتام بحضور السيدة ماجدة الرومي, نخليه يعيش معنا هذه اللحظات. تفضل فتحي.

0: روعة تحفة.
1: حضرت لها قبل ولا أول مرة؟
0: أول مرة. اكتشاف رائعة، لا كلاس.

عرض ممتاز جدا. مرأة راقية بأتم معنى الكلمة، كاريزما وحضور وصوت ما شاء الله عليها. البرنامج بتاعها القديم اللي خدمته ولا جديد ولا حتى الأغنية التونسية اللي في المحاير سيكا يعطيها الصحة، أغنية ما همش سيلين. وتبارك الله خاصة أنه عز بعد الفرقة بتاعها بعزفين معناها تويسة ممتازين جدا يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. عرض ممتاز بأتم معنى الكلمة، مرأة راقية جدا، حضور وكاريزما وبساطة تدخل للقلب تقول الحقيقة.

0: كونتي مانيفيك. رجعتنا برشا المراقة متاعنا للشباب متاعنا لغاني القديمة معتا أريانا ديق معتا إغيبخوشابل ياسر تحفونا الحفلة وفرحانة فرحانة بحق ويعطيهم صحة في الاختتام أنهم وفيوا بمجد الرومي.
1: عرض الليلة ما شاء الله عملنا جو كانت الفنانة الكبيرة القديرة معناها حاضرة بكل حضور قوي معناها كالكو سوا في صوتها في البريزونتاسيون متاعها في لبسها في معناها ما تبدلتش قوش عليها امس في الايام. فهمت
0: حضرت لها قبل ولا
1: الحقيقه ما حضرت لهاش اما اني فرحانه برشا لحضرت لها وما فلتش الفرصه اني اكون متواجده الليله.

استثنائية، وقرطاج دائما للاستثنائيين وللمميزين من مطربين العالم العربي كامل. ثانكيو تونس، ثانكيو ماجدة، ثانكيو على طيبتكم وتعاملكم.

0: عرض يسرح له عجبني اكيد مجد الرومي استناو فيه عنا سنين.
1: كنت ديما تتمنى تحضر المجد؟
0: اي مشيت مرتين لبنان وما حضرتهاش. اي والله للاسف.
1: شنو رايك فيها الليله؟
0: رائعه روعه صراحه.

اكستراوردينير حفلة طيارة وصوتها طيارة. خفنا من اللول تطلع هيك قلنا عندها برشا ما جيتش وما غنيتش فيك، مي اللي تي فورميدابل طيارة بركال عليها.

0: الإعلامية قوية ياسر، حضور متميز.
1: أول مرة تحضر لها؟
0: أول مرة. مستوى خشين ياسر، غير طبيعي، قوة حضور لا كلاس،
2: فريمون لا كلاس بالحق. معناها سو جونغ دارتيست كي ميريت دتر سور كارتاج الحقيقة. برافو، يعطيها صحة.
1: إيديها على الركح عجبك؟
2: عجبني بيان سور، تبارك الله عليه. مالغري معناها تحسها أونغواسي شوية على بلادها، أما يعطيها صحة.

العرض كان ممتاز جدا، والأستاذة ماجدة تعانق الخيال تفوق الوصف. كما نعرفها نحن من جمهورها، تبعناها منذ الثمانينات، أنا من مواليد الثمانينات، من اللي نعرفها كانت تعانق الخيال. الأستاذة ماجدة فوق الوصف، أكبر فنانة عربية.

الحقيقة عجبتني باشا أول ما أنا حضرها ديجا وأموا عملت جو على الأخر معناتها لا بيان بسكولي ما بين أغنيها البيرسون متاحة والأغنية التونسي وختمت بكلمات بون كلتنا شوية في غنيتين تو مريض عليهم اعتزلت الغرام شنو آخر؟ شو؟ أشوف أي دونك أظن أحسن غنيتين معناتها بالنسبة لي يعني ما غنيتهمش

0: والله الحفلة كانت رائعة ممتازة. مجد رومي كانت ياسر كلاس، أغانيها ياسر مزيانين.
1: وفريمون جيت انت والمدام
0: سيتا مومون يونيك، معناتها تفردنا على الاخر.
2: ان بوان نيجاتيف و لورغانيزاسيون الي تري نول، ما لقيناش بلايص، بورتون جايين بكري برشا وقعدنا واقفين على قاعدين معناتها باغتيغ، فهمت؟ فريمون كاتاستروفيك. مرجيه كي يعملوا مهرجان ما ياخذوش طاقه استيعاب اكثر منهم، معناتها يبيعوا تيكيت قد البلايص، كم ساعه العباد الكل تتفرهد، احنا جايين باش نتفرهدوا مش باش نقعدوا قاعدين باغتيغ.

0: السيدة مجدة الرومي كما قلت في اختتام مهرجان كرتاج الدولي. قبل الاختتام ممكن تذكروا الخميس الفارت في سهرة أنوار المهرجانات كنا في سهرة مباشرة, قلت أنه ليلة هي السهرة المبرمجة بإمضاء الفنانة التونسية نبيها كراولي تزامنا جات مع طبعا ستينية المهرجان وكذلك الاحتفال بعيد المرأة التونسية. ما هيش سهرة الاختتام بالطبيعة ولكن كانت حاضرة الفنانة التونسية كما قلت نبيها كراولي, كانت معناها حضورها تحية للمرأة والأغنية التونسية مروكح كرتاج وليلة تحسب من ليالي كرتاج بالطبيعة اللي التقت فيها الموسيقى بالذاكرة, والركح كان شاهد على حكاية الفن التونسي. كان الموعد كما قلت مناسبة عيد المرأة عيد الوطن المرأة التونسية وحضورها نبيها كان يعني ظاهر عليه شوية حقيقة من التعب باش نرجعوا لها كده التفاصيل, لكن سهرتها جات كما قلت في رمزية بامتياز تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. اختارت نبيها أن تكون إطلالتها على المساحة الأثري بتحية للمرأة والأغنية التونسية, الجمهور كذلك اللي رافق المسيرة الفنية, ومن وقت صعودها للركحة بدأ المشهد يظهر في البداية أنه معناه يتجاوز حدود الحفل الغنائي, كان لقاء بين صوت تونسي أصيل والحقيقة ذاكرة جمهور تربى على الأغنية التونسية وعلى أصوات مميزة من بينها الفنانة التونسية نبيها كراولي. نبيها خلال سهرة قدمت مجموعة من أغانيها القديمة وكذلك الجديدة واستعادت محطات من مسيرتها الفنية في عرض جمع بين الموسيقى التونسية وكذلك ألوان موسيقية مختلفة. وطبعا نبيها تعرفوا كما العادة المحافظة على خصوصيتها الفنية وصوتها القوي. حضور كان كما قلت فيه شيء من التعب, كان واضح جدا على الفنانة نبيها كراولي لدرجة أنه الكثير من الناس تسألوا هي حاولت أنه تخفي هذا التعب, ولكن كان واضح تعب نبيها كراولي. صحيح ما أثرش برشا على السهرة ولكن كان واضح جدا. فيما بعد كان تصريحها لأنه كان لازم تعطي كلمتها وتوضح يعني سر تعبها ربما اللي كان ظاهر عليها خلال السهرة, فكان هذا التصريح بإمضاء الفنانة التونسية نبيها كراولي.
1: أنا في الفترة الأخيرة ما نحبش نستثمر أنا في أخبار كمن بتاع المرض والحكايات دي وكل. أنا أثناء إعداد العمل مرضت. يلطف بك رب إن شاء الله. وكي مرضت مشيت الكلينيكا يعني مش مرضت في الدار. عمل لي نوع من ال مش إرهاق ممزوج بواحد كان تصوروا أنتم واحد كان يستنى في موعد في لقاء وتجي حاجة في الأثناء تعملها يعني تعكرها. هي هك التعكيرة هذيك هي اللي عملت عندي اللي حسيته بي
2: نفسية.
1: هي حاجة نفسية خلتني
2: فنان من جوفي خبي معنا وصلت
1: ما أي اللي حسيتوه هو جاي من أني مرضت والحمد لله يعني تعافيت لأنه شكر وحمد لله شكر وحمد لله بكرة وأصيلة, لأنه اللي مريت بيه كان حاجة يعني تحيري لو كانت تقولي هذه اللي واقفة عندك في المسرح كان يعني حاجة سيريوس
2: تحدي كبير
1: أي ولكن الحمد لله.

نبيها كراولي نصب على التوقيت 10:47 على موجاتنا. مزنا معكم في أنوار المهرجانات، والوجهة الآن مش تكون مهرجان الحمامات الدولي كذلك اللي أسدل عليه ستار طبعا في الدورة 60 كيف مهرجان كارتاج الدولي. لكن احنا مش نمشي لسهرة الاختتام، سهرة الاختتام اللي كانت قدمتها وأحيتها الفنانة التونسية صوفيا صادق. لكن نرجع بكم من سهرة 11 وتشال نرجعوا لها سهرة صوفيا صادق وقت اللي توفر أكيد التسجيل نتاع السهرة. نرجع بكم سهرة 11 أوت يعني في واحدة ربما من أبرز سهرة الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد كان مع الفنان اللبناني آدم اللي اعتلى ركح المسرح الأثري في الحمامات في سهرة تربية، الحقيقة سهرة استثنائية جمعت بين قوة الصوت وكذلك عمق الإحساس. سهرة الحمامات كانت مناسبة جديدة لآدم طبعا باش يقابل الجمهور التونسي بعد حضوره السابق في تونس، وأكد مرة أخرى أنه العلاقة بينه وبين هذا الجمهور تقوم ديما على المحبة وعلى التفاعل وعلى الذائقة الترابية المشتركة. سهرة جات ضمن دورة استثنائية لمهرجان الحمامات الدولي، كذلك كما قلت بمناسبة 60 سنة من الذاكرة الفنية والثقافية ثقافية، وشعار الدورة سنة كما تعرفوا ذكرى تعيش. وكانت المشاركة 32 عرض من تونس 12 دولة و12 دولة بتبيعة في برنامج جمع المسرح جمع الموسيقى وكذلك الرقص المعاصر. آدم كان أضاف ليلة جديدة إلى ذاكرة مهرجان الحمامات، ليلة كان عنوانها الطرب والإحساس، كان جمهورها الشريك وشريك بامتياز وأساسي في صناعة أجواءها.

0: جزء من سهرة آدم في مهرجان الحمامات الدولي دورة 60 واختتام اللي كما قلت كان بتاريخ 13 أوت، في مشهد مؤثر الحقيقة تقطع عليه مشاعر الوفاة ومشاعر الاعتراف، خاص الفنان التونسي نور شيبة الممثلة القديرة وسيدة الشاشة التونسية السيدة منى نور الدين في حفل الاختتام اللي كان قدموه من مهرجان دورة 60 المهرجان بوغرنين، والمناسبة كانت العيد الوطني للمرأة التونسية. نسمع مع بعضنا تكريم نور لمنى نور الدين، ثم نبقى مع أكيد في نغم نور شيبة لحدود 11 ليلا، موعد موجز الأخبار بإمضاء ميلود بن هلال، ونرجع لكم إن شاء الله في الجزء الثاني.
1: كرم أمرأة بيانسير، كرم أمي الغالية وربي فضلها قبل كل شيء، وبناتي زيادة الغالية وكل رغم حياتي، ولكن يلزمني كم نكرم شخصية يعرفوها التوانسة ويحبوها وين نموت عليها. حبيت نكرم تاريخ كامل، حبيت نكرم نجاحات، حبيت نكرم مرأة تاريخ سينما وتلفزة ومسرح وصبرت ومتعت التوانسة ويحبوها، وتبقى هي ممثلة الكبيرة واللولة في تونس السيدة الفنانة الكبيرة والقديرة منى نور الدين.

0: والسيدة والنوتي. أنا هذية ممكن كان عملت غنية ناجحة برشا كسرت الدنيا ما نفرحش بأكثر من لحظة هذه ورحمة بابا والله لأنه تعرف قديش نحبك ونعرف قديش نعزك ونعرف أنت شنو تمثل للتوانسة لكل نساء ورجال وكبار وصغار. ففي عيد المرأة وأنت امرأة عظيمة بتاريخك وفنك وأخلاقك سيدة منى نور الدين أخلاق عالية والفن أخلاق أو لا يكون حبيت نكرمك شكرا اللي أعطيك الفرصة اللي أنا أشكرمك في بوقرنين في حومتك في مهرجان بوقرنين مع الناس الكل هذوما حبيت نكرمك إذا كان بتاريخك الخاصة والخاصة جدا عاونونا عاونونا ما يسالش عاونونا خاطر
1: عيدكم مبروك نسال الكل على حضوركم
0: انت ما تستحقش بوكيت فلور برشا انا حبيت ان نجيب لك برشا نوار كان نلقى نجيب النوار بتاع تونس الكل السيده منى نور الدين طبعا هذه باقه اخر باقه ورد لك انت وطبعا هديه حبيتها هذه تكون مني لك انت فشكرا لك وان شاء الله تبقى فنانتنا الكبيره والقديره
2: عروس الصحراء عروس الصحراء اذاعه تطاوين
3: موجز الاخبار
4: الحادية عشر ليلا هنا في تطاوين. في جرجيس تم تسجيل 3 حالات وفاة عشية اليوم منها حالة غرق بكل من شاطئ حسي جربي وشاطئ رأس التراب أصيلي جرجيس والوفاة الثالثة لمواطن أصيل مدنين ناتج عن حادث مرور في الطريق بين الجريبيس وشماخ. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم خلال مجلس وزاري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار. انطلقت اليوم على الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. ويتم خلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظة الإلكترونية واللات أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع ديسات. أعلنت الرئاسة التركية اليوم أن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها نتنياهو في سوريا وذلك بعد مهاجمة الدولة العربية مدار أبو الظهور العسكري في إدلب بزعم نشر قوات تركية هناك الأمر الذي نفاه الجانبان السوري والتركي. شكرا على المتابعة المشوار يتواصل مع ليلى في أنوار المهرجانات.
5: السلام عليكم. مشينا 1 2 3 4
3: أنوار المهرجانات أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغياتكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بعجيلة. وحشتي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الجزء الثاني من سهرتنا أنوار المهرجانات. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم وجدنا للرفقة والمتابعة. ونرجع أكيد مع بعض المحطات اللي نحكي فيها. سمعنا برشا فيديوهات وتسجيلات في الجزء الأول، تعليقات كذلك، ومقبل بعض السهرات والعديد من المهرجانات اللي أسدل عليها الستار. تعرفوا نهاية الموسم الصيفي والثقافي والموسيقي والمهرجانات بانطلاق إن شاء الله الموسم القادم. هذا أكيد ما خلينا كان نخمه في أنه لابد أن تكون فما الحقيقة، معناها جلسة فنية نقدية وقراءة في هذا الشأن، وهذا اللي يلزمه يصير في كل مناسبة نعيشوها، سواء كان تظاهرات ثقافية مهما كان حجمها ولا مهرجانات، باش الإنسان ينجم معناها يصلح من روحه، وباش تكون معناها الدورات القادمة تكون أنجح. لابد أنه بعد ما نوفيه كل مهرجان ولا كل تظاهرة، لابد من القراءة الفنية في كل حاجة، في كل حدث نعيشوه. إنسان يشوف مواقع معناها السلبية والإيجابية، معناها الضعف، وين نجحنا وين أخطأنا، وين يزمنا معناها نركز أكثر في ربما في تنظيم. وعديدة هي الحقيقة، معناها خلينا نقولها بكل صراحة، التنظيم وبرشا سهرات سنة شفنا الحقيقة أشياء ما تمنيناش نشوفوها. فما حاجة شدت انتباهي الحقيقة، وتحية برشا لمحمد المطري سميدة صديقي، نحييه، برشا كتابات في الفترة الأخيرة باش نرجعوا لها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ولكن هو عنوان فقط اليوم شد انتباهي: شفافية فنية. يقول مطري سميدة: شفافية فنية أم شفافية على الورق؟ علاش ما يعلنوش في المهرجانات عن أجور الفنانين؟ لأنه جرات العادة نعرفه، كما نعرفه زاد اليوم التذاكر اليوم يشريها المواطن اللي هو في نفس الوقت يجري بشي فركس على ستيكة متعمية، لكنه يدفع فلوس وفلوس كبيرة برشا بشي يدخل وياخد تذكرة ويمشي المهرجان، أي مهرجان مش فقط مهرجان كارتاج. ماذا بينا نعرفه زاد أجور الفنانين، الناس اللي جات هذه وغنات، هذا يدخل راه في إطار الشفافية بطبيعة، منه احنا نحكيه على الشفافية. برشا نقاط سعيدة جدا نجيو عليها الليلة في أنوار المهرجانات، كما وعدنا مع شاعر الغنائي التونسي أخويا وصديقي، سعيدة جدا لأنه معنا بشير لقاني. مساء الخيرات بشير، أهلا سهلا نورتني.
1: مساء الخير ليلى، تحية لك وتحية لعروس الصحراء الإذاعة الغرائي إذاعة التطاوين.
0: مرحبا يا ربي، فضلك شكرا.
1: قولي لي اليوم شيتي، خاطر بك المرة تقول لي بصدد البحث عن مخاطبكم وبصدد البحث عن مخاطبكم
0: والله ما نعرف
1: مهرجانات
0: شيتي فركس تعمل في دورة على المهرجان نعمل في دورة أخيرة باش نثبت أموري قبل ما نتكلم.
1: يلا خلينا نبدأ الضحك أخي
0: يعطيك الصحة. إي فما إشكالية صغيرة على المستوى، أنا تخيلك أنت علقت ما خلطتش عليك. بشير عشنا برشا سهريات، برشا مهرجانات، فيها برشا ما نحكيه الحقيقة، مش برشا برك برشا ما نحكيه. إذا كان مش نحكيه على التنظيم عندنا برشا ما نحكيه، إذا كان نحكيه على الأسماء وقاع اختيارها عندنا ما نحكيه، إذا كان نحكيه على الأجور كيف كيف، إذا كان يعني برشا هي الحقيقة معناها اللي صار سنة في مهرجاناتنا التونسية. معاك باش نعملوا قراءة فنية نقدية إذا كان شئنا، راهو عادي الإنسان حتى روحه ينقدها باش يصلح من نفسه، لأنه احنا ما عندنا مشكل مع حد، أما نحبوا مهرجاناتنا تكون ناجحة، نحبوا ناس.
1: نحن نتكلموا في حق الوطن، نتكلموا على حق الوطن
0: بتبيع،
1: على حق المواطن وعلى فلوس الناس وين ماشي.
0: بالضبط يعطيك الصحة.
1: ما نخدموش عين شمس بالغربة. مع الأسف مهرجان السنة خاصة مهرجان كارتاج
0: اي
1: السلبي اكثر ياسر، فمش حتى ايجابي. انا فما يمكن 5% ايجابي. لانه مهرجان كارتاج تغلب التعليق ربما العاطفيات اكثر من ال من
0: المعقول
1: من مصلحة المواطن. مهرجان كارتاج اللي رقحوا كان يتمنوا فيه عديد النجوم ولا مرتع اللي بغى متاع النجوم. معناه ربما الحسابات مشات برشا، فهمتني، ثم عروض زايده، فهمتني، ثم عروض ما حقاش تقع، ثم عروض حق وقعت. نعطيك مثال: نصرفوا الملايين، نصرفوا الملايين، كان ينجم استثمار الانشطه الشتويه والخريف وبتاع الربيع النتيجة نتاعهم تتعرض في كارتاج. مثلا نعطيك مسرحية من المخزة الجزائري ولا والمخزة الجزائري اللي فيه هم قرطاج المسرحية مثلا في المخزة الجزائري الأولى مثلا مهرجان الأغنية مهرجان الأغنية لما لا لمهرجان الأغنية نستثمر الشيء عملوا كذا لحنا لرفقوا كذا ريالي والفلوس قد عندنا نحن
0: بالضبط
1: فهمت. شوف قد قبل مهرجان الأغنية الاختتام كان يتعمل فيه في مهرجان قرطاج نذكر وقت صلاح مصباح غنى فهمت. كنا نجم نستثمر برشا أنشطة ولا مسابقات تقع في في في في في في في الشتوية ومعنا في في في معنا في الربيع في معنا في الموسم معنا الانتاجي احنا نقوله والنتيجة تتعمل معنا نشوفها في كارتاج اثناء اروع ماريت مثلا بصراحة ريتك ليلة الفولكلور العالمي
0: اي
1: شيء مبهر شيء رجعتنا الكارتاج السبعينات والثمانينات
0: صحيح
1: فهمت. مع احترامي لها نحترم أميلة فخر قالور لا ذاك زيرو فياسكو أنا عرض سمح لي منه أنا كان جيت معنا سلطان حبك معنا الملحن والمؤلف خاصة المؤلف الشاعر الكبير جليد العويني
0: خرج عن صمته حتى هو جليد
1: يشوف غنيته
0: من بقى معناه حتى تذكر الشيعة باسم الشيعة
1: تنحط خلينا بتذكر
0: لا ما فيها باس كل واحد يأخذ حقه بشير قدم أغنية نقول هذه كلمات مثلا كلمات بشير لقاني ألحان من عش
1: سأقولك على شنو أعطيك مقارنة صغيرة معنا السلطان حبك وصيح ورديح وأنا وقت السلطان حبك معبرة تعبير كلي معنا مش انت عشان وقالت معنا ما تجيش وقت في نفس الليلة وشوفوا في القصرين عرض مبهر في الاحترام وفي الوهرة بتاع صوفيا الصادق فهمتني رغم اني على خلاف على صوفيا الصادق لكن الحق يقول الحق فهمتني تقول لي على الاسامي شوف انا مثلا بكل تواضع غنيت لابيها كراولي غنيت للام لكن اعطتها الوقار نتاعها
0: اي
1: كشفت هالشي
0: اي
1: أعطتها الوقار نتاعها وأعطتها السيمبوليزاسيون نتاعها وأعطتها الإحساس نتاعها المرأة تقول تبكي معناها فهمت يعني مش ما تجي معناها برشا ما يدخلني فاش قام جاي عليه يا أخي احنا يا ولدي احنا نشكو من العملة ونقولوا عندك الاحتياطي وما الاحتياطي
0: لا وهي معناها ما فيها عبرة الإنسان كيقول معناها ما يدخلني وبالحق سنها راه ما عادش يسمح لها اليوم للأسف الشديد خلونا نتكلموا بصراحة
1: تغنينا في البيت
0: ماهوش في مهرجان كيما مهرجان كارتاج يعني راهو مهرجان كارتاج
1: يعطيك صح
0: اي ما فهمش علاش
1: وكل الالقاب على الالقاب الفخفاخه مع السيد الفن العربي وامير الطرب العربي وسلطان الطرب العربي يا خويا كي تجيبني سيد العربي الفن العربي وتغني لي اربع اغنيات نتاع هي وعشر اغنيات نتاع حبي كله ام كلثوم شنو عمل بها هذا؟ ما نحط ام كلثوم باش انا اخر من ام كلثوم
0: بالضبط ثم انه مثلا
1: يعطيك
0: صح مثلا واحنا تو جبدنا مثلا على الفنانه امينه فاخر يعني كي ترى الثلاثه سهريات اللي عملتهم واعتذرت على مهرجان صفاقس يعني ما فما حتى فرق بشير بين سهره بنزرته بزهره تبرقه وسهره كارتاج
1: لا سمح حتى بنزرته لما باتيرمون على
0: اي لا نحكي لك هي نحكي لك هي وحضورها وجديده يعني راهو الفنان وقت اللي يعطي لي ركح كيما ركح كارتاج ولا غيره يعني المفروض راهو انت تجيب عندك اول حاجه بيان سور تحترم جمهورك وثاني حاجه انت جايب شنو باش تقابل معناها اذا كان باش تقابل بالقديم راهو القديم نعرفوه صحيح شويه قديم لكن وين الجديد
1: والله يا ليلى غني للقديم لكن في كلف الاحترام
0: اي نعرف
1: احترام انت جايب البو والام والاخت والام يتفرجوا فيك
0: أي.
1: كي تعمل لك الحركات هذيك والإيحاءات هذيك سامحني راهو مهرجان كارتاج راهو مش لعبة راهو مهرجان كارتاج يحكيوا به في الأردن في مصر وفي كندا وفي بلدان كبيرة راهو تجيني تجي بعد كيكة تحطوا معناها هكا ما تجيش هذه أميلة ساخت بون ماجد رومي تعدى. كما مجد الرومي على الأقل ما عندها شك
0: حضورها جميل الحقيقة، حضورها محترم، بالضبط يعطيك صحة، احترمت الجمهور التونسي، محترمة غنيت الجمهور التونسي، معناها اهدات
1: رغم التعب نتاعها كان محترمة محترمة غايد من يمكن من أحسن العروض اللي تعملت في
0: معركة. يعطيك صحة برغم تعبها ورغم مرضها، وإحنا كنا قبل شوية مررنا معناها التصريح نتاعها وكانت حكيت على كيفاش كانت مريضة
1: صراحة تكلمت بصراحة. أما جيني مطربة تقول لي في ندوة صحفية أنا أجري من العام الجاي باش يولي
0: أكثر من سنة دوبل
1: يقولوا قالوا كما قالوا عمل فرطاس عشان كيلو نجاس قالوا على جوابك الطيب نختاروا الفيالي
0: بالضبط.
1: اي قدمت وانت باش تزيد في الاجر، اش عملتي في الاجر؟
0: ما على خاطر بالمفعول الرجعي، خاطر قبل قلت لك ما خذيتش معناها اللي يلزمني ناخذه، يلزمني ناخذه تو
1: وانت خليتي حاجه ما خذيتيهاش.
0: ايوه
1: جبت لك دعم كامل، رد عام كامل.
0: هذا اللي حبيت نقوله بكري معناها، وينه الجديد اللي جيت به للجمهور؟ وتفضل خوذ، راه مش مشكل خوذ
1: ناخذه. كان صار كمان حطيته التكريم تاع هذه حبوبه في كارتاج.
0: اي
1: مش كان يكون أبهر في معناه هو قيمة وقامة. فهمت يزيد وذيك معناه هو التكريم واللي تكريمين.
0: صحيح.
1: وحبوبة نعرفون الناس كل احترم الناس واحترم.
0: سين محترم.
1: حبوبة حبوبة صحيح. لازم نقوله حاجة أخرى.
0: صحيح.
1: ثم برش عروض. لا انزل الرابي من سلطان فهمتني، ومش غادي مش في كارتاج بركة
0: اي هو مش فقط كارتاج راه برشا عروض
1: جيو البوليميك اللي عملها محمد جبالي تضحك انه عند الحق الراجل 9 شهر ينتج في انتاج معناها ورا بعضه كل شهر غناية اثنين غناية اثنين
0: وما فيها بس حب يحتفل بالاربعينية متاع مسيرته ما فيها حتى مشكل.
1: هذا معاه هذا معاه توفر ساحة للمطربين. مش فيها كلمت 4-5 من الناس هكاية مطربين وتعمل بهم عرض
0: ما فيها حتى بيس ومن حقهم ومش فضل عليهم راه ومش مزين
1: بلاي. ولهنا أن تشفت المهرجان الكل لما لا كل مطرب فهمتني ولا كذا يشارك مع شاعر مثلا المشاعر يجينا شفتك شهرية أنا وقتين الحظ وقدم معنا الحمد لله ما يسمع عندي غيري
0: صحيح.
1: عندي برشا ناس كتبوا مساكن في الظلام كما ناس تحب تظهر كما ياسين حمزاوي مثلا من احسن شعراء معناها بريمونا فرحان لذلك باش يخلفنا فهمت معناها كوم معناها تعطيه باش يظهر تكريمه على الاقل فهمت ماساه شوف الفلوس ماشي هدر السنا اخيب صيفيه تاع خير من عملاو نحن كل عام نقولوا عامل غدوه خير نمشيو بالعكس
0: للاسف نرجع بالتوالي
1: معناها باش عروض معناها
0: اي انا ما نعرفش اللجان اكيد فما لجان هي تشتغل ومعناها وهي اللي تحضر العروض وتعمل الاتفاقات هذه وتختار ما ما ما يعني ما على اي اساس يعني على اي اساس
1: فما لجان
0: ما فماش لجان فما شخص على باهي فما شخص هو اللي قرر
1: في بالي مديره المؤسسه نتاع
0: مديره المؤسسه باهي سيده مديره المؤسسه
1: السيده الوزيره
0: باهي سيده الوزيره في مع السيده المديره هذيا في جلسه وقاعدين هما معناها يختاروا هذا ايه هذا لا يعني على اي اساس تختاروا في فيهم الاسماء هذيا اللي جات لتونس وشنو عملت السنه في المهرجان
1: ما نفهم توا
0: شو معناها احنا اليوم نجيبوا فنانة المهرجان كارتاج ويمن درا
1: أقوله من على ديف صراحة إرضاء لبعض متعهدي الحفلات إرضاء لبعض وكلاء إرضاء لهم
0: يعني معناها يرضاو أنه اسم مهرجان كارتاج ويمن درا معناها نخدموا به بالطريقة هذه
1: بالله سمح لي جيب لي واحد يخلص 400-500 مليون مثلا صار نتكلموا غريبية نحن نتكلموا معناها في الضريبة صار هو مطالب الشيخ الشطر
0: اي
1: دوبيز الشطر التونسي هي هنا فما يكون تحقيق الشطر التونسي وين مشى
0: يعطيك الصحة ما هو هذا اللي يلزمه يقع كل سنة المحاسبة هذية والقراءات هذية يلزمها مش فقط راهي نقدية في شنو الفنانين هذا يلزمه يصير
1: هاتا قلت فالحين يا ليلى وانا قلت نتكلم صراحة
0: اي بتبيع بتبيع
1: حافظ فالحين يدوروا على كل المطربين الساكن يدوروا في المهرجان الجهوية يطحنوا فيها 5% 15%
0: اي نحيلهم
1: واللي ما يخلص فهمني عاقبوه ويجي الفيسك فهمتني ولا عقوبة يجي مسكين جري من هنا ومن هنا
0: وهما زوز فرانك باش ياخذوهم اي
1: وهما جاي من برا قاعدين ياخذوا فلوس الله اعلم كيفاش يخرجوا فيها
0: أيوة.
1: لو بيديله 50 مليون تونسي كيفاش تخرج من تونس؟ لا نبحث في الشيء هذا.
0: اي صحيح صحيح.
1: 250 باش ياخذ 250 دولار برا. اي لكن باش يخدم تونسي كيفاش يتصرفوا؟ ما ظهرش مش في بنك، ما ظهرش في بنك.
0: ما نتصورش، صعيب صعيب صعيب. هذاك علاش احنا اليوم نسالوا على اجور
1: معنا في السوق السوداء، معنا في السوق السوداء.
0: سوق سوداء اكيد زي
1: هكا، ولا يعطي اللي حنسان انا 250 مليون والاخر يعطيهم له لبرا. كيما هذه هي الحكايه، لابد من تحقيق قضيه. علاش نجيرو كاش فنان تونسي في جرته دوم تو في السيزون؟
0: يا اخي بربي سامحني، في حادثه صارت تذكرني بشير السنه الفارته، ولا وقتاش معناها صارت الاشكال هذه متاع الدفع للفلوس وخلاص الأجور، حد لدرجة أنه البنك المركزي معناه يتدخل على الخط وقال معناه هذا انفيلوب معناه خاص للمهرجانات، راهو رجاء معناه باش نتراجع في بعض السهرات لأنه بالحق ما فماش فلوس.
1: ولا المصيبة نشكيو من الاحتياطي، هو عندنا 90 يوم يا فرحتنا.
0: أي أي
1: يا فرحتنا،
0: حاجة تفرح برشا.
1: ساعة سؤال يتونس وين
0: يمشي
1: والسر اللي تعطى البرة كيفاش؟
0: الشفافية هنا مطلوبة، يلزمها الأرقام تكون مكشوفة شو قاعدين.
1: لابد من فتح تحقيق تحقيق خطر رد بالك، راهو هذا إجرام. قام رد بالك راهو جناية هذا، راهو لما 250 مليون ولا 400 مليون ولا مليون تتصرف معناها كيفاش خرجت؟ هو المفروض عليه للسياحة يصرفها في تونس.
0: إي مفروض صح.
1: فهمت؟ نحن لا لا لا برش حاجات راهو وهما يخلصوا ديريكت، يخلصوا قبل ولا كيفاش يخلصوا على معناها في قدموا على خده.
0: اي لا يخلصوا قبل بالطبيعة، قبل ما يطلع على السين.
1: نعطيك حاجة معناها ما نعرفش والليلة الفنان التونسي اللي شارك اللي يعطيوه عرض بركة. يعطيوه تعطيه إدارة الموسيقى عرض بركة، وقتاش يخلص؟ بعد أربع خمسة أشهر.
0: اي اي نعرف نعرف. نعم.
1: والبراني
0: ما عشناها الوضعية ذي بشير نعرفها.
1: ملايين ملايين يخرج دمه على خده.
0: اي اي في وقتها صحيح.
1: فهمت؟ والتونسي فهمني ولا ساعة تمشي تعمل كونترا، تمشي تعمل شو اسمه ذاك كونترا في شو اسمه يقولوا له هو اونريجستري.
0: اي.
1: فهمني وتمشي تعمل تعرف اللمضة. وكذا كذا.
0: اي وسلم.
1: انا اربع دور وكاشين تاع حبوبه تو نستنى في الكونترا يا حبيبي مش صح.
0: ان شاء الله ما تطولش برشا الحكايه.
1: ليه ثلاث شهر هكا معنا ثلاث شهر حسب الكلام.
0: اي والله يبوسف والله يضحك الغلبه اللي وين ساعات يضحكوا راه.
1: تيوريكمون تيوريكمون ثلاث شهر براتيكمون ما يجيش مع رمضان، ان شاء الله يجي مع رمضان.
0: اي والله وهو راهو المؤسف يا بشير هذايا كل سنه نحلوا الملف هذايا ونحكيوا فيه ونحكيوا ونحكيوا ونحكيوا ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي
1: ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي ونحكي باش تعمل حصة خاصة بالشيء هذايا وكلميني انا نعطيك برشا معناها مجني عليهم. فهمني وبرشا وبرشا حاجات كيفاش يتحرك الشيء.
0: فهمتني؟ يلزم الموضوع هذايا.
1: اما تو التقييم نحن نتكلموا تقييم خاطر مشينا من جانب لجانب.
0: اي بالضبط. هو كله تقييم كله داخل
1: معنا لا معناها خرجت فيا للجانب المحاسب اللي فيا معناها خرجتي لي خدمتي معناها كمحاسب نتكلم كمحاسب.
0: بالضبط.
1: فهمتني؟ لكن نتكلموا تو قيمه المهرجانات. والله انا شوف مهرجان والله اللي مات حي الخبره رجاء بن سعيد عملت سهره مصلي عندي بي انتاج كل انتاج
0: رجاء فنانه تبارك الله عليها ما هي
1: مال كل انتاج ما خلتش البراني.
0: اي صحيح معروفه عندها انتاج رجاء
1: نبيها غنت كان انتاجها.
0: اي
1: صوفيا معناها غنت غنيت ام كلثوم بركه في الاخر.
0: اي
1: انتاجها كل انتاجها
0: اللي طلبوا جمهور غنيته صوفيا
1: بنك الصوفية ما غنيتش في الإبلة ما غنيتوش في وخلينا عاد بك يلا نغني وكلا برا الجمهور يغني وكل روايق
0: الجمهور والله أحيانا معناه مسكين الجمهور يدخل يدفع فلوس زرقة ويدخل هو يغني ويخرج ويغني هو ويخرج
1: راهو مأساة وجوني بعد نشوف في مطربة من الفايدة بذكر اسمها مطربة مغنية خلينا نسمي الأشياء
0: مغنية
1: تقول كيفاش ما يشاركوش نوادي الغناء في المهرجانات الصيفية.
0: اي
1: لو انتم تقبضوا الفلوس كل شهر وفهمني وشارك ما عرفش النوتة الموسيقية ما عرفش يعني صحيح يظلموا في كم
0: شيء معناه هوش بش يعمل في الاخر يجيب شيء يقبل فلوس
1: فلوس في المهرجان الصيفية
0: اي
1: معناها الدنيا دخلت بعضها في الميدان
0: بالحق دخلت بعضها ونرجع زي العنوان اخر
1: هي تركيز بركة هي تركيز معناها يعني اللجنة كما قلت لك انت شوفوا اهل الذكر شوفوا لما لا مهرجان اللغة يعني يولي علاش في مارس
0: معلش
1: في رمضان وبعدين في رمضان عليه
0: مش بالضرورة مش بالضرورة
1: عليه علاش مش ما فهمت تعمل مثلا اكل الفرز هذاك وكل شيء واللي للختاميه تعملها في والا اللي خذاو جوائز مثلا تعمل مسارة خاصه
0: مثلا نجم
1: فهمت
0: يعني
1: فهمت ما انا شو ما بالنا الحكايه دي اي مقرطاج مسرحيه كيف المسرحيين المسرحيات اللي ناخذها جايزه تقدمها ديجا هذوما لهنايا لينا نرفعوا على الاقل 10 11 شهريه
0: صحيح
1: شوف قديش من الفلوس ربحناهم
0: ما فهمتش هذا علاش ما يقعش التفكير فيه ولا ما فهمتش
1: الغازي العياد يتحط معها مثلا رجا بن سعيد تحط معها فلان تجي محمد الجبال يتحط معها فلان تحط معها بلتان تلم ده باش ترضي المطلبين
0: صحيح
1: على الاقل اعمل خمسه ليالي
0: وخلي بالضبط وخلي معناها مال الدار هما زاد كيف كيف
1: ونجيبهم من
0: برا ما يسالش بالطبيعه
1: لكن نجيبهم من برا حاجه اكل ما نعرفوهاش
0: ليه وحاجة بالحق معناها عندها وزنها كي تجيبها
1: بالضبط
0: أيوة تجيب حاجة عندها وزن مش مثلا كما سهرة اللي توا أسيرة الحبر الكثير من اللي غنيت لليوم إليسا اسمها على القائمة السوداء إليسا ما تدخلش تونس إليسا ترمي الكوفية إليسا يعني سمحني توا بين ظفرين السهرة هذه
1: كوفية مش كوفية مسكينة بيكش برجع تالو زد نحن نقول وراء
0: ما هي عناوين ما هي عناوين ربما أنها ما عملتش حتى حركة أخرى غير أنها رجعتها معنا في نفس الوقت هذه اللي معناها خليت الجمهور ياخذ موقف من الفنان
1: تو في مهرجان الزهره وحدي هنا نقاوك اربع عروض منهم عروض مول كعويج مول كعويج وقتاش خلت الاحتراف وقتاش غنيت بنت ما بنت علاش خطأ بنت امينه
0: اي
1: فهمت
0: اي
1: تو كان ما تعرف
0: خليت سهره وحدها معناها سهرات
1: وحدها اي اي اي اي فهمت وقت المطربين بطاله منير المهدي بك يحكي لي ما خذاش اسمه مهرجان
0: صحيح برشا ومش كان منير المهدي برشا فهم وين هم الفنانين التوانسه فهمت
1: جاب ربي خدموا معها عبد الكريم الباسي في من تاع الطرب من عشاق الطرب معناها شوف مأساة راهو كي نشوفوا ونشوفوا برشا وراب مع الراب مع الراب لكن خويا راب زاد عطيه مع انت فن الشعب يحطيك بقعة واحدة والراب تطلعولي في بقاعة فلانية في كرتاج تطلعلي النوردو بلا عطيني النوردو مع احترامي لي كممثل عجبني كممثل لا صوت معناها سامحني مع احترامي لي
0: وموجود في برشا مهرجانات على فكرة عمل سهرة في مهرجان تطاوين الصيف الدولي في مهرجان تطاوين في مدنين اي غنى في تطاوين غنى في مدنين وكان من المفروض باش يغني في جابس لكن الحادث اللي صار في السخيره
1: خلي بلتي الرعد بتاع الرعد واللي يعرف يتكلم يعرف يغني وجيب لي نورتي برطع
0: وبلتي زاده كانت عنده سهره وحلوه في مهرجان تطاوين الدولي الصيفي كيف عمل سهره حلوه في تطاوين
1: انت كتشوف مقارنه نقول مش بعد بعضهم كتشوف حمامات وكارتاج بون حمامات فيه شويه سلبيات لكن اهون برشا من كارتاج
0: صحيح رغم دوره السنه الحقيقه كانت تنجم تكون احسن اذا باش نقارنوا دوره 2025 كانت افضل بكثير من 26
1: مهرجان كارتاج اللي مسمي معناها كيفاش نقولوها الانتاج وكل شيء ولا تيس لوكراتيف معناها للربع عاملينهم معناها معرض السنوي بتاع التمور
0: اي
1: فهمني ما عملوش كما مهرجان الاغنيه معنا في مهرجان الاغنيه عملوا في البحث تمروا شويه بسيسه وشويه يبيعوا فيه معنا ولا خرجت بالبيت معنا وحمامات ما زال محافظ على سبقته الثقافيه اللي المفروض يكتفي بها مهرجان كارتاج قبل الحمامات لانه الحمامات بقعة سياحيه المفروض يظهر لك يعمل على التيتر الكراتيف معناها دخل مربوع بيبدا معقول يخدم على السياحه يخدم كذا لكن تقلبت الموازين كارتاج السنه ما معناها كيشكو خسارة فاتحة في وضع اقتصادي هش للبلاد. فهمتني؟ الدوفيز خارجة لا أعلم ما فهمت. والله نشكر أنا فيصل بن عمار اللي جاب قاع عنده صوفية صادق كم تعال حبيلات قاعد يدور به. وجاب بارك جاب اسمك مايكل جاكسون اسمعت جاكسون
0: اي اي المجموعه
1: تجيب لك بتاع مايكل جاكسون مثلا معقوله ولا لي جون وشباب يحبوا ايش ما معقوله ما تجيب لي ميدا حناوي وتجيب لي ميلا فاخر وتجيب لي شكون الاخرى شكون عليسه ولا وليت ما تحب عليسه نتاعنا
0: لا ما تنجمش تحبهاش لا ما تنجمش
1: ولا تجيب لي شو اسمه الشامي الشامي ولا
0: هذيك حاجه اخرى زاد هذيك انا ما طرقت لهاش جمله لانه بالحق معناها اللي اول مره واحد يغيب عليه الكلام ما عارفش شنو يتكلم في سهرات
1: كيف ما
0: تعرفش متعب ذاك علاش ساعات واحد يسكت خير
1: قبل ما كل ما مدخل معك باش نقول الليلة ونقول له ونقول له ونقول له جيت بحذاك تو صحيح قداش تقول الليلة
0: صحيح صحيح في في في في حاجات اخرى نقاط اخرى زاده كيف كيف في المهرجانات هو وارد احيانا معناها تجي ظروف سبحان الله لا قدر الله معناها حادث اشياء تصير باش معناه نضطروا باش ناجلوا مثلا سهره رؤوف ماهر زاد صارت بوليميك كبيره برشا ما نعرفش علاش شنو رايك في الموضوع
1: الفنيه تو بالله انسان انسان معايا كليت معاه ملح ما هو ملح فرقه كامله كلينا مع بعضنا سهرنا مع بعضنا تحبينا الكهرباء مع بعضنا درنا البلاد مع بعضنا نجي في الهيله ونهار اللي نفقدوا
0: كيفاش باش نجم تجي تغني من غيره؟
1: لا اش قالوا؟ قالوا راه كانه عازف من كانه آلة تعزف عليها قال.
0: اي اي اي اي
1: شو شو الكلمة اللي قالها له؟ قالوا يعني نعتبروه العازف كانه آلة تعزف عليها. معناها إذا نقصد آلة مش مشكلة.
0: اي.
1: يا بابا مش نقصدش آلة نقصد بنادم.
0: اي مؤسف هو الحقيقه الرد نتاع مدير المهرجان معناه رؤوف توجع برشا قال ما وصلتناش حتى على الاقل تعزيه معناها في زميلنا وهو ما معناها ما قال انه نطلبوا التاجيل لا اكثر ولا اقل يعني
1: هو قال اجل رؤوف ما قالش لا
0: ما الغاش اي اي ولكن المدير شد صحيح في انه يا اما تكون سهره يا اما يقع
1: ربما عنده حاجه حاب يغطيها او بلا تشوفوا كل انسان يعمل لك جوز مديكا راهو يحب يغطي حاجه اخرى راهو بنمشي لهنا بنرجع الكونتابيلتي البلاسيد لا بورتي دوبل كل اللي بيتي كونت فو كريتي ان اوتر ما فهمت باش تغطي على حاجه لازمك فهمت كما كانوا قبل السياسات يعملوها بتصير يغليوا في الغاز يعملوا مشكوره فهمت الور هو ربما حب يغطي برشا حاجات محترمين ليه فهمت بالمشكله ديك نسير رومات راهو انسان
0: كان من صعب جدا
1: عايش مع عائله يوم كي يمشيو جمعه بركه مع بعضهم يجيو صحيح معناها يحتكوا في بعضهم ساكن كيفاش واحد يعزف لهنا وغيره والاخر كان يعزف جنبه ما يلقاش كيفاش حبوا يعزف كيفاش حبوا يعزف شنو هي المنتوج باهي زاع منك سهريه ردها لك ميت
0: بالعكس هو انا لو كان جيت مكان مدير المهرجان الدولي المنستير انا نطلب التاجيل على باش نضمن الفرجه باش نضمن الجو معناها باش نضمن سهره وعرض ناجح
1: شو هو كان جا التاجر بحق فهمني نستغل الظرف وكل بلام بيبليسيتي معناها ركوبا على الحدث
0: بالضبط
1: نظرا لكذا ونظرا كذا او سوف يضحي كذا كذا ويجي ما فهمت الكلام الكلام هذاك وتو تشوف الجمهور يتعاطف لانه عندنا جمهور راح يتعاطف جدا
0: صحيح
1: جمهور تونسي تونسي يا رب طبيعتنا راه يتعاطف بيسع بيسع
0: صحيح صحيح
1: فهمت يمشوا بالعاطفه هذاك معناها كان انا والله انا في بقعه المهرجان لما مدير المهرجان حشمت وقريت ال
0: ستاتيو نتاع
1: الرد نتاع ماهر الهمامي عجبني
0: اي ماهر اي صحيح
1: وبرشا ردود زاد في الفيسبوك وفي الانستغرام معناها انا كجيت كيف نحشم على روحي
0: لو زيد رؤوف الحقيقه اي
1: على الاقل ما جيتوش هاو كاشي
0: اي
1: اعطوه له الميت
0: اي مثلا مثلا علاش ليه مثلا
1: ورؤوف المداخيل نتاعها المداخيل نتاعها نعم واللي بقيت العائله دي كان العائله دي كمان ما
0: احيانا نحس انه احنا نحل مبرشة بشير
1: العازم هذيك عائله منكوبه لانه يعني مسكين عازم
0: ما كي نحكيه هكا نحس انه احنا نحل مبرشة ما احناش في الواقع معني هذا يصير في مكان اخر مش لهنا
1: نحن لا حتى الحلم لا نحن في كابوس
0: صحيح
1: نحن ولينا نحبوا نخرجوا من الكابوس يا طور بالك الحلم بعيد علينا شويه راه احنا في كابوس
0: اي
1: رغم شويه معنا الحمد لله الحكومه والدوله يصبروا فينا فهمت لكن يا اخويا ثم ناس تخدم ضد الدوله كي نشوف هكا انا قلت لهم ناس تخدم ضد الدوله
0: صحيح
1: ما تجيش منه فلوسنا ضايعه لاخر يسب فلان لاخر يسب فلان ما تجيش
0: اي
1: نورمالمون كما قال ولو أنه ما يعذروني أخوتي الفنانين ما زلت صدقة وكمان البقية
0: صحيح
1: فهمتي فأنت فرح
0: يلزم تتززى العائلة قبل وبعد
1: ما كنت تشرك كسوي العيل دار الجيران وكسوي ولادك عليه
0: صحيح
1: كما أبدأ بروحك أعمل مع جاكي أعملك وجيب لي زوز كانت بشي طير النفس
0: المفروض
1: اعمل كما قبل كانوا يعملوا قبل تعرف كيفاش كانوا يستخدموا فلوس ليلى فهمتي ربما 200 صغيره كانوا يتعاملوا مع السفارات الاجنبيه اي او كما عندهم هكا العلاقات الثقافيه هيجيب لنا مطرب من عندك هيجيب لنا فرقه فولكلوريه من عندك
0: اي
1: ورابحين
0: بالضبط
1: على ما يتعاملوش هكاك تو
0: هو وقت الشفافية أكثر
1: كما قال الآخر يحكي على الشفافية والدنيا الشفافية كما مغلقتي عمتها محسن حسن داماني تحكي لي على الشفافية والدنيا الشفافية تقول لي عندك الألفين
0: وانتي تتشفافية بالضبط إن شاء الله ربي قبل الخير
1: معناها رأوا يسامحوني السادة مستمعين رأوا نتكلم هكا ربما كلامي شطر ومش مفهوم من الغل مش شيء لأني فنان أنا فنان
0: صحيح.
1: أنا توا أبي فنان 68 سنة مع بانك يلا ما حتى قد ما خبز بيت أنا من أكلها ثم فنانين مساكن ثم ناس خنين تعالي يا ليلى
0: أي صحيح وضعية الفنان تونسي راهو سيء
1: أنا خلنا في الجيل الجاي قلت لك أنا توا سيء كبرت
0: لطف عليك
1: تي لكن كبرت لكن ثم أجيال طالعة مثلا الشاعر مسكين طالعة جديد ذاك كش الحالة كما زي ما يعرف
0: هذاك علاش احنا اليوم نحكيه بالطريقه هذه وبالاسلوب هذا باش نحاولوا نحسنوا باش نحاولوا نلفتوا النظر باش نحاولوا نفيق شويه ربما الناس ماهيش فايقه مازالت ما فاقتش من الغفله نتاعهم راهو حان الوقت اليوم باش تفيقوا حان الوقت باش
1: يلزم فهمت ومن بعد اسبيراتور وحبك
0: لا صار الوقت
1: هي لجان تتكون لمدة 6 أشهر 7 أشهر تختار الفنانين تعمل كما اللي يشركوا كرة قدم الجوارات يشوفوا العرض ذاك
0: يعطيك صحة بالضبط
1: مع الاعتماد على ما قدم في خلال الموسم الشتوي فهمتني على ما لك تستفهم منه وهذيك السهل الحكاية سهلة
0: بالضبط ان شاء الله القادم خير وان شاء الله اللي جاي احسن وان شاء الله
1: كما قال لطفي زمان الله يرحمه يزي خلي جرح مخبي
0: اما ان شاء الله الجرح يجي نهار ويداوى ان شاء الله ويتعالج وان شاء الله معناها

0: قراءات وننقد ونحلل، راهو لا نبغي من وراها إلا الإصلاح اللي نحب نشوفه
1: من الإعلامية الوحيدة اللي جبدت الموضوع هذا.
0: الحمد لله إن شاء الله، خاطر الإنسان لازم يكون غير على بلاده ويحب بلاده، ونحب نشوفوا بلادنا كما نحبوا كما نحبوها هي. خاطر كي تشوف ساعات لهنا بحذانا جيراننا مش بعاد برشا، كي تشوف المهرجانات وتشوف التنظيم وتشوف الخدمة
1: ودور الإعلام،
0: تقول احنا وين؟ أي ودور الإعلام بالطبيعة، بالطبيعة دوره مهم، ولكن للأسف راهو ما هوش الإعلام الكل يخدم كما يزم يخدم، زاد باش نقولوها بصراحة معناها.
1: الايمات طلبت لي اذاعه خاصه ذكرى ولا حشمت الحمد لله ما تعرفي مع الديفيزيون من العكس هم برا قلت على خاطر عايز ما
0: مش
1: واحد قال لي ريت اللي سمح لها، قلت له ريت انا عليس اللي شرت كرتاس بالجلد علي محلها سأسأي عليه معناه شو ما حتى مش ريت العلامة بتاع الإعلام الخاص قولها بصراحة الإعلام الوطني ولو كل اسمه دول مؤسسة لكن يقوم كلمة حق
0: بالضبط. هذا هو
1: نحن كمؤسسة معناه وفي الجراعة التونسية نقول من أحسن أحسنت ومن أساء أساء،
0: وهو كذلك وهذاك دورنا ما الليل المجاملة
1: بالضبط.
0: من أساء راه وراك راك موسي إزمك تصلح من روحك مهما كان مواطن عادي مسؤول إنسان بسيط فنان اللي هو معناها هذا دورنا. احنا ما عندنا مشكل مع حتى حد، ولكن احنا نحبوا أمورنا تكون واضحة وبلادنا تكون كما نحبوها احنا، وهذاك علاش احنا نحكيه كما قلت راه النقاط هذه كلها لا نبغي من وراءها سوى الإصلاح ولا غير الإصلاح. شكرا لك بشير نورتني، يعطيك ألف صحة ويخب خاطرك.
1: شكرا لك
0: عايشك إن شاء الله نشوفك بحيانا
1: هو كعبة قطوية
0: موجودة يجيكم. موجودة
1: يا بعثوا هيني بارلوا جاي جاتوا هيك
0: مرحبا بيك تنورنا في كل وقت شكرا ليك نورتني يعطيك صحة شكرا ليك يعطيك صحة. الشاعر الغنائي التونسي بشير لقاني كان في ضيافتنا الليلة في قراءة فنية نقدية نشأنا أكيد بعد ما أسدي الستارة على برشا مهرجانات تونسية، وأكيد بنرجع زادة فيما تبقى من أنوار المهرجانات.

0: أكيد طبعا أحباب كما غنيت الفنانة الجزائرية الفنانة العربية القديرة وردة. وصلنا معها لنهاية رحلتنا الليلة معكم في أنوار المهرجانات. شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة. إن شاء الله يعني خليناكم تعيشوا من خلال مساحتنا المباشرة أجواء المهرجانات الصيفية اللي كانت خاصة بعيدة علينا، ما كناش موجودين فيها للمواكبة على الأقل من بين الكواليس والأخبار. نكونوا عشنا معهم أجواء المهرجانات كما قلت، تقريبا كل المهرجانات أزلت الستار عليها في انتظار إن شاء الله صائفة أخرى تكون أفضل بكثير من هذه الصائفة ومن هذه المهرجانات. وأكيد إحنا مازلت لنا عودة للحديث عن دورات سنة 2026 باعتبار نزلت معنا شبكة صيفية. نكمل معكم إن شاء الله أنوار المهرجانات في الحصص القادمة. أجمل تحية فتحي مقبلي في الأخراج الفني لسهرة الليلة المباشرة. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. ليلتكم زينة، تبقوا على خير.
1: مشينا مشينا 1 2 3.
2: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاءات.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: منتصف الليل هنا في تطاوين. في جرجيس تسجيل 3 حالات وفاة أمس، منها حالة غرق بشاطئ حسي جربي وشاطئ رأس تراب، وحالة وفاة جراء حادث مرور بين الجريبيس وشماخ. المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بجابس يؤكد أن منصة السكن الجامعي للطلبة الجدد ستكون على ذمة الطلبة بداية من اليوم الجمعة على موقع ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد خلال مجلس وزاري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار. انطلاق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. في العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا وأن أمريكا ستسيطر على مضيق هرمز. شكرا وإلى اللقاء.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة.
1: في زوايا المدينة العتيقة، حيث تتقاطع الأزقة الضيقة وتنسج الجدران حكاياتها، تقف النوافذ شاهدة على تحولات الزمن. بين الخشب المنقوش والمعدن المتشابك تختبئ أسرار البيوت وتنعكس ملامح ساكنيها، فتغدو كل نافذة ذاكرة للمكان وللحضارات المتعاقبة. المهندس المعماري منتصر جمور، مدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث، والباحثة جهينة بترعة، المسؤولة العلمية على مدينة تونس.
2: هي نوافذ تحمل عديد من التأثيرات متاع الحضارات اللي تتسمى الأصول متاع الشعب التونسي، اللي هي تواتر داخل المدينة العتيقة، واللي هي عندها الخصوصية والمميزات اللي ما عادش نلقاها في المباني الحديثة.
3: النافذة معماريا هو مصطلح يستعمل ليبين لنا فتحة في مستوى الجدار، وهذه الفتحة مختلفة من حيث الشكل، الحجم، المواد المستعملة لصناعتها ولوظيفتها.
2: وهي النوافذ هذه رأي كما الأبواب تحمل الذاكرة متاع هالحضارات اللي تواترت هذية، وتعطينا كما المزيج اللي صار في الأنماط المعمارية والفنية، وهكذا تحمل معناها مميزات متاع الفترة معينة، مش كما الفترة الحفصية نلقاو فيها تأثيرات معينة اللي هي موجودة على مستوى النافذة، مش كما التأثيرات اللي نلقاها موجودة في النوافذ اللي تبنت داخل المعالم في الفترة العثمانية.
3: من بين النوافذ هي النوافذ المسطحة موجودة في مستوى الجدار. هي نوافذ عادة تفتح بواجهات الطوابق الأرضية، في غالب الأحيان تأخذ شكل مستطيل طولي، يمكن تكون زادة مربعة أو دائرية أو نصف دائرية. يحيط بهذه الفتحات الجدارية أطر من الرخام أو الكذال أو الحجارة. طبعا النافذة هي تأتي بالواجهات الأساسية للمبنى السكني أو الديني أو غيره، لتعكس مدى ثراء المالك الفضاء باعتبار استعمال مواد ثمينة، طريقة زخرف وحرفية في الزخرف ثمينة، كلها تعكس مستويات مختلفة لمالك الدار.
1: تعكس تفاصيل النوافذ في المدينة العتيقة هوية معمارية غنية تتشكل بحسب المنطقة والمرحلة التاريخية. فبعض المنازل نجدها مزودة بالمشربيات وهي هياكل خشبية دقيقة التصميم.
3: مشربيات أو مشربية هي سميت بهتسمة نسبة إلى الإناء للمشرب اللي فيه الماء، لأنه يستفاد من النافذة بوضع إناء متاع ماء اللي هو مشرب الماء أو الإناء من الفخار فيه الماء، هذاك علاش سميت بالمشربيات أو المشربية.
2: أو بلغتنا الدارجة في تونس الجنارية. الجنارية هي تتمثل في نافذة كبيرة ضخمة تطل مباشرة على الطريق العام متواجدة في الطابق العلوي، أنها هي منها نافذة منها شرف تلعب دورين، يعني من الداخل هي تكون مهيئة بدكاكين تفتح مباشرة على الطريق العام. الدكاكين هذه كانوا يقعدوا فيها النساء ينظروا للطريق العام بدون أن يتم معناها رؤيتهم من المرة من الخارج. والجنارية هي بالنسبة لمواد البناء المستعملة بها هي الخشب والبلور، على عكس النوافذ الأخرى اللي نلقاو فيها مكون آخر هو الحديد المطروق اللي يحمل العديد من الزخارف التقليدية اللي نعرفوها داخل المدينة.
3: المشربية أتت من الفترة الأموية من الحضارة الإسلامية نحو القرن السابع والثامن الميلاد، وتواصلت مع تعاقب الحضارات مع الفاطميين مع الحفصيين إلى الحضارة العثمانية اللي عرفت كذلك نماذج عديدة وتصنيفات عديدة من هالمشربية.
1: للنافذة في المدينة العتيقة وظيفة تجاوزت مجرد السماح بدخول الضوء وتجديد الهواء، فهي منفذ للتواصل مع الحي ومرآة تعكس العادات والتقاليد، ك كانت النساء يجلسن خلفها لمراقبة الحياة في الأزقة، وكانت مثل عيون خفية ترصد الحركة دون أن تفصح عن موقعها. هكذا حدثتني السيدة محسنة المرتدية السفساري والحافظة للعديد من الذكريات والحكايات.
4: المرأة ما يراهش الراجل كي تطل، حتى حد ما ينجم مرأة هي تشوف وحتى حد ما يشوفها، هذاك على سماها وقناري حتى المستورة القناري يقعدوا ما في العشوية، يبدأوا كفا ما بنك تحت الشباك يبدأوا قاعدين نساء مع بعضها كاستي ولا قهوة، وهم قاعدين اللي تشبك واللي تطرز واللي تعمل في كسوة العروسة، كل واحدة وكل بس نايحهم، فمش مرأة في الدار بليش صنعة قناري شباك الخراج زلابية لليوم الغدوة موجودين في الديار.
2: ونعرف اللي في المدينة عنا تلاصق كبير جدا في المعالم، المصدر الوحيد للتهوية الطبيعية والإنارة الطبيعية لمختلف الفضاءات داخل المبنى هو الفيناء، لذلك يتم استعمال نوافذ كبيرة الحجم نوعا ما مقارنة بالنوافذ الخارجية، وذلك لاستقطاب أكثر كمية من التهوية الطبيعية والإنارة الطبيعية اللي هي من الشمس إلى آخره. معناها ديما في البناء نلقاو النوافذ اللي تفتح على الطريق العام هي نوافذ شد صغيرة الحجم، ويتم استعمال فيها الخشب اللي ما يتيحش الفرصة باش ننظروا شنو اللي موجود داخل الفضاء هذاك، ديما الحفاظ على خصوصية المكان.
1: تظهر النوافذ المزينة بالحديد المطروق، وهي تصاميم تعكس تفاصيل الحرف اليدوية التي تميز المكان.
3: ثراء وإبداع معماري وفني إلى جانب الإبداع الحرفي، باعتبار أن حرفة النجارة والحديدة والنقش على الجص والرخام وصناعة البلور وتشكيل تصميمات مختلفة على هذه المواد كان وجاء لخدمة العمار اللي منتشرة في المدينة، كما دار بن عبدالله، دار حمودة باشا، دار رمضان داي، هناك العديد من القصور، دار لسرم.
2: كذلك نوع آخر من نوافذ اللي نلقوه موجود في معلم فقط، معناها داخل مدينة تونس العتيقة، اللي هي مرتبطة بالعائلة الحاكمة في الفترة العثمانية، والنوع متاع النافذة ذي نلقوه متواجد داخل دار البي اللي هو نسميه قصر البي زادا كذلك، معناه اللي هو من العهد الحفصي. قصر هذايا هو مركز الحكم، منين البي وإلا الداي وإلا السلطان الحفصي كان يحكم في البلاد. تم استعمال نوع خاص ذات خصوصية من النوافذ، واللي هي النافذة هذه نلقاها متواجدة في الطابق العلوي للجدار المطل على سوق التشامقية سابقا، وحاليا اللي هو اسمه نهج سيدي بن زياد. خاصية متاع النافذة هذه اللي تخول للباي اللي هو باش ينظر للخارج وينظر للأنشطة وينظر للحركية اللي موجودة في الخارج، بدون وأن الناس المتواجدين في الطريق العام ينجموا يشوفوه ويكون مكشوف.
1: نوافذ المدينة العتيقة بألوانها المتنوعة تشكل لوحة حية تعكس تاريخ المكان، من الزجاج الملون إلى الخشب الباهت، كل نافذة تروي قصة مميزة.
2: بالنسبة للألوان نجم نلقاو النوافذ ذات اللون الأزرق، نجم نلقاو نوافذ ذات اللون البني، نلقاهم مستعملين بكثرة، اللون هذا مستعمل بكثرة سميت دو نيجر في القصور، كما قصر دار حسين، كما قصر دار الباي اللي هو مقر رئيس الحكومة إلى آخره. معناه نلقاو اللون هذا مستعمل داخل القصور الفخمة، ونلقاو كذلك فما زاد لون يتم استعماله بكثرة هو اللون الأخضر، وبصفة عامة اللون الأخضر ديك نلقاوه مستعمل داخل الزوي، داخل الزوايا متاع الأولياء الصالحين وداخل المعالم الدينية، كما سيدي محرز مثلا، وإلا كما سيدي إبراهيم الرياحي، وإلا كما سيدي قاسم الجليزي، وهذا الكل يعاوننا لتحديد التأثيرات والأصالة متاع المكون المعماري هذا، وقديش يحمل من ذاكرة وقديش يحمل من زخرف خلوهونا الحضارات السابقة، واللي في وقتنا هذا يلزم المحافظة عليهم النوافذ هذوما، لأنه هو
5: مميز من مميزات المدينة العربية.
2: ولكن فما إشكالية اللي صناعية اللي يخدموا هالنوعية هذه متاع النوافذ ما عادش موجودين، ولو موجودين بقلة قليلة. كما نذكر مثلا سوق الحديدين اللي موجود في باب جديد.
6: مش نهاية أنا نخدم وحدي أنا واحد. إحنا رتنا على بابا أكثر من 40 سنة ما فهمناش نقصت ما عادش كيما قبل.
5: عادش موجودين صناعي، فما حاجات ما عادش موجودة. ما نجمش صناعي يخدم لك شباك زمني قديم ويقولك زوز ملايين، أول حاجة متلقاش شكون يشري. أما فما لا ريستوراسيون، فما شكون يشري ويرمو ويصلحو ويقد ويحافظ عليه. أنا ولد باب خضر، ولد حومة عربي وتربيت في دار عرب، تهمني برشا التاريخ متاع تونس والتراث وتقاليدها وخاصة الانتيكيتي. نحن ديما نقولو الوبجيكتيف ونخليه حاجات للأجيال الأخرى.
1: هنا خلف هذه الجدران وفي عمق الأزقة ما زالت النوافذ تحرس ذاكرة المكان. بعض القصص تروى وبعضها يظل حبيس الشقوق والسوايا ينتظر من ينصت لهمسها، بأن الماضي لا يغيب بل يسكن في تفاصيل المكان.
0: كنتم مع نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة. نص وإنجاز هند السعيدي، إخراج أنيس باللالونة.
1: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

الحلاوة دي ايه الطعمة دي انا قلبي عنده حل لما شافك وده انا قلبي عنده حل لما شافك وده الوقت القلب حبك

فرح دلوقت الدنيا فرحة بعينك بتقولي اصحى دلوقت الدنيا فرحة بعينك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك ودا انا قلبي عنده حق لما شافك ودا الوقت القلب احبك مقدرش اقوله

مطهرني ليلاتي يا محيرني وماشي يا مطهرني ليلاتي يا محيرني وماشي يا منورني حياتي بعليك الحلوة دي بعليك الحلوة دي حبيت الدنيا أكتر ورمش الحلو الأكمل علمنا أكثر وأفكر بعليك الحلوة دي حبيت الدنيا أكتر ورمش الحلو الأكمل علمنا أكثر وأفكر بعليك الحلوة دي بعليك الحلوة دي ولقيت قدامي فرحة بعليك بتقولي اصحى ولقيت قدامي فرحة بعليك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك ودا انا قلبي عنده حق لما شافك ودا دلوقتي القلب احبك مقدرش اقوله لا.

لكل فرحة بعنك بتقولي اصحى واشتقت لكل فرحة بعنك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك ودك انا قلبي عنده حق لما شافك ودك الوقت القلب حبك ما اقدرش اقوله لك.

رايحين جايين بنغني وقلوبنا كمان بتغني وهواء

خايف ليام ما تسيبش القلب في احلامه تزرع له الشوق حواليه عيوني وقدامه صبرين عشان انا عايشين فرحتي وانا صبرين عشان انا عايشين فرحتي

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين، واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطولي قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: والله يا اش بنقول لك، المسألة هذه صعيبة يا رافي. زينب حتى لو كان كانت بنتي ما نعطيهاش البراني، في بر غير برها، ثم موت وثم مرض، والغريب غريب يا راضي.
1: والحل يا سي الشاهد، عمار وزينب بيحبوا بعضها.
0: الحل عند ربي. الشيء اللي نعرفه الكسراوي أبد ما يوافقش لو تعطيه مال الدنيا.
1: تعرف سي الشاهد، الشيخ بكار البارح قال يعطيكم عبايد جمالكم قمح وتروحوا لبلادكم من غدو.
0: كثر خيرا. اسمع، كان هالصدقة ولا عشر نقبلوها وندعو له بالخير، وإذا كان هالتطريدة نمشوا من غير مقابل، صان الله من صان نفسه.
1: هو راو قصده يحب ولده ينسى وييس، نعرفوا اللي عنده ولد واحد يدلى وفي الاخر يحصل فيه.
0: المهم احنا تو جاهدين هالمشكل على الكسراوي.
1: واش ظن يعمل لو يعرف؟
0: راجل مجنون، والله مجنون، يغرق في قسمين كسراوي.
1: صحيح، لكن عندك به اسمع.
0: هذا اللي محيرني. صحيح، هذا اللي محيرني. انت يا راضي تعمل علينا مزيع، كيف توعي عمار يمكن ياخذ رايك.

0: على وليدي، واش صبرني على وليدي
1: اللي يهديك اللي يهديك
0: يا جيتكم باش نربي حسبوني وحده منكم، وليدي عبد الواحد مازال صغير، لو كان يدخلوا للحبس نبيع عليه بقرطير مكتوبي هي، وحتى لو كان نبيعها ونعطيهم الفلوس ما يسيبوش عليا.
2: اسمع وليدي اسمين، ولدك تعدى علينا كل حرق لي عشتي، خليه يخمر في الحبوسات ويتربى.
0: صغير وانت واش اسمك؟
1: الكسراوي
0: يا سيد الكسراوي، شي الله سيد الكسراوي، ربي طول في عمرك، راني هجالة ما عندي ويلي، عديت عمري الكل نخدم عليه وعلى خوه مستكفي بروحه وهو على غالب. أنا جبت لكم علوش، بيعوه ولا كلوه، غير سامحوني وليدي.
1: سامحوها راهي قليلة يا عم الكسراوي، عشان جتنا للدوار مش هيك يا عم الشاهد.
2: إيه ما نسامحش الأول.
3: الله صلي على النبي. اسمعي يا حد، هزي علوشك وروح لدوارك، ولدك سامحنا، هاني ماشي سي بكر.
2: سامحه من غير ما تصورني يا شاهد، راك كثرت أني المضرور ماكش أنت.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلنا مضرورين يا كسراوي. المؤمن قلبه أبيض، والولية هذه باش تتعذب أكثر من اللي يتعذب ولدها في الحبس. هيا بري معايا لسي بكر. هيا
0: يعلي شانك هو يستر حالي.
2: ما نسمحش أنت شاهد دي مرطيح كلمتنا في المي. أني وأنت ما عادش نتفاهم، شاهد ما عادش نتفاهم.
3: هل هذا سي بكر وأنت كان عندك ليه ظل عصب؟
2: ما عادش نتفاهم.

0: أي هذا يا ولدك مربوط كل علوش أول بري حليه بري
1: وليدي عبد الوهاب مش عملت لي كذا تعمل فقط
2: حلي لي رجلي يمه
0: سلمي على الرجال اللي سامحوك.
1: الرجال يكثر خيرك يا سي بكار يكثر خيرك ويعلي شانك يا بابا يكثر خيرك.
0: اشكري هالراجل الباهي اللي جا معاك.
1: يا سيدي يا راجل يا باهي ربي يحميك ويخليك ويعليك وينجيك وتروح لبلادك سالم يا بابا.
3: امين امين يا رب العالمين والبركه في سي بكار.
1: يكثر خيرك
0: ويكون في عالمك يا حد. وكان ولدك تخلي الحبس إلا ما يضرب فيه سنين وانتي تجري وتبكي وتخسري.
1: فعلا وليدي
3: اسمع عزوز اسمع عرسيلة عرسيلة باش يجيب الذرية وكلهم من صورتي.
1: لا لا بابا فمك الرب يا غالي يا بابا يا بابا
0: إن شاء الله هذه ريحة التوبة. هاي يا سيدي هاي يا سي الشاهد
4: الوقت مازال أصباح هاي نفطروا مع بعض المعروضة مربوحة.
0: هاي يا وليدة القهوة القهوة يا فيس عي
4: اتفضل حطي قدام الرش.
5: هاي تفضل عم الشاهد.
3: بارك الله فيك سلم بنتي صحيتي صحيتي
5: شفي ولهني
0: شفاليك بشفاليك
3: قهوة ورايب وعسل وزيت وجرد خيرات يا سي بكار خيرات.
0: اللي قدامك الكل هذايا من منتوج هالارض العزيزة نايف الله حبوه على جد خويا ورث اشتر الارض
4: لبكني تربي توب عليه بايع اللي باع ولا تشريت عليه وتو كل عام نقول له احرث الارض كاينها ارضك لمكنيت الفساد
0: الفساد لا هو تاب ولا ربي تاب عليه كان ريت اشد الطريق نرجع له منابه. يا راجل الدنيا فانيه
3: كبرت قلبك وحافظت على رزق العيله. الارض يا سي بكار ذهب في بلادنا نقولوا الارض بيعها مهان وشاريها معان.
0: صحيح صحيح
3: وفي بلادنا الأرض تجيب بعد عامين وثلاثة لكن اللي بيع الأرض يعيروه ويتغامزوا عليه.
0: لمكنيت يا سي الشاهد ولدي عمار ما عندي كان هو واخته الرزق هذا الكل باش يورثه من غير تعب وانا هي شابط في واحدة من بناويتكم.
3: الكلام هذا قلت لروحي للعمار وحتى زينب لكن هالجيل ما يذوقش الكلام هيا لهم كيف ننصحوهم غشينهم.
0: اي والحل يا سي الشاهد الحل شوف لي حل خلصني من هالطوريطه حتى ونطرد ولدي ولا وش نعمل تراح قول لي. ها
3: في رايي نزيدوا نفهموه حتى الطفله زينب بوصيتها وقلت لها قولي لها ابعد عليا ما نحبكش
0: خايف ولدي يعمل عمله ونقعدوا واحلين فيها انا وانتم.
3: هذا اللي نخدم فيه ليل ونهار وحتى ابو الطفله لتو ما سمعش واحد حشاك كعرار. البارح يا سي بكار بلغتني وصايتكم على الراضي قلت له اذا سي بكار مل من جيرتنا نروح له في اقرب وقت.
0: سيدي اعتبرها هديه عبوا زويكم بالقمح ورحلوا لبلادكم من غير كلام. اي
3: كثر خيرك خلينا نشاور الجماعه ونعطيك خبر غدوه والكلام هذا سر بيني وبينك.

0: مش يحبها الهنش. ربي يبارك في الصباح.
1: اي اخلط يا جدور اخلط.
2: صباح الخير. والله عملت لي مليح.
1: صباح الخير والهنا. كانك على مشكل ولد حدا او تم على خير؟
2: اي والله عملتك برمزية علينا الكل. العباد مخلطة والسماح يصفي القلوب. مزيتك فوق روسنا الكل.
1: الشر ما فيه خير يا جدور. واللي يحفر حفرة السوء يطيح فيها. وانت يا جدور ابعد على الشر تلقى الخير.
2: ما بعيد وربي شاهد. واللي شاكك فيا الله يسامح.
1: المثل يقول اذا كان المتحدث مجنون يكون السامع عاقل. احنا برانية نتجنب العدوات. وانت يا جدور من نهار الاول واجهتنا بالعداوة. عمل جهدك باش نرحلوا من هالارض. ومشكل الفرس عندك فيه يد. والولد اللي البارح هجم علينا عندنا شك انت وراه.
2: هاني صبرت عليك اللي نكمل. اصبر علي خليني نجاوب.
1: الكلام اللي سمعته مني رانا متفقين فيه. سوى دفعت على روحك ولا سكتت. لكن خذ رأي. ننسوا اللي فات واحنا ولاد اليوم.

0: حد اسمي ودتنا بيه كبرت قلبها مش هيك يا هادي.
1: حتى عم الشاهد شكروه يفك ودها من الحبوسات وبهذا واحنا زاد فكنا من عدوات في بلاد الناس.
2: يز يز يا طفلة بركة تحرق وهذيك اللحمات المغادي هادي
0: مشوي يلي تحب المشوي حد علفت البركوس والشاي المن يكتب هاكي يا دادا هاكي
2: هاتي هاتي بنتي هاتي استنوا استنوا ساعة نحب نشكر أولادنا رجالنا ديري كل سهري وإحنا راقدين نشخر لو مش هم شد ولد حدا ما كانتش انه متهون علينا علوشة مش هكا زي كسراوي دون الحق
3: بالحق الحق كنا في خيار النوم وعشتي محروقة فوق راسي واني مانيش داري
0: وين عم الشاهد خلي خباية هو ورابح هم يتكلموا مع بعضهم ما يدريش يدبروا
4: كلم الأولاد يا رابح يشدوا الأسى زينب يمكن تغلط وتهرب مع عمار.
5: زينب تغلط غلطة زي هذه
4: يمكن عمار يخطفها حتى العين ما عادش يمشولها البنويت الروحه ديما يكون معاهم رجل.
5: هيا هيا يا رجل المشوي كملوه هيا بعد ما نشبع نعمل ضربات طبلة وقتها نعرف اللي معانا واللي ضدنا.
6: تبغي نعملوا عرس بعلي ابدا سيدي طبل من تو.

0: زيد شوية زيد خبز والله مش هو والله هو
1: هذا خبز على الشاي
2: الهبرة الهبرة يا بنويت راح بسنونا راشيات ودونا بالهبرة
1: والعظام اللي اسمهم صحاح يا رابح رديتونا احنا والكلاب زي بعضنا
3: أستو بركة الليلة تو تشغل كلكم باللحم وما تنسوش خلوا بلاصة ما زالت المقرونة باللي اسمع طاهر وانت خذ بايك من الأول
4: الفائدة في عم الكسراوي لو ما ضربش الطفل في المزرعة ما كانش هالطفل يهجم علينا ونشدوه وما كانتش حتى تهدينا هالكبش بقرونة
1: حاجة جيب حاجة
2: التاي التاي عادر أنا وكينش حمر رقاه مين يا أرض فريقة معاك ربي
3: تاي ما تصلك دوار زادة العصبانة يلزمها الكبدة والقلب والرواري والقصير
2: نسوين عندهم الحق بركوس كامل نشوف في ليلة دي حتى الجديد راهو باهي يصبر ويفوح
3: زيد نقول لكم اللي الراضي بحث ليكم قفه مليانه والسكر والتاي والكاكاويه والشاميه والعرس المقلي وحتى بنحلقوا فيها
5: والله ديالي بدعتنا رجال لهب معي لكن يا خساره ما نقدوش نردوه للشميت
2: ايه الوقت حواش لواش يا عم الشاهد شكون يعرف يمكن يجيب المكتوب واحد منهم البرنا
4: الله لا يقدر عليهم ربي يجيبهم البرنا على خير وفي الخير
1: زينب
3: ماكيش لي بامين
1: تعالي تعالي تعالي هيا هيا
6: طاهر برا شوف البنويين هم خرجوا لتالي شوفوا من بعيد ما تكلمهمش الاخطر داير بينا من كل شيء
1: ما بها اللمة والجملة يا ريت هالدنيا تقعد هيك والطاه ايش عامل معاك يا سلطانة الطاهر الطاهر مش مفهوم يطلعوا بكيف الحنش مازال حاط عين عليك
7: اني لا له ولا الغيرة اهلي صعاب وولد عمي يستنى
1: على حسابك حد ما ترجعوا يضرب طبل العرس
7: هذا ايش قال باباي
1: نتمنى تحضري العرس يا سلطانة انت والطاهر هيسون

0: خرج جاي من غد.
1: عمار
0: عمار
1: كنا نمشي يا طاهر.
0: مرحبا مرحبا. هاي ومن هو اللي معاك؟
2: راضي.
0: اهلا بسي راضي.
2: مرحبا. قلنا نسهروا معاكم شويه والراضي جاي بليكم معاه الزهومه.
3: لا لا لا لا الزهومه من عند عمار. اهلا بيك اهلا بيك.
0: كثر خيركم كثر خيركم.
3: اشكون معاك ولا عامل عسل؟

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، منير العرقي، فتحي ميلاد، نور الدين العياري، سعيدة سراي، عزيزة برباش، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطاية تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر ويبقى الأثر فصول من